0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: يا تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي.

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين

وسبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.

رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤمنوا

دار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ

خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها

يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين.

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ويذرهم في طغيانهم يعمهون.

إلاه ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مس

أهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون

وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض.

بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.

هم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة إلا

الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رمى

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.

لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون

يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.

يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.

ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون

0: عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الأخطاء البشرية هي المسبب الرئيسي للحوادث السبرارية، لذا كن خط الدفاع الأول، لا تفتح مجال.
4: التنمية المستدامة أشبه بمعادلة في طرفيها الجيل الحالي والأجيال القادمة. يسعى العالم إلى حل هذه المعادلة بالطريقة الصحيحة من خلال استخدام الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط، لتكون النتيجة تنمية قائمة ودائمة. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: بيئتنا مسؤوليتنا لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة FM.

0: على مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، بداية وانطلاقة جديدة في حلقة أو برامج أو موسم بعد العيد. نقول ألف مبروك وكل عام وانتم بخير وبصحة وسلامة إن شاء الله. عيد انبسطوا فيه، أكلتوا لحمة، أموركم تمام يا رب. نبدأ ببرامجنا من جديد ومواسم جديدة إن شاء الله تكونوا فيها معانا زي ما تعودنا دائما. برنامج ابدأ صح انطلاقتنا وبدايتنا معكم عبر أثير إذاعة جدة FM. إن شاء الله تكونوا معانا دائما. في ناس بدأت دوامات وفي ناس لسه يعني في طور الانطلاق، يعني لسه إلى الآن ما بدأوا دوام، ولكن إن شاء الله تكون أموركم كلها تمام ما شاء الله. بس أنا شايف العالم يعني انطلقتوا باين إنه في ناس قايمة من الصباح أمورها تمام وحتبدأ معنا مشوارنا زي ما تعودتوا دائما. فقراتنا متنوعة ومتجددة بإذن الله بين الطقس وتصبيحاتكم، وأيضا فقرة التحدي ومن أنا، وأيضا مواضيعنا المختلفة وأخبارنا وفقراتنا المتنوعة وضيوفنا أيضا اللي حيكونوا معنا في هذه الحلقة. انطلاقة جديدة بإذن الله نبدأ فيها بعد هذا الفاصل. خلينا نقول تحية كبيرة ومعايدة كبيرة من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي، أما التقديم معكم دينا سعد والإخراج لسارة خوجة.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة.

0: الاطلاع والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM من الموافق 31 مايو، بمشيئة الله تعالى لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حايل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية الشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما حالة البحر فمتوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، ننطلق في مشوارنا مع تصبيحاتكم اللي بدأت من بدري قوي خالص، مرة بدري يعني بادية من الساعة 3. يعطيكم العافية، يعني ما تتخيلوا قدي هذا، بس يعني لما أشوف تصبيحاتكم تبدأ من بدري، مع أنها يعني أقعد أحوس بين التصبيحات البرنامج

السابق اللي هو يعني أمس أو آخر برنامج كان أمس، وبين تصبيحات الصباحية، يعني بين الرسائل الأمس والصباحية شوية في لخبطة، ولكن يسعدنا ويخلينا يعني نستمر دائما بانطلاقات جديدة بإذن الله، ونجتهد أكثر وأكثر في إبداعاتنا في برامجنا يعني على مستوى الزملاء مو بس أنا بالحالي. يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم لمتابعتكم. طيب خلينا نبدأ بأول تصبيحة معانا من عماد، يقول إذا منحتك الحياة ضحكة من القلب اضحكها ولا تكتمها، إذا أهداك العمر فرحا اقبل عليه ولا تتردد، فالأيام شحيحة في إهداء السعادة والعمر وقت يمضي بسرعة، تمسكوا بقطرات الفرح التي تجود بها الحياة واجعلوها سببا للحياة. يعطيك العافية يا عماد، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات. عندنا تصبيحة أيضا من غازي شولان، يصبح علينا ويقول اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. صباح الخير، صباحك أنوار يا غازي. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من الصادق آدم العاقب علي، صبح علينا ويقول اللهم أرزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك. يعطيك العافية، شكرا لك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عبد الرحيم الثبيتي، صبح علينا ويقول عودا حميدا كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك، عيد أضحى مبارك بإذن الله. يعطيك العافية. أيضا عندنا يقول فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرح والسعادة والهناء، صباح الخير، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك يا عبد الرحيم. أيضا عندنا أبو شامي صبح علينا ويقول صباح الورد، صباحك أنوار وأهلا وسهلا فيك. آخر تصبيحة معانا من فؤاد قطاني، صبح علينا ويقول كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة يا رب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير، أتمنى لكم يوما جديدا مليئا بالنشاط والحيوية والتفاؤل. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا فؤاد. طيب ننتقل إلى لغزنا ولا نطلع فاصل؟ نطلع فاصل، سارة تقول نطلع فاصل، نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. اليوم لغزنا جماد، تمام؟ جماد، يلا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. عندنا تصبيحة من تصبيحاتكم، تصبيحات لسه يعني ما وقفت التصبيحات. عندنا تصبيحة من خلينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من العيدين الفائزين، وكل عام وانتم بخير وبصحة وسلامة يا رب العالمين، عساكم من عوادة فضل السنيدي. أهلا وسهلا فيك يا فضل. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة أتوقع أنها من يزيد، ياريت تكتبوا اسمعكم. يقول اللهم هب لنا من خيرك ولا تحوجنا لغيرك، اللهم متع قلوبنا بحبك واسعد نفوسنا بقربك، اللهم بشرنا بما يقره بما يقر العين ويسر القلب. صباح الخير، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك. دحين هذا الموسم الجديد بإذن الله هنعمل شغلة، أي أحد من غير اسم سواء كان تصبيحة أو مشاركة أو غيرها حنتجاهله تماما، أوكي؟ من غير اسم حنتجاهله تماما، تمام؟ يعطيك العافية، يعطيكم العافية كلكم. نبدأ بلغزنا اليوم، ولغزنا يعني يبغاله تركيز، بس يبغاله تركيز، تمام؟ الأمور تمام؟ إن شاء الله. طيب، اللغز يقول أنا جماد أحدثت ثورة في العالم منذ السبعينات، أصبحت ضرورة أساسية في الأماكن، أهدافي متعددة بين التوفير والوقت، أما الاختيار فهو لك، أحجامي وأشكالي وألواني مختلفة، فمن أنا؟ نعيد اللغز من جديد، ركزوا كويس، اسألوا كثير عشان تعرفوا، أوكي؟ أنا جماد أحدثت ثورة في العالم منذ السبعينات، أصبحت ضرورة أساسية في الأماكن، أهدافي متعددة بين التوفير والوقت، أما الاختيار فهو لك، أحجامي وأشكالي وألواني مختلفة، فمن أنا؟ خلينا نذكركم بأرقامنا على الواتساب على 800-244-28-28، هذا الرقم للواتساب، اللي يشارك معانا يكتب اسمه، تمام؟ اللي يشارك يكتب اسمه. أما بالنسبة للاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-78-544 أو 012-64-951-54، هذه الأرقام للاتصال. اسمعوا اللغز كويس قبل لا تتصلوا أو قبل لا تشاركوا عشان يسهل عليكم، عشان يصير عندكم الأسئلة واضحة بالنسبة لكم. حنرجع نعيد اللغز من جديد، ركزوا. اللغز يقول أنا جماد أحدثت ثورة في العالم منذ السبعينات، أصبحت ضرورة أساسية في الأماكن، أهدافي متعددة بين التوفير والوقت، أما الاختيار فهو لك، أشكالي وأحجامي وألواني مختلفة، فمن أنا؟ يلا نطلع فاصل وراجعين من جديد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا من جديد في لغزنا. ركزوا كويس عشان في ناس راسلت لي إجابات كلها غلط، كل الإجابات إلى الآن ما في حد جاب إجابة صحيحة. تمام، ركزوا كويس لأنه تحتاجوا أنكم تسألوا، لأنه حيلتبس عليكم الأمر، لازم تسألوا عشان تعرفوا ملامح اللغز بالقليلة. تمام، أنا جماد أحدثت ثورة في العالم منذ السبعينات، أصبحت ضرورة أساسية في الأماكن.

أهدافي متعددة بين التوفير، هذه عنصر، والوقت عنصر ثاني. لا حد يأخذها توفير الوقت، لا، توفير شغلة والوقت شغلة ثانية. فالاختيار لك. احتياجي، أحجامي وأشكالي وألواني.

0: 1600 وشي طلعت.
1: قصدك يعني عام 1700
0: اي السبعينات واضح. احدث ثوره في السبعينات يعني 1600 وشويه. اوكي
1: اوكي.
0: والجوالات جات مره يعني جديده تعتبر. ايوه مره قريب. ايوه فيلا نفكر شويه مع بعض. اساليني نفكر. اساليني.
1: طيب هل إلى الآن يستخدم هو بنفس ما
0: ضرورة أساسية في أماكن كثير؟ ضرورة أساسية
1: ممكن يكون كهرباء.
0: أوكي خلاص.
1: ها
0: آخر كلام خلاص.
1: ممكن ما أدري يمكن اللمبات مصباح أديسون.
0: لا لا كذا كذا لخبطت الدنيا كذا حسن الدنيا. أحب أقول لك يعني
1: الله
0: يسلمك. كذا حسن الدنيا. ها
1: طيب هل يكون كهربائي؟
0: ممكن ممكن ممكن كهرباء.
1: أسعاره غالية الثمن ولا بسيطة؟
0: على أول ما طلع كان يعتبر غالي يعني كان يعتبر من الأثرياء ولكن يعني أسعاره الآن في هذا الوقت يعني تتراوح يعني بسيطة أسعاره عادي يعني. أوكي
1: طيب هل الآن يوجد بكل بالمطبخ؟
0: ممكن بالمطبخ؟ ممكن ممكن بس موجود في أماكن كثير.
1: ممكن يكون ميكروويف.
0: خلاص
1: ما أدري يمكن نحاول.
0: أعطيني آخر إجابة تكوني يعني متأكدة منها عشان الوقت. يلا طيب نوقف على الميكروويف خلاص.
1: يلا ما هو
0: متأكدة خلاص آخر كلام.
1: يلا عادي احنا نحاول بس
0: طيب. اللي حنعمله ان انا اثبت لك الميكروويف. اذا غيرتي اجابتك ارسلينا على الواتساب. اوكي
1: اوكي تمام.
0: يعطيك العافيه شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لورد. صباح الخير يا ورد.
2: صباح الفل. هلا والله
0: سددينا. يا هلا وسهلا فيك.
2: دينا انا قلت الثلاجه. يمكن
0: الثلاجه متاكده؟
2: ايوه
0: آخر كلام.
2: آخر كلام.
0: تمام تمام. يعطيك العافية
2: سارة.
0: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا إجابات. خلينا نشوف الإجابات اللي وصلتنا. أبو شام مي قال أبو شام مي قال الكبريتر. ماني فاهمة إيش يا أبو شام. يصلح لي إياها يمكن الكمبيوتر قصدك. يمكن ماني متأكدة. وصلح لي الإجابة لو سمحت. عندنا ليالي العنزي تقول السيارة. أوكي عبد الرحيم الثبيتي يقول الساعة وبعدين غير وقال اللمبة. نروح لفؤاد. صباح الخير يا فؤاد.
3: هلا والله صباح الخير.
0: يا هلا صباحك أنوار.
3: تعال أنا يعني في السبعينات يعني هذا يعني أنشأ في السبعينات هذا يعني.
0: في السبعينات أنشأ طلع يعني بين السبعينات يعني 1000 يعني
3: إيه؟ الكاسيت الشريط الكاسيت حق الأغاني.
0: حق الأغاني كان في السبعينات كان يعني ما كان مهمة الموسيقى أصلا كانت ما هي مهمة أبدا.
3: السبعينات والله يعني نقول يلا ساعة بعد وين الساعة. والله أنا كان على
0: ترى الساعة مرة قديمة من أيام من زمان مرة قديمة يعني
3: وين الساعة على زمن الأنبياء
0: بالضبط من زمان مرة قديمة. لا نحن نتكلم شيء عملوا ها طالع
3: العود
0: الحين نقول مش مهمة الموسيقى تقول لي العود. لا يا فؤاد كذا بتجيب لي جلطة يا أخوي. ها
3: بسم الله عليش من
0: يلا خلاص
3: عود اتصل عليكم.
0: يلا يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. نروح لي وليد. صباح الخير يا وليد.
4: صباح النور. الله يسلمك.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. كيف حالك؟
4: الله يسلمك. والله سمعت هذا فأتوقع أن الإجابة الكمبيوتر يعني. ما
0: كمبيوتر؟
4: نعم.
0: متأكد؟
4: قريبا.
0: متأكد؟ يعني الكمبيوتر خلينا يعني نحلل الموضوع. كمبيوتر أول ما طلع ما كان فيه أحجام وألوان وأشكال. نحن نتكلم شغلة يعني غير مختلفة.
4: أحجام وألوان وأشكال.
0: دحين صار في احلى اشكال والوان واحجام بس اول كان شكل واحد. في اهداف ركزوا على الاهداف عشان تجيبوها لانه ترى السبعينات في اشياء كثير طلعت على فكره.
4: طب ما عندك معلومه تفيديني فيها؟
0: ما انت اسالني عشان اقول لك المعلومه. انا ما اجود عليك بالمعلومه كذا ما يصير.
4: طيب كان يستخدم في

0: الكتابة؟
1: يستخدم في الكتابة؟ لا، ما له علاقة في الكتابة أبدا
0: أبدا
1: أبدا.
0: طيب هو ممكن يكون فاكس.
1: ها إيش هو؟
0: فاكس.
1: ما سمعتك.
0: الفاكس. الفاكس.
1: الفاكس. متأكد؟
0: يعني إذا ما كان كمبيوتر فهو الفاكس، لأنه كان يستخدم في.
1: أنا أقول ابعد عن ذا المجال، ابعد تماما.
0: أبدا
1: أبدا. سألتني قلت لي كتابة، قلت لك بعيد. أهدافي ركز معايا، حعيد اللغز من جديد. أحدثت ثورة في العالم منذ السبعينات، أصبحت ضرورة أساسية في الأماكن. أهدافي متعددة بين التوفير وبين الوقت، أما الاختيار فهو لك. يعني أنت عندك الاختيار تختار إيش الهدف اللي أنت تبي تستخدمه فيه. أحجامي وأشكالي وألواني مختلفة، يعني نقول خلينا نقول في هذا الوقت يعني صارت أشكال وألوان مختلفة.
0: ممكن يكون يعني أهداف وقت وتوفير.
1: إيه؟
0: لا للحاسبة.
1: طيب خلاص؟
0: ممكن.
1: خلاص؟
0: ماشي خلاص.
1: آخر كلام؟
0: ما عندي يعني، هو حاجة فيها وقت، فيها توفير، فيها حساب.
1: لا ما بعيدا عن الحساب. بعيدا عن الحساب. أيوة. ما أنت ما سألتني أسئلة مضبوطة، أنت بتسألني أسئلة كذا يعني. ها
0: والله أنا قاعد أحاول
1: أفكر. بعيدا عن الحساب.
0: بعيدا.
1: أيوة بعيدا عن الحساب. شغلة شغلة إحنا بنستخدمها بشكل ضروري جدا جدا جدا.
0: تقنية؟
1: لا، يمكن صارت في الآونة الأخيرة صارت تدخل فيها التقنية، في الآونة الأخيرة، بس الهدف منها مش تقني أبدا.
0: الهدف منها غير تقني أبدا.
1: أبدا.
0: لا كذا يبغى لها تفكير ورجع.
1: أيوة. أهلا وسهلا فيك يا هلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. يا هلا فيك. يا هلا فيك يا وليد. طيب عندنا إجابة من عبد الرحيم، بعد ما قال الساعة قال اللمبة. اللمبة. طيب عندنا كمان لا كده تزعلني يا عبد الحنان. ركز معانا، قاعد أقول شغلة، ما قاعد أقول وظيفة، ماني قاعد أقول مهنة. ركز معانا يا عبد الحنان. طيب عندنا كمان ليالي غيرت إجابة، اللي ليالي العنزي غيرت الإجابة وقالت النظارات. النظارات طلعت يعني قبل كذا طلعت النظارات. طيب عندنا حسين مجرشي يقول السيارة. أوكي، هذه الإجابات اللي وصلتني إلى الآن. حعيد اللغز ونطلع فاصل. اللغز يقول: أنا جماد، أحدثت ثورة في العالم منذ السبعينات، أصبحت ضرورة أساسية في الأماكن، أهدافي متعددة بين التوفير والوقت، أما الاختيار فهو لك. أحجامي وأشكالي وألواني مختلفة، فمن أنا؟ ترى على فكرة في إجابة واحدة جاتني، أوكي؟ وقلتها. يلا نطلع فاصل وراجع.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. نساكم أحلى، معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: يا أهلا وسهلا. طيب هنعيد اللغز بالهدوء كذا، بالهدوء. أنا على فكرة جات إجابة صحيحة، بس إنه في ناس قلدوا الإجابات اللي أنا قلتها من الواتساب، هي ما كانت في الواتساب أصلا. أوكي، فانتبهوا، مو تقلدوا بعض بس وخلاص، يعني ركزوا. طيب، أنا جماد أحدثت ثورة في العالم منذ السبعينات، أصبحت ضرورة أساسية في الأماكن، أهدافي متعددة بين التوفير والوقت. طبعا في أهداف ثانية يعني، بس أنا اخترت دول الشغلتين. أما الاختيار فهو لك. أحجامي، ألواني، أشكالي مختلفة، فمن أنا؟ نروح لاتصال، نقول مرحبا.
3: مرحبا،
2: أهلا وسهلا ومرحبتين. أول شيء أعطينا اسمك.
3: نريز.
2: نريز صح؟
3: صح.
2: ناريز، أوكي، يلا يعطيك العافية ناريز. اسمك غريب يا ناريز. يلا يا ناريز قولي لي.
3: هل هي الطابعة؟
2: الطابعة، متأكدة؟
3: إيوه.
2: خلاص الإجابة الطابعة؟
3: إيوه.
2: ليش قلتي الطابعة؟
3: عشان هي أكثر شيء أحدث ثورة بالسبعينات.
2: لا، في كثير أشياء سوت بالسبعينات. أيوه، كثير.
3: أنا فكرت هذه لأنه هي نزلت بالسبعينات كمان اشتهرت.
2: وكمان ايش فيه؟
3: وكمان لها اشكال وانواع.
2: اوكي، ايش كمان؟
3: وكمان توفر وقت في الطباعه.
2: توفر وقت في الطباعه، بس انا ما قلت توفير وقت، توفير شيء والوقت شيء. ها
3: ايه صح.
2: وبعدين اصبحت ضروره في الاماكن، في كل مكان. فركزي.
3: الريموت.
2: على طول غيرت رايي. طيب خلاص الريموت. ما كان في ريموتات اول، ما كان في
3: الا
2: متى كان في ريموت حق ايش؟ طيب ريموت حق التلفزيون. يعني التلفزيون اوكي، ممكن نقول كان في تلفزيون، بس كان في ريموت ايش الرفاهيه اللي كانت دي؟ طيب اعطيني اجابه، اخر كلام خلاص عشان الوقت. يلا
3: دقيقة هني أركز.
2: يا ريت والله تركزي من أول. ها يا ناريز آخر كلام. مين يساعدك؟ مين اللي قاعد؟ مين اللي قاعد يساعدك؟
3: أختي.
2: أختي قاعد تساعدك. وتطلع الإجابة من فين؟ من شات جي بي تي ولا من جوجل؟
3: والله.
2: لا هو ما حتلاقيها اصلا، يعني لو تفكر لو تدوريها ما حتلاقيها. ها
3: والله آه. بيجي مو معنا جوال غير اللي معي.
2: طيب يلا قولي. طيب يلا قولي، اعطيني اجابه اخيره.
3: الصرافه
2: كان في اصلا. حبيبتي ما كان فيه في السبين الصرافه.
3: خلاص اخر اجابه الطابع.
2: الطابع، نرجع للاولى. خلاص أكيد.
3: إيه.
2: آخر كلام خلاص.
3: إيه آخر.
2: تمام طبعا. يلا يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك. هلا وسهلا فيك. طيب عندنا إجابات وصلتنا. أحمد بكار يقول الإضاءة. أوكي، ليش الإضاءة؟ ما فهمت ليش الإضاءة. طيب أبو شامي قال السيارة. طيب أنا بقول لكم الشغلة، يعني أنتوا ما بتسألوني مضبوط، اسألوا كويس عشان تقدروا تجاوبوا. ما في أحد سألني سؤال يعني هيجيب الإجابة على طول. في ناس سألتني صراحة، بس إنها بعدت عن الإجابة، ترى بس إجابة وحيدة اللي وصلتني فقط. طيب عندنا كمان مهندس محمد حسن يقول ميكروويف. طيب ركزوا، انا اللي اطلبه منكم تركزوا. يلا انطينا حصه، نروح لحصه. صباح الخير يا حصه.
4: صباح النور، كيف حالك؟
2: يا هلا يا هلا.
4: كل سنه وانت طيبه.
2: وانت طيبه وبصحه وسلامه
4: والعائله طيبه طيبه.
2: يعطيك العافيه. يلا يا حصه.
4: اقول لك، هو يستخدم في البيوت كمان؟
2: يستخدم في البيوت في وسط البيت.
4: ايوه خلاص ان شاء الله. الميكروويف.
2: ميكروويف؟ متأكدة الميكروويف؟ ترى الميكروويف جديد، يعتبر جديد، ما هو قديم.
4: قديم يعني الفرن يكون؟
2: ما أدري، أنت اسأليني ولا أنت جاوبي. ما
4: طيب طيب، هاي هو يستخدم يعني في كل مكان، في المطاعم
2: موجود؟ أيوة موجود، موجود في كل مكان تقريبا.
4: خلاص إن شاء الله يكون الثلاجة.
2: الثلاجة تمام. يعطيك العافية، شكرا لك، هلا وسهلا فيك. نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
5: صباح الخير، كل عام بخير أستاذ زينة.
2: وانت بخير وصحة وسلامة.
5: صحة وسلامة إن شاء الله.
2: يا هلا.
5: أنا أقول المكوى، المكوى الصغير اللي
2: الكاوية يعني.
5: إيه الكاوية.
2: متأكد
5: إن شاء الله؟ نقول
2: آخر كلام.
5: آخر كلام.
2: أوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا إجابات، في ناس تقول إجابة عامة، الكهرباء عامة، عامة الكهرباء. لا، نشغله بنستخدمها، جهاز بنستخدمه موجود بنعتمد عليه، هو كهربائي يعني يعتبر كهربائي. أوكي، أو ممكن نستخدم الكهرباء فيه عشان نقدر نتعامل فيه، بس الكهرباء كذا عامة، الكهرباء تستخدم فيها كل شيء. لا، الإجابة أكيد مو الكهرباء. تمام، عندنا كمان إجابة من عبد الحنان، قال الإضاءة. أوكي ماشي. أيضا عندنا إجابة، حسين هو اللي قال الكهرباء، غير إجابتك يا حسين. أوكي، حعيد اللغز من جديد وحنطلع فاصل. اللغز يقول: أنا جماد أحدثت ثورة في العالم منذ السبعينات، أصبحت ضرورة أساسية في الأماكن، أهدافي متعددة بين التوفير والوقت، أما الاختيار فهو لك، أحجامي وأشكالي وألواني مختلفة، فمن أنا؟ قلنا من ضمن الأسئلة اللي انقالت يستخدم في البيوت. أيوة يستخدم في البيوت، يعمل بالكهرباء. أيوة يعمل بالكهرباء. أوكي، هذه من ضمن الإجابات اللي أو الأشياء اللي قلناها. أوكي نطلع فاصل وراجعين من جديد، لا تروح بعيد.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. خلينا نعيد اللغز. اللغز يقول: أنا جماد أحدث ثورة في العالم منذ السبعينات، أصبحت ضرورة أساسية في الأماكن. أهدافي متعددة، من بين بينها بين التوفير والوقت، أما الاختيار فهو لك. إحجامي وأشكالي وألواني مختلفة، فمن أنا؟ نروح لزين. صباح الخير يا زين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: أصبح عليكم جميعا فرد.
2: يا هلا وسهلا فيك. هاي يا زين، يلا
3: إن شاء الله نقول. يعني هو مخصوص بالكهربائي.
2: هو إيش؟
3: بالكهرباء.
2: بالكهربائي.
3: خلي الثلاجة.
2: متأكدة؟
3: إيه.
2: آخر تلاجة. كلام يا زين، متأكدة؟ خلاص
3: ثلاجة خلي.
2: يلا تمام، يعطيك العافية. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب، عندنا من ضمن الإجابات أول شيء عندنا أسئلة. خلينا نأخذ هذه الأسئلة. عندنا محمد عثمان يسأل يقول: هل يستخدم الماء؟ أيوة ممكن. طيب، هل من أهدافه التنظيف؟ لا ما أتوقع. هل يدور من الداخل؟ كيف يدور من الداخل؟ أكيد يعني جهاز كهربائي، ففي أكيد في أشياء يعني ممكن تتحرك. يعني أكيد جهاز كهربائي فيدور يتحرك. ما أعرف والله، ما أعرف يعني، بس السؤال ما هو واضح. هل يدور من الداخل؟ أنت كأنك قاعد تسأل عن جهاز معين. واضح أنك تسأل عن جهاز معين. هل هو هذا الجهاز؟ أنا أتوقع أنك تفكر كويس. طيب، الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن، خلينا نشوف اللي وصلنا. عندنا محمد مطر قال المكيف، عبد الهادي عمران قال الثلاجة، أيضا عندنا عادل قال المصباح الكهربائي، أيضا من ضمن الإجابات عندنا أحمد عبد العظيم قال اللمبة، وأيضا عندنا هنادي قالت. هنادي أنا لازم يعني يبغى لها وقفة وجلسة. هنادي من الرياض تقول ساعة اليد الرقمية. معقولة يا هنادي؟ السبعينات كانت ساعة يد رقمية. عساها تكون ساعة بس، يعني ساعة يد ورقمية. ركزي يا هنادي، ركزي معانا. طيب نروح لي سليمان. صباح الخير.
4: أنا أختي دينا، أقسم بالله.
2: لا إله إلا الله. سلام عليكم. سلام عليكم سليمان. اهدأ اهدأ اهدأ. أول شيء اهدأ.
4: والله
2: السلام عليكم. السلام عليكم. اهدأ يا سليمان، اهدأ عشان نسمع بعض يا اخوي. اهدأ، ما هو هادي. لا مو هادي. اهدأ وبطل حلفان عشان نحل، عشان نتكلم مع بعض. بطل
4: فرحان اختي، فرحان.
2: الفرحة جميلة وننبسط بس من غير حلفان، من غير حلفان. تمام، يعطيك العافية. شكرا لك.
4: وكل عام وانت بخير.
2: وانت
4: بخير. وعيدوا الأولاد، عيدوا إن شاء الله.
2: الحمد لله.
4: الأولاد
2: يا ابن الحلال، ما عندي أولاد. خليهم يعيدوا بكيفهم، إيش لي أنا. يعطيك العافية. يعطيني إجابة يا سليمان. يلا،
4: ما أدري وش اللغز أختي
2: كمان.
4: إيه والله كمان.
2: مع السلامة يا سليمان.
4: مع السلامة.
2: يا هلا. يا رب يا سليمان. طيب يعطيك العافية سليمان. طيب خلينا نرجع نشوف الإجابة. الإجابات اللي وصلتنا. ماشي سليمان، دائما يعني يعمل لي كذا ربكة، يعمل لي ربكة، ما أدري من فين أبدأ من فين أنتهي. حنعيد اللغز من جديد وبعدها نقول الإجابات. اللغز يقول: أنا جماد أحدث ثورة في العالم منذ السبعينات، أصبحت ضرورة أساسية في الأماكن. أهدافي متعددة بين التوفير والوقت، أما الاختيار فهو لك. أحجامي وأشكالي وألواني مختلفة، فمن أنا؟ حنروح لعلي. صباح الخير يا علي.
5: أنا دينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام ورحمة، يا هلا وسهلا فيك.
5: العادي والفائزين كل عام وانتم بخير
2: يا
5: دينا.
2: يا هلا وسهلا، هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. يلا يا علي قل لي.
5: نقول الثلاجة يا دينا إن شاء الله تعلمون.
2: متأكد يا علي؟
5: لأنه كانت تستخدم قديمة، يعني كانت تستخدم يا دينا على
2: أكيد.
5: على أشكال كذا مختلفة، يعني من غير الكهرباء حتى، لأنها كانت.
2: متأكد خلاص آخر كلام؟
5: إن شاء الله.
2: إن شاء الله، يعطيك العافية علي، شكرا لك. يا هلا فيك. طيب عندنا عادل حمزة، قلنا عادل حمزة قال المصباح الكهربائي. أيضا عندنا من ضمن الإجابات عبد الله بركات قال الثلاجة، أبو جود قال الآلة الحاسبة. أيضا من ضمن الإجابات عندنا شهرزاد قالت المكيف، أبو مقرن قال الثلاجة، وأيضا عندنا محمد عثمان قال المكيف، علي بركات قال الثلاجة. طيب هذه الإجابات اللي وصلتنا، حرجع من جديد أعيد اللغز، ركزوا كويس لأني لاحظت أنكم بدأتوا يعني تقلدوا بعض. طيب ركزوا كويس. أنا جماد أحدثت ثورة في العالم منذ السبعينات، أصبحت ضرورة أساسية في الأماكن، أهدافي متعددة بين التوفير والوقت، فالاختيار لك، أحجامي وأشكالي وألواني مختلفة، فمن أنا؟ فاصل وراجعين.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا جماد، أحدثت ثورة في العالم منذ السبعينات، أصبحت ضرورة أساسية في الأماكن،

0: أهدافي متعددة بين التوفير والوقت، التوفير بالحال والوقت للحال، مو مع بعض لا. أما الاختيار فهو لك. أحجامي أشكالي وألواني مختلفة، فمن أنا؟ يلا نطلع نأخذ غيلان. صباح الخير يا غيلان.
1: صباح الخير، كل عام بخير.
0: وانت بخير وبصحة وسلامة يا هلا.
1: لو سمحت الغسالة.
0: متأكد؟
1: ايه والله
0: متأكد.
1: والله فكرت زيادة،
0: فكرت زيادة عن اللزوم وطلعت آخر شيء الغسالة.
1: ايه والله
0: متأكد آخر كلام.
1: ايه والله.
0: طيب تمام، الغسالة الغسالة. أوكي يا هلا يا هلا يا هلا. نروح لآمنة. صباح الخير يا آمنة.
2: صباح الخير يا دينك.
0: يا هلا يا هلا.
2: أنا أقول المكيف.
0: المكيف؟
2: عقل.
0: طيب خلاص المكيف؟
2: أيوة. فاطمة تقول الثلاجة.
0: فاطمة تقول الثلاجة وأنت تقول المكيف.
2: أي
0: أوكي تمام، يعطيك العافية. يا هلا يا هلا يا هلا. طيب خلينا ناخذ اجاباتكم اللي وصلتنا على الواتساب. عندنا اجابه من اوكي محمد عثمان قال المكيف، ايضا عندنا يحيى وحيش اتوقع ما ادري الاسم صح ولا لا، بس يحيى يقول الميكرويف. على فكره الميكرويف ترى جديد، يعني جديد الميكرويف، ما هو من هذيك الايام. طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات مشعل العنزي قال البروجيكتور. أوكي كمان من ضمن الإجابات عندنا عماد يقول الميزان. الميزان أوكي. طيب عندنا علي البارقي قال آلة الحاسب الآلي. الحاسب الآلي ما له علاقة، يعني جاوبنا مين؟ وليد، وأنا سألني أسئلة وقال لي له علاقة بالكتابة، قلت لأ تماما، وقال له علاقة بالحسابات قلت له لا. أوكي فركز يا علي. أيضا من ضمن الإجابات عندنا رزان قالت الهاتف. أوكي هذه الإجابات اللي وصلتنا. حنرجع من جديد نقول اللغز وحنطلع فاصل صغير ونرجع آخر لينك في اللغز، اللي يبغى يجاوب، اللي يبغى يغير إجابته، اللي ركزوا كويس عشان تجيبوا إجابات صحيحة. اللغز يقول أنا جماد أحدثت ثورة في العالم منذ السبعينات، أصبحت ضرورة أساسية في الأماكن، أهدافي متعددة بين التوفير وبين الوقت. أما الاختيار فهو لك، أنت تختار إيش هدفك من الموضوع. أشكالي وألواني وأحجامي مختلفة، فمن أنا؟ أوكي نحن قلنا جهاز يعتمد على الكهرباء، موجود في كل مكان. في مين اللي سألني؟ في أحد سألني موجود في البيت. أيوه موجود في البيت وموجود في أماكن كثير. كمان من ضمن الأسئلة اللي سألوني إياها إيش كمان؟ ما له علاقة طبعا بالكتابة أبدا، وما له علاقة بالكمبيوتر بالعموم. يعني يمكن الفترة اللي احنا فيها مع الـ AI والذكاء يمكن دخلت في الموضوع فصار شوية لها علاقة، ولكن من أول والأساس ما له علاقة. نطلع فاصل صغير صغير وراجعين نختم لغزنا. أوكي يلا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، ورجعنا لكم من جديد في آخر جزء أو آخر مشعل. ما فهمتك يا مشعل، أبدا ما فهمتك. طيب ماشي، عندنا لغزنا يقول: أنا جماد، أحدث ثورة في العالم منذ السبعينات، أصبحت ضرورة أساسية في الأماكن، أهدافي متعددة بين التوفير والوقت، أما الاختيار فهو لك، أحجامي وأشكالي وألواني مختلفة، فمن أنا؟ نحن قلنا يتعلق بالكهرباء، يعني يعتمد على الكهرباء. دخلت في التقنية جديد، أول كان لا، ما له علاقة بالتقنية أبدا، ويعني كان نعم عفوا شوية في البدايات كان له علاقة بالثراء، يعني اللي عنده يهايط عليكم، يعني اللي عنده خلاص، يعني هذا وصل القمة. الحين لا، صار الوضوع عادي وموجود في كل مكان، وأساس وضرورة أساسية دائما، أساس وضرورة. تمام. عندنا إجابات وصلتنا، خلينا نشوف الإجابات. مش على العنزي غير إجابتك لأنه ماني فاهمة الإجابة، لأنه ما هو. أيوة، عندنا سعد العنزي قال غسالة، عندنا أيضا الثرية نيراز قالت الثرية، أيضا عندنا إجابة من ليالي، أبو مقرن قال للأسف.

أسف قال التليفون. لا يا أبو مقرم مو مش لا لا لا مو كويس، هذا التغيير مو كويس. طيب خلاص كذا وصلنا لنهاية مشوارنا في اللغز. طيب اللغز يقول: أنا جماد أحدثت ثورة في العالم منذ السبعينات، أصبحت ضرورة أساسية في الأماكن، أهدافي متعددة بين التوفير والوقت، وليس توفير الوقت، التوفير والوقت. أما الاختيار فهو لك، أنت تختار إيش المهمة اللي يعني تشتغل عليها أو اللي تبغاها. أحجامي ألواني مختلفة، فمن أنا؟ إجابتنا اليوم هي الثلاجة. وأنا فاجأتني طبعا ورد، يعني ورد رمتها من رمية من غير رامي. أبو عناد تونا قايلين الإجابة، ترسل لنا إجابة غلط ليش يا أبو عناد؟ الله يهديك. طيب الثلاجة هي إجابتنا، الإجابات الصحيحة. أو خلينا نشرح اللغز في البداية. أحدثت ثورة في العالم منذ السبعينات، أول ما طلعت الثلاجة كانت ثورة عظيمة ومختلفة، وأشكال الثلاجات أصلا كانت مختلفة ولها ألوان كثير، وبدأت يعني منذ زمن، يعني من 1600 كده. يعني أصبحت ضرورة في الأماكن، ما في مكان في الدنيا ما في ثلاجة، ما في، فكروا كل مكان، حتى يعني أنت في الدوام شركة أيوة في عندهم ثلاجة، والله حتروح مستشفى تلاقي ثلاجات بأنواعها المختلفة، ثلاجات للمختبرات، ثلاجات مختلفة للمواد الغذائية، مطاعم فيها ثلاجات، مغاسل فيها ثلاجة، كل مكان في الدنيا صار فيه الثلاجة، الاعتماد عليها كبير. أهداف في الثلاجة متعددة، توفر عليك المقاضي ما تخرب، الأشياء تحطها في الثلاجة، والله الأدوية تحطها في الثلاجة، توفر عليك كمان إنها تختصر لك الوقت لتبريد الأشياء. وأنت تختار ليش تستخدم الثلاجة، تبى تبرد الموية، لا تبى تبرد مرة. طيب دايما اللي يقول أقرب للغسالة، الغسالة قلت أنا، سألني واحد سؤال لها علاقة بالتنظيف قلت لا، واضح قلت لا، كيف لها أقرب للغسالة كيف يعني؟ ما أنتوا ما سألتوا أسئلة واضحة، تمام؟ توفر لنا، أنت تختار إيش تستخدم الثلاجة في إيش، تبغى تبرد تبغى تثلج يعني، تمام. طيب عندنا السؤال في سبعينات يعني ألف صحيح من زمان، فنحن نتكلم من 1600 وشيء كمان، يعني الفترة اللي طلعت فيها الثلاجة. اللي يسألني، في أحد يسألني أو مين هذا اللي يسأل؟ مشعل يقول سؤال من السبعينات يعني من صحيح من البدايات، هي طلعت يعني من البدايات 1700 حتى قبلها 1600 كمان، يعني طلعت الثلاجات، تمام؟ لأنه فكرة التبريد كانت موجودة بس بأشكال مختلفة، كانت بالجرة، كانت بأشكال مختلفة، كانت موجودة فكرة التبريد، ولكن صارت الثلاجة هي الأساس عشان الاعتماد على المواد الغذائية أو التجميد الأشياء أو تبريد الأشياء، وكانت بس للمدينة، اللي في المدن كانوا يستخدموها، وبعدين طبعا انتشرت بشكل واسع في كل مكان في الدنيا، تمام؟ بشركات أيضا كمان مختلفة. الأحجام صارت مختلفة، صارت في ثلاجات صغيرة، ثلاجات كبيرة مرة، ثلاجات ضخمة على حسب استخدامها، وطبعا ألوانها وأشكالها، لأنه في مستطيلة وفي طويلة وفي مربعة، في بابين، في باب واحد، صارت أشكالها كثيرة، تمام؟ تمام، هذه اللي هي تفاصيل اللغز أو شرح اللغز. مين اللي جاوبنا إجابات صحيحة؟ إجاباتنا اللي وصلتنا على الاتصال، عندنا ورد، عندنا حصة، زين، علي النجعي، وأيضا فاطمة، هذول اللي جاوبوا إجابات صحيحة. عندنا من ضمن الإجابات اللي جاتنا على الواتس أب، واللي فعلياً في أحد غير إجابته، أبو مقرم مرة زعلت لما غيرت إجابتك، لأن كنت أنت ثاني واحد جاوب تاني إجابة صحيحة. اللي جاوبوني إجابة صحيحة: عبد الهادي عمران، حسن أو حسن مجرشي، عبد الله بركات، وعلي بركات، هذول اللي جاوبوني إجابات كانت إجابة صحيحة 100%. بكذا نكون أنهينا لغزنا، حنطلع فاصل صغير وبعدها نرجع نكمل باقي فقراتنا في ابدأ صح.

0: سلم.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لأخبار ابدأ صح، وخبرنا اليوم متعلق بجاهزية متكاملة بالمسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. رفعت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها التشغيلية في المسجد النبوي لخدمة الزوار والمصلين من ضيوف الرحمن بعد إتمامهم مناسك الحج وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية. وأوضحت الهيئة أن الاستعدادات شملت تهيئة 141 باب لتنظيم حركة الدخول والخروج في أقسام الرجال

الرجال والنساء، إلى جانب تجهيز 100 ممر تنظيمي داخل المسجد النبوي وساحاته، بما يساهم في انسياب حركة الزوار والمصلين. كما وفرت الهيئة 25,000 سجادة من المسجد في المسجد النبوي والساحات المحيطة به لاستيعاب المصلين، وجهزت 194 سلما ومصعدا كهربائيا لتسهيل تنقلهم، إضافة إلى تشغيل 10,000 حافظة زمزم لتوفير المياه في أرجاء المسجد وساحاته. وشملت الجهود تجهيز 2782 دورة مياه في مناطق الخدمات أسفل المسجد النبوي، إلى جانب تشغيل 6,060 سماعة صوتية لنقل الصلوات والخطب والدروس العلمية، وأيضا يوضح بوضوح في مختلف المواقع. تأتي هذه الجهود ضمن خطط الهيئة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد النبوي وتهيئة الأجواء التعبدية الملائمة لهم خلال فترة ما بعد الحج. بكذا عرفنا خبرنا، بكذا خلونا نطلع فاصل صغير، راجعين لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في ابدأ صح.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في سالفتنا اليوم ودردشتنا الصباحية كالمعتاد. تمام، اليوم اخترت سألت سارة سؤال، يعني سألتها سؤال وهي اختارت الإجابة، يعني يمكن تكون منطقية، يمكن تكون منطقية، يعني اختلفنا في الموضوع شوية فصار في اختيارين، فقلنا إيش نطرح عليكم أنتوا السؤال وشوفوا، ما يعني الاختيار بين اختياري وبين اختيار سارة. أوكي تمام، وما حقول لكم مين اللي اختار إيش إلين آخر الحلقة. ماشي خلينا نلعب كمان لعبة، ها لعبة جديدة. طيب اليوم موضوعنا بيتكلم عن ارتياحك، إنك تكون مرتاح وأمورك تمام، بس لو خيروك يكون ارتياحك نفسي وتكون نفسيا مرتاح، ولا ارتياح مادي ومالي تكون في السماء. بين الارتياح النفسي وبين الارتياح المادي أيهما تختار وليش؟ ليش تفضل هذا الارتياح؟ تفضل أنك تكون مرتاح نفسيا أو ارتياح ماديا وماليا؟ خيرك، فأيهما تختار؟ هذا هو سؤالنا اليوم وهذا هو موضوعنا اليوم. يعني تقدر نفسك أكثر أو راحتك النفسية أكثر بعيدا عن المشاكل، أو بعيدا مثلا عن يعني مشاكل مع الناس، أو أنك ظالم، أو أنك والله ما أنت يعني ها ما تصرخ عصبي، يعني يعني حوالينا طبعا أكيد في مشاكل كثيرة بتحصل، فهي الدنيا كده، خلق الإنسان في كبد بين العمل وبين عقبات الحياة ومفارقات الحياة، أكيد حكون يعني في عندي بعض التقلبات، ولكن اختيارك انك تكون ماديا افضل وتكون معك فلوس من غير ما تفكر، تقدر تشتري الشغله اللي تبغاها، تجيب الشغله اللي تبغاها، تودي الشغله اللي تبغاها، تساعد مين من تساعد، ترحب بمين من ترحب، تعزم، تسافر، تروح تجي، انت ما تفكر ابدا، ما عندك عبء في الفلوس. هنا ولا هنا، أيهما تفضل أكثر؟ ترتاح نفسيا أكثر ويكون نقول وضعك المادي عادي، يعني أنه يعني منطقي، أنت مكفي نفسك وحاجاتك وكل شيء، ولكن نفسيا أنت مرة مبسوط نفسيا، ولا تفضل تكون ماديا مبسوط؟ وما يهم أنا نفسيا أعالج نفسي بنفسي ولا ما يهم، أيهما تفضل أكثر؟ هذا هو موضوعنا، أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-5444 أو 012-649-5154، أيهما تختار؟ لو خيرت بين ارتياح نفسي أو ارتياح مالي، أيهما تختار ولماذا؟ هذا سؤالنا اليوم. تطلع فاصل وراجعين من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: لو خيروك ما بين الارتياح النفسي أو الارتياح المادي والمالي، أيهما تختار ولماذا هذا الاختيار بالنسبة لك؟ خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول طلال، صباح الخير.
2: يا هلا ويا مرحبا، صباح النور، والله يسعد صباحكم وإذاعة جدة وكل المستمعين بخير إن شاء الله.
1: يا هلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، وأنت بخير وبصحة وسلامة. يلا يا طلال، قل لي، تختار ترتاح ماديا ولا ترتاح نفسيا؟
2: والله شوف، بالنسبة لرأيي الشخصي أنا، يعني
1: اتفضل.
2: الارتياح المادي يحل كل العقبات وكل المشاكل.
1: طيب
2: لو أنت الله منعم عليك ماديا وتعمل في المال هذا تطلع حق الله وتساعد المحتاج وتعمل أعمال خيرة، وحتى لو غلط أو غلط على أحد أو كذا، ممكن بالسماح وبالرضا النفس الطيب وكذا، أنا نفسي الطيب. لكن لو أنا تعبان نفسيا أو مرتاح نفسيا ومحتاج أشياء كثيرة،
1: لا وما هو ما نحن قلنا الخيار نفسيا مرتاح، احتياجاتك متوفي يعني عادي، يعني عادي وضعك أوكي، يعني أمورك تمام، ولكن نفسيا أنت راضي ومرتاح وما عندك أي مشاكل وأمورك طيبة، ولكن ارتاح ولا ترتاح ماليا ونفسيا أنت مو تمام.
2: لا لا لا غير رأيي.
1: أيوة ركز، ما هو ركز،
2: لا لا لا لا
1: ما هو
2: لا لا.
1: هنا ركز،
2: أنا يمكن السؤال وصلني ما هو
1: نقول أيوة نقول اختيارك أيوة وقت.
2: لا النفسية ارتاحت كل الأمور تمشي تمام. أيوة
1: في ناس تقول لك ما عندي مشكلة، أنا مرتاح ماليا والفلوس تحل المشاكل وأرتاح على إثرها، أرتاح نفسيا، بس يعني ما تضمن الموضوع.
2: صحيح لا لا، خلينا بالارتياح النفسي لأن كده أنا أعيش سعيد بالبسيط ولا أكون عندي مال وأعيش سعيد. لا لا
1: أوكي. تتوقع ممكن المال ممكن يسبب تعاسة؟
2: والله المال
1: المال ممكن يسبب
2: يعني
1: تعاسة،
2: حسب ما أنت أحسن تصرف المال، إنه ممكن يسعدك وإذا أسأته ممكن يتعسك.
1: ما مو شرط، وأنا ممكن أحسن في التصرف، ولكن في
2: أحسنت يسعدك إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيك العافية. يا هلا وسهلا،
2: الله يعافيك وشكرا.
1: يا هلا فيك، يا هلا فيك. طيب نحن غيرنا رأي طلال في دقيقة، فخلينا نشوف أم محمد إيش وضعها. صباح الخير.
3: يا هلا
1: يا هلا،
3: صباح النور.
1: أهلا وسهلا يا أم محمد.
3: يا هلا وين، الله يحييك، كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير وبصحة وسلامة، يا هلا وسهلا ومرحبتين. يلا يا أم محمد قولي لي، لو خيروك ترتاحي نفسيا ولا ترتاحي ماديا، أي تختاري؟
3: لا والله ارتاح نفسيا.
1: ترتاحي نفسيا؟
3: ارتاح نفسيا، اللي ارتاح نفسيا كل شيء يجي مع ارتياح النفس.
1: يعني رأيك مدام مرتاحة نفسيا ممكن انا افكر اجيب الفلوس اجيب الاشياء.
3: راحت النفس
1: اهم
3: اهم، بعدين كل شيء يجي لان الانسان ارتاحت نفسيته
1: وامور تزين الامور
3: ان شاء الله.
1: طيب قولي، يقول لك طيب ارتاح عندك فلوس، طيب تقدر تساعدك الكل والجميع والناس، ويعني
3: كل شيء يجي الى من الانسان ارتاح، اهم شيء يرتاح راحت النفس.
1: يقول لك انا مرتاح نفسيا ما عندي فلوس، بس مرتاح نفسيا وخلاص مكفي.
3: اذا كان عندك فلوس ونفسيه الانسان ما ارتاحت، وش الفائده من الفلوس؟
1: والله انك صادقه.
3: صحيح. والله
1: يعطيك العافيه
3: والله.
1: يا هلا وسهلا فيك يا محمد. يا هلا يا هلا، خلينا نروح ليحيى. صباح الخير.
4: صباح النور،
1: اهلا وسهلا يا يحيى.
4: كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير وبصحه وسلامه، يا هلا وسهلا فيك.
4: طيبه
1: بخير. يلا يا يحيى قل لي، تختار ايش ولا ايش؟ ها
4: والله طبعا الوقت الحالي كل يرغب في المال،
1: يعني الارتياح المالي انت بالنسبة لك. النفسي ما يهم،
4: النفسي يجي بعد المال.
1: تتوقع؟
4: نعم، لما ما شاء الله امورك زينة وكل شيء متوفر،
1: ايه
4: كل شيء زين
1: إيه
4: معك ما راح يعني ترتاح نفسك.
1: طيب كلش زين والأمور تمام ونفسيتك مها تمام؟
4: لا إن شاء الله
1: نزين. إن شاء الله نزين. إيه؟ يعني بتزينها بتزينها بالغصب بتزينها بالمال؟
4: لا لا يعني لكن أنت ما شاء الله المال هو طيب، المال والبنون زينة الحياة.
1: طيب ما اختلفنا احنا الحين، ما اختلفنا، بس تقول لي انت تختار هذا ولا تختار هذا؟ ترى ما في صح وخطا، هي يعني كل واحد ورايه. ها
4: انا طبعا
1: الماده اهم.
4: ايه
1: يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لانور. صباح الخير يا انور.
5: صباح الخير اختي انور الدوفر.
1: اهلا وسهلا يا انور، يعطيك العافيه، كيف حالك؟
5: الحمد لله
1: جميل. الحمد لله. يلا يا انور قل
5: لي. بعرج على موضوع بشكل سريع، عندي قصيدة.
1: لا ما خلي القصيدة، خلي القصيدة دحين، خلينا في موضوعنا. يلا
5: طيب
1: قولي.
5: موضوع أنا طبعاً السلامة.
1: إيه.
5: وما هي المطالبة بالتمني ولا تأخذ الدنيا غلاب. أنا بالنسبة لي استقرار نفسي والأسرتي تكفل اليوم هذه بالدنيا وما فيها.
1: يعني ارتياح نفسي أكثر من ارتياح المالي.
5: نعم.
1: 100% بالنسبة لك. إيه. طيب خلينا نقول والله انت يعني امورك تمام، يعني امورك تعكست شويه، فانت محتاج للمال. ما ليه ما تفكر انه المال مهم كمان؟
5: والله البنوك احوجتنا بصراحه.
1: نحن مو شكوى الحين، نحن بنقول انت ايش
5: رايك. مو شكوى مو شكوى. انا اقول لك يعني انا اقول لك مفهوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الان من قوت يوم استكفت كانما حدث الدنيا بما فيها.
1: طيب هو شوي
5: يعتمد على نفسه يقلب رزقه، الواحد ما يقعد سفية في البيت يدور رزقه.
1: حلو، يعني أهم شيء مرتاح ماديا
5: ما... على نفسه على أسرته. نعم
1: أوكي، يعني أنت نفسي مرتاح ما نفسيا وتشتغل عادي.
5: الحمد لله
1: الأمور تمام.
5: تقاعد من وزارة الخارجية بتشتغل.
1: يا هلا يا هلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية يا أنور، شكرا لك، يا هلا فيك. نروح لنوار. صباح الخير نوال. أهلا وسهلا يا نوال.
6: السلام عليكم.
1: يا هلا يا هلا يا نوال،
6: كيف حالك اختي
1: دينا؟ يا هلا وسهلا فيكي،
6: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وبصحه وسلامه.
6: الشرقية
1: سهى. يا اهلا وسهلا، هلا وسهلا، مرحبتين. يلا يا نوال قولي لي، ترتاحي نفسيا ولا ماديا اكثر بالنسبه لك؟
6: اكيد نفسيا، ولما نرتاح نفسيا ان شاء الله الشغل والحياه تستمر والحمد لله.
1: ما تقولي والله انا مرتاحه نفسيا بس الشغل هلكني وتعبني وخلاص تعبت.
6: هلكني هلكني الشغل.
1: طيب طيب خليها ماديا يا بنت الحلال.
6: لا, لا, لا بس ما عليه، شوفي اختي دينا
1: القناعه
6: كنز لا يفنى.
1: يا سلام.
6: اذا انا كنت قنوعه وهذا الرزق من عند الله اختي دينا.
1: صحيح.
6: يعني انا صحيح. لو ما اشتغلت قعدت اندب حظي،
1: واذا
6: اشتغلت هم اندب حظي.
1: صح.
6: ما يصير.
1: صح.
6: لازم يكون عندنا الحل الوسط، نقتنع ونكون قنوعين.
1: صح.
6: بما كسبه الله لنا واعطانا اياه، ان كان خير خير، الله سبحانه وتعالى ما يعطينا الشر، الله سبحانه وتعالى دائما فعله وعطاء خير لنا.
1: نعم.
6: فالحمد لله رب العالمين، اكون قنوعه وراضيه بما قسمه لي الله، اكون نفسيا تعب مرتاح الحمد لله رب العالمين. حتى لو كنت يعني على قولتهم فقيره وما عندي، لكن راضيه وقانعه الحمد لله، اشتغل باللي الله يعطيني اياه بالمقسوم، حتى لو كان الشغل مهلك وصحيح مهلك ومتعب.
1: نعم.
6: اقول
1: نعم.
6: الحمد لله اني اشتغل يا اختي دينا.
1: الحمد لله، الف حمد وشكر، يعطيكي العافيه يا نوال، وإن شاء الله الله يزيدك يا رب من قناعته. آمين. يا رب يعطيك آمين. العافية. آمين. ويا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. يعني ما شاء الله لاحظت أنه نفسيا، هل أنا اللي سيرتكم تروحوا نفسيا ولا لاحظت أنه نفسيا أكثر من الماديا؟ يعني أوكي تمام. طبعا عندنا مسجات، بس خلونا نطلع هذا الفاصل الصغير، راجع لكم من جديد نكمل موضوعنا اليوم. سالفتنا وموضوعنا يتكلم عن الارتياح، بالنسبة لك مهم انك ترتاح نفسيا اكثر ولا ماديا اكثر، وليش؟ فاصل وراجعين.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا بنتكلم عن الخيارات. أنت عندك خيارين، هل تختار أنك تكون مرتاح ماديا أو مرتاح نفسيا، وليش هذا الاختيار؟ خلينا ناخذ مسجاتكم. عندنا مسج من عبد الواحد السلم يقول بختار الارتياح المادي والمالي لأنه يحل كل المشاكل والاحتياجات ويجيب الارتياح النفسي. أوكي، وجهة نظر، وجهة نظر، تمام. أيضا من ضمن الإجابات والمشاركات معنا عندنا محمد عثمان يقول أفضل الراحة النفسية لأنه الإنسان إذا كان مرتاح البال استطاع أن يفكر ويعمل ويكسب المال، أما إذا فقد راحته النفسية فقد يسيء التصرف حتى لو امتلك أموال الدنيا. وقد قيل ليس الغني عن الكثرة المال، ولكن الغني غني النفس. يا سلام. فالمال نعمة، ولكن راحة النفس والرضا هما الأساس، ومن يملكهما استطاع أن يبني حياته وماله على بصيرة. يعطيك العافية محمد، شكرا جزيلا لك. نروح لعبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
4: حياك الله، يا هلا وسهلا.
3: الله يحييك ويبقيك. كيف حالك يا عبد الله؟ تمام
4: الحمد لله.
3: عبد الله، الراحه النفسيه او الماديه؟
4: والله النفسيه قبل الماديه، لكن هي الماديه هي تكمل النفسيه.
3: كيف
4: يا طويلة العمر والسلامة، يعني حاجه تكمل حاجه، مثلا الاستقرار المادي وكل حاجه، فهي بتضبط النفسيه. اما اللي مثلا راح يكون نفسية ممتازة لكن ما فيها ثبات او استقرار مادي وزي كذا، فراح
3: لا يكون نقول عشان نخر، يعني ما نصير في عقبات، نقول هو نفسيا مرتاح، اموره المادية عادية، يعني مكفي حاجاته واحتياجاته واموره تمام.
4: نعم.
3: ولكن نعم. نقول ماليا انا عندي فلوس الله، ولكن انا نفسيا مش مظبوط.
4: صحيح، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بيت تمر فيه بيت لا تمر فيه جياع أهله. فإن كان يعني هذا يقول لك إن الواحد يتطمن وتكون نفسيته عالية مجرد ما يكون معاه تمر، فقط حبات التمر.
3: أيوة، يعني ما قال غير

0: نعم فركز
1: اي نعم
0: دحين احنا بنقول انت مرتاح ما نفسيا ولكن فلوسك موجوده يعني فلوس عاديه مو غنى
1: صحيح
0: وغير لما يكون غنى وانا نفسيا مش مظبوط والله الامور حاسس في حسد حاسس في غيره حاسس حاسس حاسس حاسس فهذه ممكن تتعبنا
1: نعم صحيح
0: فايهما تختار قل لي ايهما تختار
1: افضل انا الراحه النفسيه فوق كل حاجه
0: الراحه النفسيه
1: اي نعم
0: تمام يعطيك العافيه شكرا لك
1: الله يعافيك
0: يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا فيك طيب ساره قاعده تصعب علي وتقول لي انه انت دينا انت اللي تخليهم يغيروا خياراتهم طيب خلاص انا مالي دخل انتوا اختاروا انا مالي علاقه خلينا ناخذ افراح صباح الخير يا افراح
2: صباح الانوار يا دينا
0: يا هلا
2: والله كل
0: يا هلا وسهلا فيك يعطيك العافيه كيف حالك تمام
2: الله يسعدك يا رب
0: يا هلا يلا يا افرح قولي لي تختاري الراحه النفسيه ولا الماديه وما لي علاقه
2: والله. ها ما عليه قلبي ما عليه
0: ها.
2: لا والله الراحه النفسيه صراحه
0: الراحه النفسيه
2: مرتاحه نفسيا واموري تمام والباقي كله حيتيسر المال حيجي حيجي ما عليك
0: اوكي تمام يعطيك العافيه افرح يا هلا وسهلا
2: يا هلا
0: ها شفتي ما اختار ما ما ما اثرت على احد الحين اوكي انا خلاص ما حاثر عليكم انتوا تختاروا اللي تبغوه ماشي نطلع فاصل صغير راجعين لكم من جديد اليوم موضوعنا بنتكلم عن اختيارك هل تختار انك تكون مرتاح ماديا ولا مرتاح نفسيا ولماذا هذا الاختيار فاصل وراجعين

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة حدث في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 31 مايو. نبدأ بأحداثنا. عام 1859 انطلاق تشغيل ساعة بيج بن الشهيرة في برج إليزابيث بعد اكتمال تركيبها لتصبح أحد أشهر الساعات في العالم. عام 1935 اعتماد أول منظم للمواقف السيارات في بعض المدن الكبرى في خطوة أسهمت في تطوير إدارة الحركة المرورية الحديثة. عام 1970 بدء العمل بخدمة الاتصال المباشر الهاتفي المباشر بين عدد من الدول الأوروبية دون الحاجة إلى مشغل الاتصالات، مما شكل نقلة مهمة في عالم الاتصالات. عام 1990 انطلاق خدمة الصور الرقمية الملونة على نطاق أوسع في الأسواق العالمية في مرحلة مهدت لانتشار التصوير الرقمي لاحقاً.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة إف إم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. سؤالنا اليوم أو استفسارنا اليوم أو أنه دردشتنا اليوم تتكلم عن الارتياح. هل تفضل أن يكون ارتياحك نفسيا أم ارتياحا ماديا؟ وما حد دخل في رأيكم عشان سارة قالت لي أنت قاعدة تغير آراء الناس. تمام، أكيد للي حابب يشاركنا تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم للواتساب، تقدر تشاركونا بآرائكم. أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5444. ارتياحا نفسيا وأنت مرتاح البال، أمورك كلها طيبة وتمام ومبسوط، ولكن يعني فلوسك على قدك، ماشي حالك، يعني أمورك إن شاء الله أنها طيبة ولكن نفسيتك مرتاحة، أو والله أنت ارتياحك مادي ومالي ووضعك ممتاز جدا جدا جدا. فما هو الذي تختاره وما هو خيارك؟ نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد.
3: صباح النور، أهلا وسهلا، شلونك؟
2: الحمد لله الحمد لله، الأمور تمام. ها يا أحمد، قل لي ارتياحك ماديا ولا نفسيا؟
3: لا طبعا نفسيا.
2: نفسيا متأكد؟
3: نفسيا خلاص. اي طبعا.
2: ايوه، عشان سارة بتقول لي انت تغيري آراء الناس.
3: لا ليه؟ طبعا نفسي.
2: ليش نفسيا؟
3: لأنه المادة طيب مو معناته عندك مادة حتكون مرتاح.
2: اوكي، بس تقول لك المادة تحل المشاكل يا ابن حلال.
3: لا ما تحل كل

0: مو كل شيء
1: يعني ما تحل. أسهل ما تحل. أنا مجرب ما تحل لك كل شيء ولا حتى حفرة الماء تجيب لك الهم.
0: هذا كلام جديد، انا مالي دخل فيه ساره، شفتي هو اللي قال عشان بس ساره قاعده تتهمني من اول.
1: يعني الحال مستور الحمد لله، يكون احسن
0: يكون احسن
1: يكون ترى.
0: طيب الحال مستور والله يكون احسن، بس يعني نبغى نصيف في سوق ويسرى، يعني نبغى نشتري بيت فيلا كبيره مثلا، نشتري سياره اخر موديل.
1: ماني معاه. لا لا لا، صدقيني ما تفرق كثير
0: والله،
1: ما تفرق كثير.
0: تمام.
1: أنا بالنسبة لي أنا كشخص أولويتي الراحة النفسية.
0: جميل. والفلوس تجي بعدين،
1: كل شيء يجي بعدها. يعني الراحة النفسية حتى مرتبطة بالصحة، لا تنسي أن الراحة النفسية تعتبر الآن يعني مهمة لصحة الإنسان.
0: برافو. تمام، يعطيك العافية أحمد، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. نروح لوفا. صباح الخير يا وفا.
2: ايوه صباح الخير عليكم.
0: يا هلا،
2: انا وفا من الجنوب.
0: واهلا يا وفا، يا هلا. يلا يا وفا،
2: انا عاجبني السؤال هذا وبشارك.
0: تفضلي قولي. يلا يلا قولي.
2: ايوه، من ناحيه الراحه انا الصراحه انا مرتاحه نفسي اكثر، لاني انا دائما اكون يعني بعيده عن الضغوط والمشاكل. يعني ما احب كثر العلاقات حالي، لكن ماديا وماليا والله صعب هذا الشيء علي.
0: مش مهم
2: احيانا،
0: مش مهم. لا لا، استني يا وفا، استني يا وفا اسمعيني. أيوة. اسمعيني، نحن ما بنتكلم عن الظروف الانسان، نحن بنتكلم تحبي تفضلي الراحه النفسيه ولا تفضلي ماديا لو خيروكي؟
2: لا، الراحه الماليه.
0: خلص.
2: الماليا
0: خلاص،
2: الماديه شو اسمها النفسيه.
0: يا وفا قلنا ما نبغى ظروف
2: نفسيا.
0: خلاص، شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا لك. يلا ناخذ اتصال ولا نطلع فاصل؟ طيب خلينا نذكر بس سؤالنا. سؤالنا يقول لو خيروك بين انك ترتاح نفسيا ولا ترتاح ماديا، ايهما تختار؟ اكيد في انتظار مشاركاتكم، بس خلونا ناخذ عماد قبل لا نطلع فاصل. عماد صباح الخير.
3: يا اصفاد مدينة، انا عندي اتفاق فكي للبرنامج.
0: طيب تفضل.
3: اقسم بالله هي شهر الطفل.
0: طيب.
3: مرة الأخ عبد اللطيف يقول لي أبو عبد الله، مرة الأخ سارة تأخذ الرقم وتقول لي يتصل وواحد يتصل.
0: طيب.
3: طيب.
0: طيب.
3: أنا مع الراحة النفسية.
0: طيب، أول شيء الانتقاد اللي أنت قاعد تقوله، أنا عندي ضغط في الاتصالات وفي أيام أنا ما أقدر أخذ اتصالات معينة. فاسمعني اسمعني اسمعني بس يا عماد، نحن سمعناك، إحنا سمعناك. طيب اسمعني عشان أنا إحنا سمعناك، تمام؟ يعني ما حتنحل المشكلة لما تطلع على الهواء تقول ذا الكلام، أول شيء. ثانيا، الزملاء تحت الهواء عندهم يعني مهمتين، فما يقدروا يسووا هذا كله في نفس الوقت، وأحيانا كثير بس دقيقة، وأحيانا كثير أنا ما أطلب اتصالات لأنه يكون عندي مادة لازم أقدمها، تمام؟ فيعني سامحنا، وهذه ظروف يعني البرنامج، فمعليش في مرة يطلع ومرة ما تطلع، فمعليش ما في مشكلة. يعطيك العافية. طيب يلا نشارك في البرنامج الحين من غير مشاكل، يلا قل لي راحتك النفسية ولا المادية؟
3: الله يبعد عنا شر المشاكل.
0: أي أقول لك أكيد.
3: الراحة النفسية والراحة المادية.
0: أعطيني واحد، أنا أبغى واحد منك.
3: بالنسبة لي الراحة النفسية.
0: النفسية أكثر.
3: تجي وتروح.
0: حلو، الفلوس تجي وتروح. تمام، يعطيك العافية يا عماد، وسامحني يا عماد، يعطيك العافية. يا هلا، وأنت بخير وصحة وسلامة يا رب، يعطيك العافية. طيب، نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
4: صباح النور للجميع، من العيدين للجميع.
0: يا هلا وسهلا
4: جميع مستمعين إذاعة جدة، ومن أسماء محمد الحربي.
0: يا هلا يا محمد. يا يلا يا محمد. يا محمد خلاص نعرف إحنا مين، دينا وسارة نعرف. يلا
4: يعني نقل في جهة ثانية، حصلنا يعني خبر يعني
0: ها؟
4: يعني اللي نقل من الإذاعة وراح الجهة ثانية.
0: يا ربي لا إله إلا محمد، أنت أكثر واحد ضيع وقت البرنامج، أنت أكثر واحد.
4: بالنسبة لي يعني الراحة النفسية أكثر من المالية.
0: النفسية أكثر من المالية، يعطيك العافية، شكرا لك يا محمد، يا هلا وسهلا. يلا طيب نروح لي عندنا اتصال، أو لا سوري مو اتصال، ألف. عندنا مشاركة من سليمان الدبيان، يقول أسعد الله صباحكم جميعا، أنا أفضل الراحة النفسية أهم من

كل شيء. تمام، يعطيك العافية سليمان، شكرا جزيلا لك. أيضا عندنا مشاركة تصبيحة. تمام، يعطيك العافية حماد، شكرا. نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة ترند اليوم، هاشتاج حفل ختامها مسك. مواقع التواصل الاجتماعي وصل الهاشتاج إلى الترند، وذلك عقب إقامة وزارة الحج والعمرة الحفل الختامي السنوي الذي احتفى بنجاح موسم الحج 1447 هجرية بحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وممثلي مكاتب شؤون الحجاج والجهات الشريكة. وشهد الحفل تفاعلا واسعا عبر منصة إكس، ذلك حيث أشاد المستخدمون بحجم الجهود المبذولة والتكامل بين مختلف الجهات في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدين أن ما تحققه يعكس مستوى متقدم من التنظيم والكفاءة التشغيلية. كما حظيت مضامين الحفل باهتمام لافت، خاصة بعد الإعلان عن ترتيبات مبكرة لموسم حج 2448 وإطلاق حزمة من المبادرات التطويرية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات والارتقاء بتجربة الحاج، إلى جانب تكريم الجهات والأفراد المتميزين في خطوة تعزز ثقافة التميز وتحفيز الشركاء على مواصلة الأداء النوعي. يعكس هذا التفاعل الرقمي حضورا متناميا للمنظومة في الوعي العام، ويؤكد نجاحها في الانتقال من إدارة موسم إلى صناعة تجربة متكاملة لضيوف الرحمن ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة، رجعنا لكم من جديد. اليوم بنتكلم عن عندك خيارين، تختار الارتياح النفسي ولا تختار الارتياح المادي. والله في يعني شفت كذا في إقبال على موضوع أنه الارتياح النفسي، وما لي علاقة يا سارة في الموضوع، كلهم هم نفسهم جاوبوا كذا. ولكن خلينا نشوف، نستعرض الإجابات مع بعض اللي وصلتنا. عندنا فاطمة تقول الراحة المادية هي اللي تريح النفسي. تمام، يعطيك العافية فاطمة، شكرا لمشاركتك. عندنا فوز أيضا تقول الراحة النفسية طبعا. أوكي، يعني في اختلاف، فاطمة تقول المادية وفوز تقول النفسية. عندنا كمان محمد يقول صباح الرضا والسرور، كل عام بخير، الراحة النفسية هي الاختيار. أوكي، يعني الأغلب راح للراحة النفسية. طيب يقول لك يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ليش بعدتوا عن المال؟ جميل المال، كويس أموره تمام، ولا صار الطالع فيني. طيب، هذا هو موضوعنا، الراحة النفسية أو الراحة المادية، أيهما تختار وأي اختيارها بناء على إيش؟ بناء على أولوية أنت حاطها لنفسك، أهم شيء راحة بالي، ونقول نطنش كل المشاكل ونطنش كل الأشياء وما يهمني شيء، غير أنه والله أمور بيتي ممتازة فخلاص غير كذا أنا ما يهمني شيء، ولا الاختيار المادي اللي أنا أبغى يكون أنا فوق الريح، والراحة النفسية تأتي مع المال، أنا مسدد أموري تمام، اللي أبغى ألاقيه على طول، ما أحتاج أني أسأل أحد، أحد يبغى مساعدة أعطي، يعني أموري طيبة من كل النواحي ماديا بتكلم، والراحة النفسية تجي مع الفلوس. أيهما تختار؟ هذا موضوعنا اليوم، خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. عندنا دراسة علمية تقول ممارسة الرياضة

رياضة لدقائق تدعم تنشيط الذاكرة والتعليم. أظهرت دراسة حديثة أن ممارسة الرياضة حتى الفترة قصيرة يمكن أنه تغير تغيرات مباشرة في نشاط الدماغ المرتبط بالذاكرة. كيف هذا يكون؟ يعني بعد 20 دقيقة فقط من ركوب دراجة مثلا بشكل خفيف وتيرة خفيفة، مو أنه سريع الدراجة يعني حقة الرياضة، من خفيف إلى متوسط، لاحظوا الباحثون أنه زيادة هذا النشاط تنشط منها إشارات عصبية خاصة داخل الدماغ تعرف باسم تموجات الحصين أو تمويجات الحصين، وهي موجات مرتبطة بتكوين الذاكرة وتنظيم المعلومات. وما يميز هذه الدراسة إنها قدمت أول دليل مباشر للبشر على أنه التمارين الرياضية يمكن أن تغير الإشارات العصبية بسرعة. وشملت الدراسة 14 مريض بالصرع كانوا يخضعوا لفحوصات طبية قبل الجراحة، وكان لديهم أقطاب كهربائية مزروعة في الدماغ لأغراض علاجية، وسمحت هذه الأقطاب للباحثين بتسجيل النشاط العصبي بدقة عالية قبل التمرين وبعده. بعد فترة إحماء قصيرة مارس المشاركون ركوب الدراجة الثابتة لمدة 20 دقيقة بسرعة معتدلة، وسجلت الأجهزة نشاط الدماغ قبل التمرين وبعده لتكشف نتائج لافتة أبرزها زيادة معدل التموجات العصبية في الحصين وتحسين التواصل بين الحصين والحصين أو الحصين في مناطق أخرى في الدماغ، إضافة إلى تعزيز الشبكات العصبية المرتبطة بالذاكرة. وكمان لاحظوا الباحثون أي أنه شدة التمرين لعبت دورا مهما، فكلما ارتفع معدل ضربات القلب أثناء التمرين ظهرت تحسنات كبيرة في النشاط العصبي المرتبط بالذاكرة أثناء فترة الراحة بعد التمرين. وأضافت للنتائج أيضا دليلا جديدا على أنه الأدلة تتزايد على أنه النشاط البدني ليس مفيدا للجسم فقط بل للدماغ أيضا، فحتى جلسات قصيرة من التمرين قد تساعد على تنشيط الشبكات العصبية المرتبطة بالذاكرة والتعليم، وأيضا ما يعزز قدرة الدماغ على معالجة المعلومات وتخزينها. يعني هذا يدل على قد إيش إنه التمارين مهمة، قد ما إنه ما نحبها. أنا من الناس اللي ما أحب التمرين، ولكن يعني ضروري إنه الواحد حتى لو يعمل نشاط بسيط لينشط الذاكرة. هذا بكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم في برنامجكم برنامج إبدأ صح. إن شاء الله تكون حلقة استحسنت ونالت على رضائكم. اليوم كان لغزنا حلو الثلاجة، حل اللغز كان الثلاجة، وإن شاء الله تكونوا انبسطوا فيه. وأيضا نقاشنا كان عن موضوع الارتياح، هل كان ارتياحك النفسي أهم ولا المادي أهم؟ هذه المواضيع اللي تكلمنا فيها اليوم. نتمنى لكم يوم جميل ومليء بالسعادة والتفاؤل والإنجازات. أيضا بكذا نكون وصلنا لي نهاية مشوارنا معاكم. تقبلوا تحياتنا تحيات فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي، من التقديم كانت معاكم دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. أقدر أقول لكم في أمان الله.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.
1: الآن صحة ورياقة على جدة FM.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا. نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM، وكل عام وأنتم بخير. طبعا نقول لكم تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني اللي راح نرافقكم إن شاء الله خلال الساعة القادمة. خلال السنوات الماضية كان الحديث عن إنقاص الوزن يدور دائما حول الحمية الغذائية، حول الرياضة، تغيير نمط الحياة. لكن في الفترة الأخيرة ظهرت أدوية أحدثت ضجة عالمية كبيرة، أصبحت حديث الأطباء في السوشيال ميديا وسائل الإعلام، بل إن البعض وصفها بأنها أكبر ثورة في علاج السمنة منذ عقود. هذه الأدوية ساعدت الكثيرين على خسارة أوزان كبيرة لم يكونوا يحلمون بخسارتها سابقا، لكنها في الوقت نفسه أثارت أسئلة مهمة جدا حول التغذية والمحافظة على العضلات، وإيش الأثار الجانبية وإمكانية استعادة الوزن بعد إيقاف العلاج. فهل نحن أمام نقلة نوعية حقيقية في علاج السمنة؟ وهل يمكن أن تغني هذه الأدوية عن الحمية الغذائية؟ وما الدور الذي يجب أن يلعبه أخصائي التغذية أثناء استخدامها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر يسعدنا أن نرحب بضيفتنا اليوم الدكتورة سندس الدباغ، أخصائية التغذية العلاجية، واللي تنضم لنا الآن مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية رغم فارق التوقيت. نشكرك على إجابة دعوتنا دكتورة سندس.
6: يا أهلا وسهلا، أهلا فيكم
5: وكل عام وأنت بصحة وسلامة،
6: مبارك عيدكم، وإن شاء الله ربنا يمكن من لم يكتب له الحج بالحج إن شاء الله.
5: آمين يا رب. وش يقولين كم التوقيت عندكم الآن؟ الساعة كم عندك عشان بس نعرف فرق التوقيت؟
6: الساعة 3 الفجر بس عشان عيونكم.
5: تسلمي دكتورة، ما قصرتي وفعلا مقدرين هذا الشيء. طيب دكتور، أول شيء خلينا نسأل وش المقصود بأدوية التخسيس الحديثة؟
6: أدوية التخسيس الحديثة زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة غيرت خريطة العلاج للسمنة تماما، لكنها في الحقيقة لم تلغي أهمية التغذية، ولكن غيرت الخريطة، غيرت الطريقة العلاجية للسمنة لناحية إيجابية أكثر. باختصار هي عبارة عن هرمونات تعمل بطريقة تحاكي ما يفرزه الجسم.

0: كيف شفنا فيها نتائج، ونتائج طبعا موثقة بالكثير من التقارير الطبية، سواء من ناحية الكبد الدهني أو من ناحية تحسين السكر التراكمي. فهذه النتائج الإيجابية يعني كان لها، هذا هو السبب اللي عمل صدى كبير لهذه الأدوية.
1: طب هل هي تعتبر مخصصة لعلاج السمنة فقط، ولا مثل ما نسمع أنها بعضها أصلا لعلاج السكر فبالتالي صار استخدامها لعلاج السمنة؟
0: الآن بدأت النوع الأول اللي هو نقدر نقول الجيل الأول من هذه الأدوية، بدأ كخط لعلاج لتحسين مستويات سكر الدم، ولكن الأجيال الجديدة من الأدوية تستهدف أيضا علاج السمنة، فتشتغل على الناحيتين طبعا.
1: طيب نسمع دائما أنه في أدوية تخسيس يعني من زمان، هل في فرق بينها وبين القديمة دكتورة، ولا هي بتشتغل بنفس التقنية؟
0: طبعا في فرق كبير بينها وبين الأدوية الحديثة هذه. الأدوية اللي كانت قبل كده سائدة ما كانت تشتغل على المستقبلات الموجودة لأجسامنا، لكن الأدوية يعني مثلا كان عندنا احنا مشهور جدا بعض أنواع الأدوية اللي تشتغل على إذابة الدهون بطريقة معينة في الجسم، طبعا بنسبة بسيطة يعني، فتشتغل يعني على نقدر نقول على الجهاز الهضمي فقط. لكن الآن احنا نشتغل على مستقبلات هرمونات، فهنا الفكرة انه ماشيين على الهرمونات. طبعا كل ما تطور العلم كل ما زاد فهمه لخريطة السمنة، فاحنا لما نفهم خريطة السمنة نقدر نشتغل معها.
1: طيب معلش هنا محتاجة بس نفهم نقطة دكتورة، يعني هي تشتغل على الشهية ولا تشتغل على زيادة الحرق في الجسم، يعني الميتابوليزم الجسم يصير اعلى شوي؟
0: ممكن احنا نتكلم عنها كده بطريقة سريعة لأكثر الأدوية شهرة. مثلا لو احنا مسكنا الأوزمبيك والوجوبي يشتغلوا بنفس الطريقة، يشتغلوا على تنشيط مستقبلات جي ال بي 1. ايش يعني جي ال بي 1؟ جي ال بي 1 هو هرمون يفرز بشكل طبيعي بعد تناول الطعام، يعني احنا بعد ما ناكل الطعام بشكل طبيعي امعاءنا تطلع اللي هو الجلوكاجون لايك بيبتايد اللي احنا باختصار نسميه جي ال بي 1. هذا الهرمون يرسل اشارات للدماغ انه انت شبعت، ويبطئ خروج الطعام من المعده، ويزيد افراز الانسولين لما يبدا السكر يرتفع في الدم. فهو بشكل طبيعي هذا الهرمون موجود باجسامنا، ويساعد يعني بشكل طبيعي يسوي هذه الحاجات، يرسل اشارات للدماغ، يبطئ خروج الطعام، يزيد افراز الانسولين. فبالتالي لما يعني يتم عمله بشكل طبيعي يصير عندنا جوع اقل، شبع اسرع، نتحكم بشكل اكثر بسكر الدم. الان فكره الابره انه الابره تعطيك تشتغل على مستقبلات جي ال بي 1 بحيث انه هي تخلي الجسم يطلع هذا الهرمون من الامعاء بشكل اكثر، فتكون يعني يكون اداؤه افضل في الجسم. يعني خلينا نقول انه الاشارات اللي كان جسمك يرسمها انك شبعت حتصير مضاعفه، عمليه هضم الطعام في المعده حتصير ابطا مقارنة بالسابق. يعني هو موجود في جسمك الهرمون، بس المستقبلات صارت محفزة له بشكل أفضل، فأداؤه يصير أقوى.
1: هذا يعني الشهية، هنا نقول الشهية هي الأساس صحيح؟
0: طبعاً بتشتغل على حاجتين حقيقة، بتشتغل على إشارات للدماغ وإشارات للمعدة. يعني إحنا جالسين نشتغل نعيد صياغة برمجة مراكز الشبع والتحكم بالمكافأة بالدماغ، وأيضاً نشتغل على المعدة. هذه الأدوية عشان كده عملت هذه الثورة، لأنها تشتغل على الناحيتين. طبعاً هذا الجيل الأول، الجيل الثاني لسه أحسن اللي هو المونجارو والترازيمودايت، لأنه إضافة إلى المستقبلات اللي هي الجي إل بي 1 اللي هي بتحفزها، بيشتغل على مستقبلات ثانية اسمها جي آي بي اللي هي الجلوكوز ديبندنت انترازيك بوليبيبتايد، يعني يحفز إفراز الإنسولين أكثر. فإحنا صرنا نشتغل على حاجة زيادة، مو بس نشتغل على إنه نبطئ خروج الطعام ونرسل إشارات للمعدة، لا، إحنا جالسين نشتغل كمان على مقاومة الإنسولين. فعندنا تحسين لاستخدام الطاقة هنا، فعشان كده

0: المونجارو نسبة يعني الدراسات عليه صارت تورينا نسبة خسارة وزن أعلى مقارنة باللي بياخده جوفي أو أوزمبيك أو الجيل الأول اللي هو السيمغلتاي. فهذه الفرق بينهم كده بشكل بسيط.
1: تفضلي. عفوا معلش تفضلي.
0: لذلك يعني بناء على هذه الطريقة زي ما كنت أنا بقول بيشتغلوا على نفس خريطة الجسم، يعني زي ما الجسم جالس يتعامل مع الطعام إحنا ماشيين على نفس الخريطة بس بنحفز المستقبلات بشكل أفضل، وبالتالي التعامل مع الوجبة التعامل مع الإنسولين داخل الجسم بيصير أحسن.
1: هذا ينطبق على الريتا روتايد اعتقد الجديد اللي اثار يمكن كثير من الناس والاخصائيين صاروا يتكلمون عنه بكثره. ايش الفرق بينه وبين هذه اللي ذكرتيها دكتوره؟
0: الريتاتوترايد اكشلي لسه ما نزل الاسواق، فانا متفاجئه ليش مسوي هذا الضجه كلها، يعني هو لسه ما زال في المرحله الاخيره من مراحل الابحاث والتطوير. لكن طبعا بس من باب التنويه عشان احنا في منصة كويسة، لو احد منكم لو احد من المستمعين سمع انه في مكان بيبيع او كده رجاء لا تشتروا، لسه ما نزل على الاسواق من الشركة المصنعة له، وما اخذ لسه الابروف النهائي من هيئة الغذاء والدواء. فعشان كده بس هو طبعا اكيد بيصير ضجة لانه الابحاث، يعني الشركة اعلنت عنه واعلنت عن الابحاث اللي بتنعمل له هو بالمراحل الاخيره من.
1: طب دكتوره من اللي قراتي انت اكيد طلعتي على اليه عمله، يختلف عن المونجارو عن ال
0: طبعا مختلف. يعني شوف لو لاحظت احنا النوع الجيل الاول من الادويه كانت بتشتغل على مستقبل واحد، الجيل الثاني زودنا مستقبل ثاني اللي هو الجي اي بي، الجيل الثالث زودنا مستقبل ثالث، فكل جيل جالسين.
1: ايش المستقبل الجديد دكتوره الان في هذا الدواء؟
0: المستقبل الجديد هو الجلوكاكون. فالجلوكاكون هو طبعا هرمون طبيعي موجود بأجسامنا، بيشتغل يعني هو عكس هرمون الانسولين. لو احنا كنا جوعانين بشكل طبيعي ايش يصير عندنا في أجسامنا، ومثلا كنا صايمين، اللي بيصير انه الجلوكاكون يصير يحفز الكبد عشان يطلع السكر للدم، فهذه الحركة ايش تسوي؟ تفكك الدهون. يعني احنا وصلنا لمرحلة جديدة فيها استهلاك طاقة وحرق دهون، الأجيال القديمة ما كان فيها حرق دهون، كان فيها تحسين مقاومة انسولين، شعور بالشبع.
1: الشبع شهية فقط.
0: ايوه هذا الجيل الجديد بيسوي هذه الدرجة كلها عشان بيشتغل على كمان موضوع زيادة حرق الدهون.
1: هذا هو الثورة، هنا نتكلم عن ثورة حقيقية.
0: ايوه فاتوقع يعني يمكن اول ما يطلع خلاص ينسحب، يعني يصير اوت اوف ستوك. يعني
1: هذا متى مخطط انه ينزل على الاسواق يعني في بشكل؟
0: ما عندنا فكره حقيقه، لكن هو بالمرحله الاخيره من الابحاث حاليا
1: في امريكا. يعني صحيح
0: وصل لاخر مرحله. ايوه في امريكا ووصل لاخر مرحله، اتوقع يعني يعلنوا عنه قريبا ان شاء الله ينزل.
1: ممتاز. بس هذا مخصص للسمنه فقط مو للسكري صحيح؟
0: يشتغل كمان، ما في مشكلة انه يشتغل، انه احنا نستعمله مع مرضى السكري من النوع الثاني ما في مشكلة، وخصوصا اذا كانت سكري من النوع الثاني مترافق مع سمنة.
1: ممتاز.
0: فاكيد يعني حيوصى باستخدامه لهذه الحالات.
1: جميل. طيب خلينا نتوقف مع فاصل دكتورة ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة اف ام.
2: في سيارتك، في بيتك، او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق

0: تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: صحة ولياقة على جدة إف إم.
2: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. وضيفتنا اليوم الدكتورة سندس الدباغ، اخصائية التغذية العلاجية، وحديثنا عن أدوية التخسيس الجديدة، وهل فعلا غيرت قواعد التغذية، بل حتى غيرت قواعد العمليات الجراحية الخاصة بالسمنة. طيب دكتورة، بالنسبة للأدوية دائما نتكلم ونقرنها بموضوع السمنة، هل لمن لديه زيادة وزن بسيطة ينفع يستخدمها أيضا؟
3: الآن دائما إحنا نحاول نفهم سبب زيادة الوزن اللي عنده، وهذه أول حاجة. الشيء الثاني اللي إحنا كمان نسويه بالتقييم عشان نقرر إذا رغم إنه زيادة وزن بسيطة نسمح باستخدامها أو لا، هو هل هذه الزيادة البسيطة تؤثر على صحتك أم لا؟ فبناء على هذه السؤالين نقدر نحكم. في ناس عندها زيادة وزن بسيطة، لكن رغم كده الزيادة البسيطة هذه عاملت لهم نوع من أنواع ارتفاع نسبة الدهون في الكبد،
2: صحيح.
3: أو بمرحلة ما قبل السكري، ففي هذه الحالة نعم ننصح باستخدام هذا النوع من الأدوية، لا نكتفي فقط بالحمية. ولكن إذا كان يمكن إنه إحنا نستغني عنها ونلجأ فقط للحمية، لا بأس.
2: طيب إيش رأيك في اللي مثلاً، خلينا نتكلم على صعيد السيدات اللي تقول عندي مناسبة، والله مثلاً بعد العيد ولا قبل العيد عندي مناسبة بنزل 4 كيلو 5 كيلو أبغى استخدمها، هل ممكن تكون ناجعة هذه الطريقة؟
3: نعم ممكن تكون ناجعة هذه الطريقة، ولكن إذا إحنا ركزنا بس على خسارة سريعة للوزن ولم نركز على تحسين العادات هنرجع الوزن اللي خسرناه للأسف. ليش؟ أنا دائما أحب أقول معلومة جدا مهمة لأي أحد حيبدأ باستعمال الدواء. الدواء يشتغل على قاعدة جدا مهمة. القاعدة الأولى أنه هي الدواء يعطيك شعور بالامتلاء والشبع لوقت طويل، ويطفي إشارات الجوع المستمر، يعني ما يخليك على طول جالس تفكر إيش أبغى أكل إيش أبغى أكل، أنا جوعان. هذه الحالة ما يخلي الشخص داخل في هذه الدوامة. عشان كده حيجيب نتائج سريعة، وحتى لو أحد يبغى يسوي خسارة وزن سريعة مناسبة أو كده لا بأس باستعماله، لكن أنا دائما أفضل إنه إحنا نستخدم الدواء لفترة طويلة عشان نستفيد من حاجتين. من الوقت نستفيد من الوقت، لأنه الدواء عالج لك المشكلة بس ما بنى لك عادات صحية. فأنا لما أستعمل الوقت أطول حشوف نتائج أفضل،
2: قصدك يغير السلوك الغذائي للشخص.
3: تماما، حستفيد من الوقت وحيجيني قدرة على بناء عادات صحية. هذه أول فكرة لازم اللي يبغى يستعمل الدواء يكون فاهمها. فكل ما طالت فترة استخدام الدواء كل ما أنا كنت قادرة على بناء هذه العادات مع الشخص اللي بيتعامل مع الأدوية هذه. القاعدة الثانية إنه إحنا عندنا نظرية جدا مهمة في علم السمنة أو علم خسارة الوزن اسمها نظرية نقطة الضبط. يعني إيش؟ يعني الدماغ عنده وزن مستهدف أو زي رينج أو نطاق محدد يحاول دائما يحافظ عليه. خلينا نفترض أنه مثلا هذا الشخص وزنه 80 كيلو، فالدماغ دائما عنده طريقة عشان يحافظ على مخازن الطاقة للجسم. فعنده زي ميموري أو ذاكرة أنه هذا البني آدم وزنه لازم على طول عندي ما بين 80 لـ 75. فأنا أول ما أجي أسوي خسارة وزن سريع الدماغ إيش يجي حيغير الداتا حقته، حيغير المعلومات، حيقول ايوه احنا كده خسرنا احتياطي طاقة، احنا كده دخلنا في مشكلة، فيبدأ يعطي اشارات بالجوع مرة ثانية ويعطي اشارات بإبطاء معدل الحرق. فعشان كده دائما انا انبه انه اللي يبغى يستعمله لو استعمله لفترة قصيرة للأسف حيرجع يدخل بدوامة الجوع، و حيبدا يدخل بزياده وزن عشان الحرق حيبدا ينخفض نتيجه تجاوب الدماغ مع مشكله خساره الوزن هذه.
2: هذا اللي كنت بسألك عليه دكتور، لأنه الآن في عندي شوية يعني أسئلة حول هذا الموضوع. إحنا دائما نقول إنه تقليل السعرات بشكل مبالغ فيه الجسم يشعر بأنه أمام مجاعة، فبالتالي يقلل استهلاك الطاقة، تمام؟ أوكي. الآن مع هذه الأدوية هي تقلل الأكل، فبالتالي سعرات حرارية قليلة داخلة، هل هنا يتعند نزول الوزن لأن الجسم يبدأ يكيف نفسه على طاقة أقل؟
3: طبعا احنا كمان هنا نعاني من هذه المشكله، بس متى احنا نقطعها، متى احنا مع الدراسات وكذا وجدنا انه هذه المشكله تبدا تروح، يعني ما يبدا الجسم يستمر بحاله خفض الحرق، لما نتعامل مع الادويه لفتره طويله، يعني نعطي الدواء لفتره طويله نفس مبدا لما انت تسوي دايت لفتره طويله. يعني لو انت مثلا حط شخص بيسوي دايت فتره قصيره ويوقف يلاقي وزنه يرجع، بس شخص ملتزم ومستمر خلاص حتلاحظ ثبات بالوزن عنده. نفس الكلام ينطبق على الادويه. فعشان كده اهم نصيحه نعطيها لاي احد يبغى يبدا يتعامل مع هذه الادويه او هذه الابر، حاجتين جدا مهمة: رجاء أن نشتغل على العادات، رجاء أن نأخذ العلاج لفترة طويلة طبعا مع مراقبة طبية عشان نستفيد الاستفادة الحقيقية والكاملة من هذه الأنواع من العلاجات.
2: طب أنا كيف أتفادى الوقوع في مشكلة ثبات الوزن في هذه المرحلة؟ إيش الشيء اللي ممكن يساعدني؟
3: طبعا الشيء اللي ممكن يساعدنا هو الحمية الصحيحة الصحية المناسبة، وزي ما قلنا نستمر بالجرعات ونتابع مع الطبيب كيف نغير بالجرعة ونطلع فيها بما يناسب أوزاننا وحالتنا الصحية. لكن طبعا الأدوية، نرجع إحنا لموضوع مهم، أنه هي الدواء يعطيك شعور بالامتلاء لوقت طويل وما يخليك أصلا تفكر بالأكل، يعني جالس يشتغل على إشارات الجوع أنه أنت ما تدوق أكل. فكان إحنا هنا عندنا مشكلة مع المرضى اللي بياخذوا هذه الانواع من العلاجات، انه يا دكتور انا ما افكر بالاكل، كيف تبغيني اكل؟ انا خلاص العلاج يسوي لي كمان زائد طبعا الاعراض الجانبيه اللي صارت ما استعرفها، اللي هي غثيان وصدة نفس واحيانا امساك او اذهال، يسوي لي غثيان ما اقدر اكل. فاحنا دائما ننصح المرضى بحاجه اسمها وجبات صغيره متعدده، هو هذا افضل شيء. يعني في عندنا احنا مشكلة كبيرة هنا، انه ما نبغى العضلات هي اللي تخسر. يعني انا ايش هستفيد لما اشوف
2: هزيل
3: كسارة عضلات؟ يعني انا كده بخسر صحة وليس وزن.
2: صحيح.
3: انا لازم اسوي حماية للعضلات باني احرص على استهلاك البروتين بشكل كافي.
2: كم لازم يكون هنا للحفاظ على العضلات؟ 1.6 ولا 2.2 عشان اكون في السيف سايد دكتورة؟
3: 1.6 كويس، حتى 0.8 كويس، ما عندنا مشكلة. يعني حتى لو الحد الأدنى، ولكن مع الإبر ضروري ضروري ضروري نجبر المريض ونصر عليه على ممارسة تمارين المقاومة. التمارين هنا إلزامية.
2: أها. المقاومة هنا تحد من خسارة العضلات؟
3: طبعا التمارين جدا مهمة، زائد الحصول على ولو الحد الأدنى من احتياجنا من البروتين باليوم. يعني لو الشخص أكل باليوم، خلينا نعطيه رقم كده ثابت، لو الشخص أكل باليوم ما يعادل 3 حبات بيض وقطعتين دجاج، يعني صدرين دجاج، ممتاز كده تمام، احنا كده بالسليم. لو أكل أكثر أكيد أفضل، بس هذا الحد الأدنى اللي احنا نطلب من الشخص اللي ياخذ الإبر انه يستهلكه من البروتين. بالنسبة لتمارين المقاومة، كثير ناس يقولوا لنا انا ما عندي وقت، انا ما عارف ايش اسوي. انا دائما اقول لهم سوي حاجة بسيطة، اول ما تخلص صلاتك سوي تمرين بلانك، اسهل تمرين. تمرين بلانك، وانت اول ما تخلص صلاة سوي تمرين بلانك، سوي مثلا 20 عدة بعد كل صلاة وخلاص. او ننصح الشخص اذا هو مثلا عمله مكتبي، سوي تمارين على الكرسي، نعطيهم افكار لتمارين بسيطه على الكرسي، يسند نفسه على الكرسي ويحرك يده مثلا 30 عده لكل يد، ويحرك رجله 30 لكل رجل. يعني تمارين بسيطه جدا، الشخص سواء كان جالس او بيتحرك حركه بسيطه يقدر يسويها، لكن ضروري جدا جدا نعملها. نرجع نعيد، احنا الهدف عندنا خسارة الدهون وليس خسارة العضلات، لأنه خسارة العضلات تسبب خسارة كبيرة لصحتنا، والهدف دائما من خسارة الوزن هو الحفاظ على صحتنا وليس خسارتها.
2: ممتاز. طيب خلينا نتوقف أيضا دكتورة مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
4: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
5: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
4: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
4: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
4: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: صحة ولياقة على جدة FM.
2: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفتنا اليوم الدكتورة سندس الدبار أخصائية التغذية العلاجية، وحديثنا عن أدوية التخسيس الجديدة. دكتورة، احنا تكلمنا انها تشتغل على الشهية وهذا شيء مثبت وما في شك، لكن احنا نعرف انه في ناس عندهم ادمان سكر، ادمان حلويات، ادمان شوكليت، هذول الناس هل ممكن تؤثر عليهم وتحد من رغبتهم في تناول الحلويات، ولا الحلويات هنا حتكون في إشكالية أننا نمنعهم عنها؟
3: طبعا تأثر بشكل إيجابي جدا مع الناس اللي عندها إدمان شديد على الحلويات أو السكريات، وهذا وعشان كده هي عملت هذه الثورة. طبعا وهذا السبب اللي يخلي الناس تستفيد منها بشكل كبير وناس للأسف ما تستفيد منها، بمعنى في ناس مثلا نسبة كبيرة من وزنهم ناتج بسبب اللي هي هذه النقرشات الصغيرة، لأن يعني كل شوية يأكلوا حاجة يحبوا يأكلوا كده حلويات شبسات من هنا وكده، في ناس لا يحبوا يأكلوا وجبات كبيرة وكده. فالناس اللي عندهم هذه المشكلة اللي هي يأكلوا كده كل شوية حاجة، نشوف معاهم نتائج إيجابية جدا كبيرة، وخصوصا لما يلتزموا بقاعدة استهلاك البروتين بشكل كافي. نرجع نعيد إن هي الأدوية تشتغل على مستقبلات الجلوكوز، هي المستقبلات اللي تعطيك إشارة إنك شبعت، والمستقبلات تشتغل على المعدة بأنها تبطئ خروج الطعام من المعدة، يعني الأكل بدل ما ينهضم خلينا نقول بس خلال نص ساعة ياخذ وقت أطول بعملية الهضم. عشان كده الشعور بالامتلاء ياخذ وقت طويل، الدماغ يبطل يدور أكل عشان أصلا الإشارات وصلت إلى الدماغ بشكل واضح.
2: معناته الإمساك من الأثار الجانبية ما دام إنه يبطئ الجهاز الهضمي، صح يا دكتورة؟
3: أيوة صح. صح من هذه الناحية صح، بس من ناحية الناس اللي عندها رغبة بالسكريات وكذا خلاص، يعني دائما الجواب عندهم أنا خلاص ما عندي رغبة، دائما حاسس نفسي ممتلئ، دائما حاسس الأكل موجود في معدتي، مضبوط هذا الإحساس الأكل يطول في المعدة، وللأسف هذا الشيء أحيانا يسوي إمساك.
2: طيب في بعض الناس مثل ما ذكرت انه الشهية عنده معدومة، هل يجب اجبار النفس على تناول الطعام رغم ضعف الشهية هنا يا دكتورة؟
3: نعم، وجب اجبار النفس على تناول البروتين حصرا، يعني البروتين مجبرك، يعني انا مثلا دائما الشخص يجي عندي يقول لي انا مو قادر اكل ابدا، يا دوب بخلص يا دوب مثلا اكل علبة زبادي واشبع، او اكل لقمتين من الوجبة اللي فيها بروتين واشبع. فأنا دائماً أنصح إنه يقسم وجبته، مثلاً كل لقمتين من هذه الوجبة ريح نص ساعة وكمل وجبتك. إذا مرة مو قادر ننصحهم بالأشياء السائلة، يعني مثلاً خذ شوربة فيها قطع دجاج صغيرة، ممكن مثلاً الوجبة اللي بعدها تشرب بروتين، مو مشكلة إذا مرة مو قادر تأكل، فممكن نافلة دائماً. المهم
2: اليوم على فكرة دكتورة منتجات البروتين سواء كان في الألبان أو حتى في الحليب، مشروب الحليب،

0: بروتين بكميات موجودة في الأسواق بخيارات مناسبة يعني.
1: الحقيقة أيوة موجود جدا بخيارات مناسبة وخفيفة، وحتى ممكن الشخص ياخذه على وقت طويل. يعني مثلا أنت عندك حليب غالي بروتين، مو لازم تشربه مرة واحدة، اشرب شوية بعد نص ساعة كمل، مو مشكلة، المهم تغطي احتياجك من البروتين. وزي ما تفضلت عندنا كثير خيارات سهلة، وحتى لو سوينا بالبيت الخيارات كمان سهلة في البيت. يعني الشوربة مرة تحضيرها سهل، ما ياخد 10 دقائق، بس تحط المكونات فوق بعض وخلاص. في عندنا حتى شرب موجودة كمان صحية جاهزة، شرب عالية بالبروتين للناس اللي ما تحب الحاجات الحلوة. في ناس تقول أنا ما أحب أشرب بروتين، في نكهة حلاوة مع الأدوية اللي تسوي ضد نفس ما تقبل نفسي. أنا أنصحهم بالشرب سواء في البيت أو الشرب اللي أصلا عالية بالبروتين المتوفرة بالصيدليات، وأنصحهم كيف يشتروها بطريقة صحية، يعني يشتروا المنتج المناسب لهم. كمان ممكن أنت يعني طبق شوربة صغير في 20 جرام بروتين يعطيك احتياج جيد، تحتاج بعدين تكمل من أشياء بسيطة أخرى. زبادي ممكن، أشياء جدا سهلة. بيض، البيض سهل متوفر، واللي ما يقدر ياكله مسلوق يقدر ياكله أومليت، ففي كذا طريقة لأنه الواحد ياكلها وما يحس بالتعب. الأسماك دائما خيار سهل وخفيف الهضم، دائما ننصح فيه كمان.
0: طيب الآن دكتورة، احنا عارفين انه علشان الشخص يكون في السيف سايد ويخسر بطريقة صحية مع استخدام الدواء، انه يزور اخصائي تغذية او اخصائي التغذية ليعطيه خطة غذائية لهذا الموضوع. الان من خلال تجربتك مع هؤلاء المرضى سابقا وحاليا، هل كل الوزن اللي شفتوه مفقود هو من الدهون فقط، ولا كان في عندنا خسارة في العضلات رغم اننا نحافظ على الكمية المطلوبة من البروتين؟
1: الحقيقة ولله الحمد اللي يتابعوا ويلتزموا باستهلاك الكميات المطلوبة منهم من البروتين، ما شاء الله ما منشوف عندهم خسارة عضلات، وبالعكس منشوف نتائج أسرع بخسارة الوزن. بمعنى يعني الشخص اللي يكون ملتزم باستهلاك البروتين نلاحظ الخسارة المطلوبة تماما، يعني يجينا خسر 10 إلى 15% من وزنه خلال الفترة المطلوبة منه. بينما كل ما كان عدم التزامه بالحمية أقل، كل ما كانت نتائجه أقل، يعني أقل من التوقعات اللي إحنا نبغاها. كمان إحنا مو بس نركز على البروتين حقيقة، إحنا نركز كمان على الارتواء. يعني دائما نطلب من الشخص يشرب ماء بكميات كافية، أو حتى سوائل، يعني إذا كمان الماء ممكن يسوي له زي شعور بالغثيان، ممكن إحنا ننصحه يشرب أشياء دافية زي بابونج، سفورات، أو شاي. يعني ما في مشكلة إنه يشرب أشياء دافية، بس تعود السوائل.
0: طيب تفضلي.
1: هذه النقطة بس حبيت أنوه عنها. وبالنسبة للأشخاص اللي يعانوا، يعني اللي أحد الأعراض عندهم هو الإمساك، ننصحهم باستهلاك الألياف. طبعا كثير يجينا تعليقات أنه أنا مو ما عندي قدرة أني أستهلك خضار أو أني أكل خضار، لأنه يدوب الوجبة أخلص فيها بروتين. فأنا ممكن أنصحهم أنه يشربوا مشروب، يعني مثلا ممكن نضرب بالخلاط حبتين خيار مع شوية نعناع، وممكن معاها ليمون تعمل لنا كده عصير فريش لطيف. ممكن أنصحهم بهذه الطريقة. وممكن إذا الشخص ما يحب أو أي نوع من أنواع اللي إحنا نسميها الجرين جوس، منه نشرب بسوائل ومنه ناخد احتياجنا من الألياف، يعني مرة واحدة. طيب. في ناس ما تحب هذه الأشياء، فما في مشكلة إنه إحنا كمان نعطيها بديل عن الألياف على شكل مكمل غذائي عالي المحتوى بالألياف.
0: طيب أنا خلال الفترة الماضية شفت، يمكن عشان بس قياس التقدم للشخص اللي ماشي بهذه الحمية عن طريق هذه الأدوية أو غيرها، حتى يقولون إنه جهاز الإمبادي لقياس التقدم غير دقيق، ويتكلمون انه يعطيك نسب متفاوتة، حتى انت لو رجعت قست في جهاز الامبادي بعد 5 دقائق حيعطيك نتيجة مختلفة عن اللي قبلها. هل هذا صحيح، ولا اللي في المستشفيات الكبيرة مثلا يختلف؟
1: الان الحقيقة هو جهاز الامبادي اصلا هو كذا اديشن، يعني كذا اصدار، فكل ما كان الاصدار متطور وحديث كل ما كان الاكيوريت تبعه افضل واكثر دقة. هذا الشيء. الحاجة الثانية طريقة تعامل الأخصائي التغذية مع الجهاز كمان تفرق. إحنا دخلنا في حاجة ثانية، يعني مثلا أنا في العيادة لما كان عندي الجهاز دائما أسوي له

0: كالبريشن او اسوي له اعاده التاكد من وزنه من الموازين حقته، نسوي له صيانه دائمه ونتابع فيه. فكان اكلت بشكل يعني عالي جدا، لدرجه انه احنا من كثر ما انه جهاز الانبوبي دقيق نستعمل النتائج حقته في الابحاث نفسها. فهذا شيء.
1: كم دقته طبعا. في المية 80-90%؟
0: تقريبا دقة عالية جدا. لكن زي ما قلت لك احنا بنتكلم يعني طبعا كل ما كان الإصدار احدث كل ما كان هو اداؤه افضل الجهاز. وكمان طريقة زي ما قلت لك الاهتمام اخصائي التغذية بالجهاز والصيانة الدائمة له، هذه تلعب دور كبير.
1: جميل.
0: طيب تفضلي. احنا عندنا طرق تانية عشان نقيس تطور او اداء تطور خسارة الوزن او حتى نقيس العضلات نفسها. يعني احنا كنا نستخدم حاجة اسمها الهاند جريب. الهاند جريب هي يعني اسمها قياس قوة القبضة. يعني انا اعطي الشخص اللي ماشي على نظام خسارة وزن صارم او قوي باستعمال هذه الانواع من الادوية، أعطيه حاجة تشبه الجهاز، يشبه القبضة اللي يمسك، ويعني بطريقة أخلي يسوي يده بطريقة يعني 90 درجة ويضغط قبضته. فأنا هنا لازم القبضة تكون عندي معايير معينة عشان أقيم قوة عضلاته وأقارنها في كل جلسة. عندنا كمان اختبار بسيط حتى ممكن الآن أي مستمع يسويه، أي مستمع بياخذ هذا النوع من الأجهزة يسوي وكل أسبوعين يسوي هذا الاختبار. أنا حقول الاختبار كده بطريقة بسيطة. أي شخص يحب يسوي هذا الاختبار يتأكد بس إنه هو في السليم وعضلاته تمام. إذا لاحظ إنه إذا ما نجح في هذا الاختبار لازم ضروري يروح عند أخصائي تغذية عشان يضبط أموره ويضبط أمور عضلاته.
1: ممتاز.
0: فالاختبار هو اسمه اختبار الجلوس لمدة 30 ثانية. اختبار بسيط، نجلس على كرسي الأرجل متباعدة قليلا ونفرد الظهر ويعني نقاطع الأيدي، يعني نضع الكف اليمين على الكتف اليسار والكف اليسار على الكتف اليمين. جلسة سهلة واضحة. بعدين ننهض ونرجع نجلس ثاني.
1: حلو.
0: لازم نكرر هذه الحركة، نكررها مثلا 10 مرات ونشوف قدرتنا على الاستمرار. فإذا الشخص كان قادر طبعا يسويها ويعني يريح 30 ثانية ويرجع يعيدها. إذا كنت قادر أنك تسوي أكثر من 10 حركات فأنت في السليم. أما إذا كنت مو قادر تسويها، وهي تمرين جدا بسيط وسهل، إذا ما كان عندك القدرة إنك تسوي هذه التمرين أو فجأة حسيت بالضعف، فمعناها إنه جزء من خسارة وزنك هو خسارة عضلات. لازم تتابع مع أخصائي التغذية. دائما إحنا نلاقي حلول سواء من ناحية ضعف الشهية، من ناحية اختيارك للطعام. يعني نجلس مع المريض أحيانا ساعة كاملة نحاول، يعني ما في شيء يعجزنا. المريض مو قادر ياكل بيض، نشوف طريقنا مع السمك. مو قادر، نشوف طريقنا حتى مع البروتينات النباتية. دائما عندنا حلول أو مع المكملات الغذائية. لكن أكيد الجلسة مع شخص متمرس وأخصائي تغذية وعنده خبرة باحتياجاتك وبما يناسبك حيعطيك بدائل. ممكن حتى إحنا نبتكر وجبات للشخص، يعني نضيف شيء مع شيء ونسوي وجبة عالية جدا بالبروتين من مكونات بسيطة وموجودة بالبيت.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف مع فاصل أخير دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد أفهم.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي

0: iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا أهلا فيكم مستمعينا من جديد في الجزء الأخير من حوارنا مع الدكتورة سندس الدباغ أخصائية التغذية العلاجية لإكمال حديثنا عن أدوية التخسيس الجديدة وهل فعلا غيرت قواعد اللعبة. دكتورة الآن نتكلم على موضوع انخفاض الشهية اللي ممكن يؤدي إلى نقص غذائي، وش أكثر الفيتامينات المعرضة للنقص خلال هذه الرحلة دكتورة؟
2: أكثر الفيتامينات اللي ممكن إحنا نشوف فيها نقص ممكن فيتامين دال، الزنك، مجموعة فيتامين بي 6 أو بي 12 وأحياناً الحديد. فهذه أكثر العناصر اللي نشوف فيها نقص. أيضاً أحياناً مع ضعف الشهية وضعف أو قلة استهلاك الدهون ننصح باستعمال مكملات أوميجا 3 إذا الشخص كان مقل بتناول مثلاً تونة أو لوز زيتون أو هذه الأنواع من الدهون النافعة.
1: طيب
2: إحنا دائماً
1: تفضلي.
2: إحنا دائماً يعني على حسب الشخص، طبعاً إحنا دائماً نسوي زي تحاليل دورية للشخص اللي بياخذ هذه العلاجات بالتعاون مع طبيب الغدة، فغالبا يسوي دائما الطبيب يسوي هذه التحاليل بشكل دوري، يعني تحليل فيتامين د، زنك، بي 12 وتحليل الحديد شيء ثابت وأساسي في بروتوكولات متابعة المرضى اللي بياخذوا أدوية خسارة الوزن اللي هي الإبر الحالية. طبعا نعطي المريض على حسب الشيء اللي عنده نقصي، يعني ما نعطي بشكل عشوائي وإنما نشوف إيش الشخص، يعني كل حالة زي بروشنامات أو كل حالة فردية نتعامل معها بشكل فردي.
1: طيب إحنا عارفين إنه الألياف مهمة جدا خلال هذه الرحلة، ولكن إحنا نعرف الآن إنه مع قلة الشهية الإنسان صعب إنه يأكل وجباته الرئيسية بالكاد، يعني فبالتالي مستحيل يأكل سلطات أو شيء في ألياف، فبالتالي هل تنصحين بمكملات الألياف اللي تكون على شكل كبسولات أفضل؟
2: طبعاً قبل شوية تكلمنا عن الموضوع، ممكن أنا أنصح بشكل أولي إنه نأخذ أحياناً على فكرة ما يحتاج الشخص يأخذ مكملات ألياف إذا كان استهلاكه من الدهون جيد، بمعنى يعني الشخص يأكل مثلاً في الوجبة شوربة بس شوربة فيها ألياف بسيطة وقطعة لحم أو دجاج وبس، هذا اللي هو بيأكله، وممكن مثلاً يأخذ سناك حبة فاكهة. فهو بشكل عام تخيل إنه ما بيأخذ ألياف، بس حقيقة هذه النسبة من الألياف مع بعض الدهون، دائماً الدهون تساعد على حركة الأمعاء بشكل كويس، يعني في زيت زيتون بالأكل، في زبدة حيوانية صحية، فما في مشكلة، ما يكون شخص ما عنده أي مشكلة بعملية الخروج. ولكن الأشخاص اللي ما يلتزموا بهذه التفاصيل في الحمية هم الذين يعانون من الإمساك، أو طبعاً إحنا دائماً نقول تختلف الرياكشن أو تختلف ردات الفعل من جسم لجسم آخر، ففي ناس تظهر عندها الأعراض الجانبية بشكل أكثر سوءاً من الأشخاص الآخرين، فنضطر نعطيهم أكيد طبعاً مكملات غذائية لا مانع أبداً من استخدامها أكيد، عشان الإمساك بحد ذاته مشكلة وأحيانا تسبب بطء بخسارة الوزن نفسه،
1: صحيح
2: كمان تعمل لنا بطء بخسارة الوزن، فإحنا لازم نعالجها.
1: طيب خلينا ناخذ أسئلة المستمعين دكتورة الآن على واتساب البرنامج 800-244-28-28. في سؤال من محسن يقول دكتورة سندس صباح الخير، أنا أخذ في اليوم حمية 1700 سعرة حرارية، ولكني في وجبة الإفطار وهي الأهم عندي أتناول 700 سعرة حرارية، تأتي من ضمنها 105 جرام كارب و55 بروتين، هل هذا ممكن يساعدني على انقاص الوزن، ولا طالما أني أكثر في وجبة الفطور كربوهيدرات معناته ممكن يقل نزول الوزن؟ استهلاك 1700 في اليوم يقول
2: ايوه.

0: واضح السؤال. الحقيقة في كثير أبحاث على نفس السؤال اللي السائل بيسأل عنه، وإحنا وجدنا أنه ما في أي مشكلة من تغيير توزيع السعرات خلال اليوم بالطريقة المناسبة للشخص، حتى لو الكارب عند الأستاذ في الفطور عالية، إلا أنه البروتين متوازن مع الكارب، فتوازن البروتين مع الكارب يسوي لنا الهدف الأساسي للحمية وهو أبطأ إفراغ المعدة. يعني البروتين يشتغل يخلي عملية الهضم في المعدة أبطأ، فيعطي شعور بالشبع لوقت أطول، فما عندنا مشكلة كده، نظامه متوازن ما في أي مشكلة فيه بإذن الله.
1: ممتاز. طيب سعيد أيضا يقول صباح الخير دكتور، يقول أسمع اليوم في السوشيال ميديا الكثير يتكلم عن موضوع حمية الكارب العالي وقليلة الدهون، وش المقصود فيها وكيف، هل فعلا تنزل الوزن أو لا؟ أنا ما فهمت السؤال صراحة، هل فهمتي أنت؟
0: أيوة فهمته. الآن اللي هي الآن صار كل مرة يصير ترند.
1: أيوة.
0: عموما الكارب العالي قليل الدهون إحنا أحيانا نعملها في شغلنا كشغل علاجي، غالبا نتعامل معها، يعني حاطط كده بحالة علاجية جدا مهمة نعملها. مثلا إذا شخص عنده دهون ثلاثية مرتفعة وإحنا مضطرين ندخله على عمليات، فهذه أكثر حالات نشتغلها، حمية عالية الكارب قليلة الدهون متوازنة البروتين طبعا، ولكن ما ينفع ناخذ أي كارب، إحنا نعطي هنا حاجة اسمها كومبلكس كارب، يعني نعطي كربوهيدرات معقدة وكربوهيدرات صحية وتأخذ وقت أطول بالهضم. بمعنى آخر نوعية الكربوهيدرات تكون مثلا
1: شوفان
0: حمص كينوا، هذه الأنواع من الكربوهيدرات. ولكن أرجع أقول لازم تشوف مختص، هذه حمية علاجية وليست حمية لخسارة الوزن، هي حمية متخصصة لبعض الحالات العلاجية.
1: بس الحمية هذه ما تنزل الوزن إذا كانت في نطاق السعرات، العجز السعرات؟
0: طبعا طبعا نعم، ممكن إنها تفيد بخسارة الوزن ولكن بشرط حساب صحيح للبروتين طبعا. أكيد.
1: ممتاز. طيب في أيضا سؤال أم خالد تقول عمري 52 سنة عاني من السمنة منذ سنوات، هل هذه الأدوية مناسبة لمن هم في سني وهل تختلف الاحتياجات الغذائية عن الشباب؟
0: الحقيقة مناسبة جدا لمن هم في سني، بالأساس هي كل ما تقدم الشخص بالعمر كل ما صارت الأعراض الجانبية أو الآثار الجانبية للسمنة أكثر سوءا عليه. فإحنا نتكلم هنا عن يعني العلاج، هذه الأنواع من الإبر تعتبر وقاية لك، وهذا الكلام مثبت في كثير من المقالات الطبية والتقارير الناتجة ضد إيش صار عندنا إحنا بريفنت أو زي وقاية لكثير من الأشخاص في هذا النطاق العمري، خففت نسبة الإصابة بالجلطات القلبية، نسبة الإصابة بالدهون على الكبد، ففي نتائج جدا مبشرة لهذه الأعمال. أكيد طبعا لازم هو شيء تتابع مع طبيب الغدة الدرقية، طبيب الغدد يعمل لك تحاليل الغدة الدرقية، يعمل لك تحاليل السكر وتحاليل إنزيمات الكبد والبنكرياس، وبناء عليها يختار الإبرة المناسبة لك والجرعة المناسبة لك، ولكن أنصح بشدة بالتوجه لها.
1: طيب سؤال من فهد من الرياض يقول إذا كان الشخص يمارس المشي فقط ولا يمارس تمارين مقاومة ومحافظ على نسبة بروتين معتدلة، هل ممكن أفقد كتلة عضلية أيضا؟
0: لا
1: طالما باختصار
0: تمارين مقاومة ومشي لا.
1: لا يقول ما لا يمارس تمارين المقاومة فقط يمارس المشي.
0: لا يمارس مقاومة؟
1: إيه؟
0: لا ممكن، يعني ممكن أنت وحظك، يعني على حسب عمرك. خلينا أكون دقيقة، على حسب عمرك، إذا عمرك فوق الأربعين نعم احتمال بداية خسارة عضلات.
1: طيب
0: رجاء نسوي تمارين مقاومة حتى لو خمس دقائق بعد المشي.
1: طيب أبو مازن يقول عمري 57، آخر سؤال معنا أبو مازن يقول عمري 57 سنة، في هذا السن هل أستطيع كسب الكتلة العضلية أم يكون صعب في سني؟
0: نعم تستطيع في أي عمر، تستطيع كسب الكتلة العضلية وهذا شيء جميل جدا.
1: ممتاز.
0: أبدأ بأنصحك أنك تأخذ بروتين بشكل يعني المشكلة

0: المشكلة الكبيرة بهذه الأعمار هي الخسارة الطبيعية للشهية زي ما نقول، وللأسف عدم الشعور بالعطش، فعندهم هذه المشكلتين ما يحسوا بالعطش بشكل كافي، ونغبتهم تناول البروتينات تصير أضعف. فدائما أنا أنصح هذه الأعمار بأنه يأخذوا زي ما كنا بنتكلم، إنه إحنا نبتكر لهم وجبات يعني ميكس كده مع بعضه يعطيهم كمية بروتين كافية. وممكن طبعا تتابع مع أخصائية تغذية عشان تعطيك كمية بروتين مناسبة لك وتوزعها لك. وابدأ بتمارين مقاومة جدا بسيطة. إذا كان عندك أي مشكلة بركبتك أو بظهرك، ممكن أفضل شخص ينصحك بتمارين مقاومة مناسبة لك هو المعالج الفيزيائي اللي بتتابع معه. أطلب منه يعلمك التمارين المناسبة لك، وممكن تعملها في البيت. وأسهل طريقة دائما أنا أنصح فيها لممارسة التمارين، دائما بعد كل صلاة سوي عدة جولات بسيطة من التمارين.
1: يعطيك العافية دكتورة سندس الدباغ، خصائص التغذية العلاجية، وفعلا نكرر شكرنا الجزيل انك يعني جبت دعوة البرنامج رغم انه فارق التوقيت بيننا وبينكم الان، فشكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: اهلا وسهلا. شكرا لكم، واتمنى اني اكون افدت المستمعين، واتمنى اني اكون يعني ضيفة خفيفة عليكم بإذن الله.
1: شكرا جزيلا. إذن كانت معنا خصائص التغذية العلاجية دكتورة سندس الدباغ. وصلنا معكم مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم من صحة ولياقة من جدة اف ام، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي انا محمد الزهراني، القاكم على خير، الى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: صبح ومساء الآن على جدة FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة، كل عام الجميع بألف خير وعيدكم مبارك. وهذه عودة جديدة لبرنامجكم صبح ومساء، وحشتوني يا جماعة. يمكن كانت إجازة جميلة وما هي طويلة، كنا غايبين عنكم أسبوع، لكن هذه عودة جديدة لبرنامج صبح ومساء معكم أصدقائي. انطلق المشوار اليوم من الآن وإلى الساعة الواحدة ظهرا. يا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا، كل اللي طلعوا لدواماتهم ورجعوا لدواماتهم في أول يوم. إن شاء الله كانت إجازة سعيدة وعودا حميدا للجميع. انطلق المشوار معكم أصدقائي على مدار ساعتين، راح نكون معكم في صبح ومساء، وزي ما تعودتوا راح نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع رأيكم وكل مشاركاتكم طوال هذه الساعتين. اللي حابة يتواصل معنا أصدقائي على الواتساب يرسل لنا الاسم والمدينة، خلينا نصبح عليك على الرقم 800-244-28-28. كمان اللي حاب يتواصل معنا بالاتصال على 012-647-7154 و 012-649-5154. هذه أجمل تحية من فريق العمل، من الإعداد والتقديم أحييكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج سارة خوج.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في صبح ومساء، وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. بما أنه كمان لسه بنعيش كذا أجواء العيد، خلينا نتكلم على العيد والزيارات. زمان كان العيد من أول يوم أو من أول اليوم لآخره، يعني كذا عبارة عن جولات بين بيوت الأقارب، وكل بيت لي زيارة وسلام وقهوة وعيدية. أما اليوم مع انشغالات الناس وكثرة الارتباطات، صار البعض يكتفي برسالة جماعية أو اتصال سريع، ويعتبر أنه أدى واجب المعايدة وصلة الرحم. لكن هل فعلا وسائل التواصل الحديثة قدرت تعوض الزيارة؟ هل كمان صلة الرحم تقاس بالحضور واللقاء، ولا الأهم هو التذكر والسؤال مهما كانت الوسيلة؟ سؤالي لك صديقي اللي بتسمعني، هل بتحرص في العيد أنك تزور الأقارب مهما كانت المسافات أو الظروف، ولا تشوف أنه الاتصال والرسائل صارت كافية وتؤدي الغرض؟ كثير من الناس صارت يعني عبارة كل عام وانت بخير على الواتساب، أو معايدة بسيطة على الواتساب بالنسبة لهم تكفي. وكثير ناس لا، يشوف انه لابد من الزيارة، وانه هذه الامور ابدا ما تغني عن زيارة الاقارب. خلينا نتكلم في هذا الموضوع معكم اصدقائي، ونسمع ارائكم طوال هذا الوقت معكم. هل بتحرصوا في العيد على زيارة الاقارب مهما كانت المسافات والظروف، ولا بتشوف انه الاتصال والرسائل صارت كافية وتؤدي الغرض؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154، كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: حياكم الله، مكملين المشوار معكم أصدقاء. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار معكم في موضوعنا اليوم، هل بتحرصوا في العيد على زيارة الأقارب مهما كانت المسافات والظروف، ولا تشوفوا أن الاتصال أو الرسائل صارت كافية وتؤدي الغرض؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154. أول اتصال من حسن، حياك الله. صباح الخير يا حسن.
4: أهلا، صباح النور.
3: يسعد صباحك، أهلا وسهلا، كل عام أنت بخير.
4: كنت بخير، صحة وسلامة يا رب.
3: أهلا وسهلا، أنت أول اتصال من بعد إجازة طويلة، حياك الله.
4: الله يسلمك،
3: نورتنا يا حسن.
4: دورك
3: تفضل، قل لي بتحرص في العيد على زيارة الأقارب حتى لو كانت المسافات والظروف صعبة شوية، ولا تشوف أن الاتصال والرسائل والمكالمات ممكن تغني عن هذا الموضوع؟
4: بصراحة هي مثلا عشنا عندنا مثلا بعض أعمامي مستربين أو بعيدين من جد، منطقة جدة، فيكون صعب أنهم يجون عندنا وصعب أن احنا نجي عندهم. فتعرف تكاليف السفر وكذا،
3: نكتفي بالاتصال. يعني يغني الاتصال حتى في المسافات البعيدة، لكن في ناس حتى هم في نفس المدينة ممكن بتلاقي بيرسلوا البعض، يكلموا بعض فقط من غير زيارات حتى في الأعياد. كيف تشوف هذا الموضوع؟
4: أشوف في الشخص اللي ما يتقابلوا في العيد متى راح يتقابلوا، في هذه اللحظة حتكون فرحة للناس،

0: بس هذا اليوم ضروري يكون في مقابلات الجماعة للأصحاب. مهما كان الاتصال ما يكفي أو حتى الرسالة ما تكفي.
1: جميل، يعطيك العافية، شكرا لك يا حسن.
0: الله يعافيك.
1: نورتنا، أهلا وسهلا. طيب كمان اتصال معنا. ألو مرحبا، معنا باسم، حياك الله يا باسم.
2: الله يحييك يا مصطفى.
1: أهلا وسهلا، كل عام بخير.
2: وأنت بخير وصحة وسلامة لك ولسارة ولآلاء الغايبة.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك. بالنسبة للموضوع، أنا أفضل الزيارات حتى أكثر من الاتصال وحتى أكثر من الرسائل اللي صارت مرة زايدة. الناس تحس بأنها تريح راسها وهي ما تريح براسها، لأنها ما تعرف شيء عن قريبها أو معارفهم أو أصدقائهم. لكن الزيارة تشوف وضعهم، ممكن تصير في عندهم مناسبة جديدة تشاركهم الفرحة، حزن جديد تشاركهم الحزن، مثلا وضعهم شوية ساعد باللي تقدر. عرفت شلون؟ الزيارة تكشف أشياء أكثر من الاتصال.
1: طيب جميل يا باسم.
2: الزيارة
1: طيب أفضل. الناس اللي يعني بتعتمد على الرسائل و خلينا نقول الاتصال فقط، نقول انهم غلط ولا لا؟ يعني ممكن الموضوع بالعكس يكون مفيد.
2: لا لا ابدا، انا اعتبره غلط، لانه اساسا لو تحسبها هو ما حيلحق حاجه، وبعدك صار يحط لك عدد كبير وطن راحت الرسائل. يعني ما في تعب، حتى ممكن حتى يرسل اللي في الجوال كله قريب وبعيد. ما استفدت شيء.
1: جميل، يعطيك العافية، شكرا لك. أهلا وسهلا يا باسم. معنا أفراح. صباح الخير يا أفراح.
3: صباح الأنوار، يا هلا والله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، كل عام بخير
3: وانت بصحة وسلامة يا رب. كل سنة وانت طيب.
1: وانت طيب. ايش سويت في العيد يا أفراح؟
3: سويت انبسطت الحمد لله
1: ان شاء الله دائما.
3: أنا أقول لك، شوف، عمرها وسائل التواصل الاجتماعي عمرها ما تغني عن الزيارات وعن الجمعات. يعني شوف، بعد الصلاة سواء عيد الفطر ولا عيد الأضحى، يعني لازم نلف البيوت كلها نسلم كل عام وانت بخير وزي كذا. بعدين فطور في بيت الكبير في بيت عمي زي وخلاص يعني. وهي ثلاثة أيام بالنسبة لعيد الأضحى، ثلاثة أيام. أول يوم كان في بيتنا، لكن سبحان الله أنا أول يوم دائما كذا، كل عيد أول يوم أمرض أسخن كذا.
1: ألف سلام عليك، ألف سلام.
3: الله يسلمك يا رب. طيب اليوم الثاني واليوم الثالث، يعني اليوم الثالث سمعنا في استراحة كلنا الأهل، واليوم الثالث كان عند بيت عمي. والحلو السنة هذه إنه حتى أهالينا اللي في المناطق الثانية زي الرياض والجنوب، يعني قدرنا نشوفهم الحمد لله هذا العيد.
1: هذا العيد، يعني بصراحة جمال العيد في كمان الجمعات وهذه اللمة، يعني في بين الأسر. كمان كيف تشوفي موضوع الرسائل والاتصال؟ يعني ممكن يغني عن هذه الزيارات يا أفراح؟
3: والله ما تغني، والله ما تغني يا أستاذ مصطفى. يعني خليني أقول لك، أهلي اللي ما مثلا ما قدرت أشوفهم، البعيدين زي ما قلت لك، ممكن أسأل عنهم أتصل عليهم، لكن الحمد لله السنة دي شفنا بعض وانبسطنا الحمد لله.
1: جميل يا أفراح، يعطيك العافية، شكرا لك.
3: الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. طيب خلينا نروح لفاصل لأصدقائي، مكملين المشوار معكم. اللي حاب يشاركنا على 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا، أهلا وسهلا باللي بسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. خلينا نروح لواحد من مواضيعنا اليوم يا جماعة، أعتقد أن الموضوع راح يعني يجي على الجرح ويمس كثير منكم يا جماعة، بالذات اليوم. ليش نشعر أن الإجازة تمر بسرعة لكن أيام العمل تبدو أطول؟ كثير من الناس بيلاحظوا أنه الإجازة أو العيد أو الرحلات تمر بسرعة كبيرة، لكن أيام العمل أو الدراسة بتكون أطول. علميا الزمن نفسه ما بيتغير، الساعة يعني بنفس السرعة دائما، اللي يتغير هو طريقة إدراك الدماغ للوقت. الدماغ ما بيقيس الوقت بالدقائق والثواني فقط، لكن يتأثر بالأشياء اللي بنعيشها والأحداث والتجارب. لما نكون مستمتعين أو مندمجين في نشاط معين، ينشغل الدماغ بالتجربة نفسها ويقلل ويقل تركيزه على الوقت. عشان كده السبب يعني بنشعر أنه الساعات مرت بسرعة رغم أنها ما بتتغير فعليا. في المقابل الشعور بالملل أو الانتظار أو مراقبة الساعة باستمرار يركز الدماغ على مرور الوقت. هذا التركيز بيخلي الدقائق تكون أطول من الواقع. الدراسات تشير أن التجارب الجديدة والممتعة بتترك تفاصيل أكثر في الذاكرة، عشان كذا لما نتذكر الإجازة بعد انتهاءنا يعني نشعر أنه كانت مليئة بالأحداث وكأنها يعني أخذت مننا وقت طويل. الأطفال غالبا بيشعروا أن الوقت يمر ببطء مقارنة بالكبار. كمان أحد التفسيرات العلمية أن الطفل يكتشف أشياء جديدة باستمرار، لكن بيعيش يعني البالغ روتين متكرر في كثير من الأيام. كمان كل ما زادت التجارب الجديدة في حياة الإنسان صارت ذكرياته أغنى وأكثر تنوع. عشان كذا بينصح المختصين بتجربة أنشطة جديدة بين فترة وأخرى لأنها تنشط الدماغ وتكسر الروتين. كمان إدخال تجارب مختلفة في الحياة ما بيمنحها متعة فقط، لكن كمان بيخليها أو بيخلي إحساسنا بالوقت والذكريات أكثر ثراء. يعني في الآخر الإجازة ما بتمر أسرع من غيرها، لكن الاستمتاع والانشغال بالأحداث بيخلي الدماغ يشعر بأن الوقت مضى بشكل سريع، لكن الملل والانتظار بيخلي الوقت يبدو أطول.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام،
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا لليوم عن العيد والزيارات في العيد. وزمان كان العيد من أول يوم، يعني من بداية اليوم كمان إلى آخر اليوم، عبارة عن جولات بين بيوت الأقارب، كل بيت لي زيارة وسلام وكثير من الأمور. أما اليوم ومع الانشغالات وكثرة الارتباطات كمان، صار البعض يكتفي برسالة جماعية أو اتصال سريع، ويعتبر أنه أدى واجب المعايدة وصلة الرحم. لكن هل فعلا وسائل التواصل الحديثة قدرت تعوض الزيارة؟ هل صلة الرحم تقاس بالحضور واللقاء، ولا الأهم هو التذكر والسؤال مهما كانت الوسيلة؟ وهل بتحرصوا في العيد على زيارة الأقارب مهما كانت المسافات أو الظروف، ولا تشوفوا أنه الاتصال والرسائل صارت كافية وتؤدي الغرض؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 012-649-5154. يلا معنا إبراهيم، حياك الله، صباح الخير.
2: الله حييك، صباح النور، وكل عام أنتم بخير.
1: وأنت بخير وبصحة وسلامة، أهلا وسهلا إبراهيم.
2: يا مرحبا، حياك الله أخوي.
1: تفضل إبراهيم، تشوف أنه الاتصال عوض الزيارة ولا لا؟
2: لا والله ما يغني الاتصال عن الزيارة، بالذات في المناسبات يعني زي العيد زي الأفراح، هذه لابد الحضور، هي فرصة مرة واحدة يعني تكشيك في السنة، يعني صعب إنك تضيعها.
1: في ناس تشوف إنه بالعكس هذا الموضوع سهل على كثير من الناس، صاروا حتى يتواصلوا بشكل أكبر وأكثر.
2: طبعا هو سهل، بس ممكن أنت للناس البعيدين عنك يعني في مدن أخرى ممكن تتواصل معهم بوسائل التواصل، لكن القريبين يعني طبعا انا اشوف انه ما تغني.
1: جميل يا ابراهيم، يعطيك العافيه،
2: حياك الله اخوي،
1: شكرا لك. طيب أصدقائي اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، تقدروا تشاركونا على الواتساب على الرقم 800-244-28-28، وبالاتصال على 012-649-5154. محمد الحربي على الواتساب بيقول صباح النور والسرور عليكم، كل عام بخير من محافظة بدر، يا أهلا وسهلا منورنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك يا محمد. يلا نروح لفاصل ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات

0: الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صبح مساء على جدة FM.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا وكل اللي بسمعونا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار وخلينا نروح لموضوع أعتقد كمان بهم كثير من الناس مع لخبطة النوم اللي حاصلة خلال هذه الفترة. ليش بتختلف ساعات النوم اللي يحتاجها الناس؟ كثير من الناس بيعتقدوا أنه الرقم السحري للنوم هو 8 ساعات، وأنه أي شخص ينام أقل أو أكثر عنده مشكلة في النوم. لكن الحقيقة العلمية تقول أنه احتياج الإنسان للنوم مو واحد فقط عند الجميع، لكن بيختلف من شخص لآخر بناء على مجموعة من العوامل البيولوجية والنفسية ونمط الحياة. النوم مو مجرد يعني فترة بتوقف فيها الجسم عن العمل، لكن هو عملية حيوية معقدة بتصير خلالها عشرات الوظائف المهمة داخل الدماغ والجسم. أثناء النوم يعني بيعيد الدماغ تنظيم المعلومات اللي اكتسبها خلال اليوم، تتم معالجة الذكريات، كمان بيفرز الجسم هرمونات مهمة للنمو وإصلاح الخلايا وتعزيز المناعة. كمان العامل الوراثي يعد من أهم أسباب اختلاف احتياج النوم بين الناس، فبعض الأشخاص بطبيعتهم الجينية بيستطيعوا العمل بكفاءة بعد ساعات نوم أقل من غيرهم. كمان العمر بيلعب دور كبير جدا، يعني الأطفال بيحتاجوا ساعات نوم أكثر من البالغين بسبب مراحل النمو وكثير من الأمور، يعني النمو الجسدي والعقلي اللي بيمروا بيها. كمان طبيعة العمل والحياة اليومية تؤثر، الشخص اللي بيبذل جهد بدني وذهني كبير ممكن يحتاج راحة أطول لاستعادة النشاط. وجودة النوم كمان ممكن تكون من أهم من عدد الساعات، لأنه النوم المتقطع أو غير العميق ما بيمنح الجسم الفوائد الكاملة اللي بيحصل عليها خلال النوم الصحي المنتظم. في أشخاص ممكن يناموا 9 ساعات لكن يصحوا من النوم مرهقين، لكن في ناس بيناموا مثلا 7 ساعات بيصحوا بنشاط وحيوية طوال اليوم. الساعة البيولوجية في جسم الإنسان تختلف من شخص إلى آخر، وهي المسؤولة عن تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ والشعور بالنشاط أو النعاس. بعض الناس بيكون يعني بيكونوا أكثر إنتاجية في الصباح أكثر من الليل، لكن يفضل يعني الناس تانيين السهر والعمل في والعمل في ساعات المساء. كل هذه بترتبط باختلافات طبيعية في إيقاع الجسم الداخلي، والتعرض المستمر للضغوط النفسية كمان والقلق ممكن يؤثر على جودة النوم حتى لو حصل الشخص على عدد ساعات كافية ظاهريا. يعني المثير كمان انه اهتمام انه العلماء ما يعني ما بينظروا للنوم على انه يعني وقت ضايع من اليوم، لكن بيعتبروه احد اهم عناصر الصحة تماما زي الغذاء والنشاط البدني. عشان كذا مقارنة ساعات نومنا بساعات نوم الآخرين ممكن ما تكون عادلة أو دقيقة، لأنه لكل جسم احتياجه الخاص وظروفه المختلفة. المقياس الحقيقي مو عدد ساعات النوم المكتوبة على الساعة، لكن كيف يشعر الإنسان بعد الاستيقاظ، والمهم هو أكيد جودة النوم. عشان كذا بينصح المختصين بالتركيز على انتظام مواعيد النوم وتحسين جودته وتوفير بيئة مريحة للنوم بدل الانشغال فقط بعدد الساعات. النوم الجيد مو رفاهية لكن ضرورة أساسية للحفاظ على صحة العقل والجسد وجودة الحياة بشكل عام.

قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة.

0: فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات

0: وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى. مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله من الاحد الى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. هل بتحرص في العيد على زيارة الأقارب مهما كانت المسافات والظروف، ولا بتشوف أن الاتصال والرسائل صارت كافية وتؤدي الغرض؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و012-649-5154. معنا ريم، حياك الله. أهلا وسهلا، يسعد مساكي.
3: صباح الخير، كلامك بخير مصطفى.
2: وانت بخير وبصحة وسلامة، اهلا وسهلا يا ريم.
3: كيف حالكم؟
2: الحمد لله. قولي لي رأيك، يعني بتحرص في العيد على الزيارة ولا تشوفي انه الاتصالات والرسائل صارت تكفي؟ يعني
3: انا مهما كل يوم صح؟
2: ايه، انا ما تكون معنا قريب ان شاء الله
3: في
2: اجازة.
3: ان

0: مساء الخير استاذ مصطفى استاذ المخرج ومستمعين صفحة مجد
1: المين. مساء النور والسرور. صوتك بعيد يا مشاعل.
0: طيب
1: شيل لو تشيل سماعة
0: كده تمام.
1: تفضلي.
0: مساء الخير أول شيء، كلامكم خير، عيد سعيد. جميل الموضوع.
1: كل عام وانت بخير يا مشعل، تفضلي.
0: وانت بصحة وسلامة جميعا يعني يا رب. وانا صراحة مو ضليعة، يعني مش ضليعة في اللغة العربية، بس اعتقد انه عيد جاي من المعايدة، جاي من العيادة اصلا في اساس اللغة، اعتقد انه جاي من العيادة. حتى دائما يقولون عيادة المريض واجبة، بعيد الشر عن الجميع طبعا. العيادة اللي هي الزيارة، انا بالنسبة لي العيد زيارة، خاصة الأقارب من الدرجة الأولى، الجيران زي ما تفضلت الأخت اللي قبلي، أصدقائك المقربين، ما يغني أبدا عنها لا رسالة ولا مكالمة للشخص اللي يقدر، بس الشخص البعيد الرسائل هذه محطوطة لظروف معينة. يعني مثلا شخص مثلا مغترب مسافر بعيد، ناس ما يقدر يوصل لهم مثلا إلا بالرسائل، ما في مشكلة. حتى الرسائل ترى على فكرة لها وقع كبير، بس ترى الرسائل لها شروط، يعني برضو لها طريقة معينة. يعني ما يستفزني جدا ويزعلني لما أقرأ رسالة مع توجيهها ل 300 ولا 400 شخص، نصف الشخص تجي نفس الرسالة
1: وبالاسم، ممكن أنت خلي اسم غلط ترى
0: من مصيبة. وتجي لا، والمشكلة أنه تكون جاية من أحد فيديو معين أو رسالة مثلا نصية معينة، وجاية من أحد ومكتوب عليها شغلة ومرفق فيها ملصق معين لبنات وانت مرسلها الولد، او ولد وانت مرسلها، يعني احراج من جد. فحلو انه حتى لما ترسل رسالة تميز الشخص اللي عندك، يحس انه مميز، يحس انه حتى لو ما زرته، لو ما جيته في البيت، لو ما حصل فرصة انكم تتقابلون، بس ميزني بشغلة معينة. ترى الكلام احيانا مؤثر. العيد يفرق صراحة برضو، هذه من الأسباب. يعني عيد الفطر ما بغيكم هذا، بس هي كل العيدين جميلة، بس عيد الفطر الأغلب يكون متواجد، أغلب الناس يكون عند أهليهم.
1: يمكن عيد الأضحى عندنا بيكون مختلف شوي عشان الحج، الناس مشغولة في الحج، والأغلب يمكن طالع للحج،
0: ناس مرتبطة بمهمات الحج ومداومين وكذا، ناس راحت حج، ناس مثلا ما سمحت لهم ظروفهم الإجازة يكون متواجدين. فالرسالة برضو تغني، ما في مشكلة، أحيانا مكالمات الفيديو تغني، بس زي ما قلت ما يكون فيها تمييز الرسالة هذه لهذا الشخص، بعبارة لطيفة، بشغلة معينة، عشان يحس فعلا بقيمة العيد.

0: انه كانه حمل تهني، هذه حمل عن ظهرك تبغى تشيله، تحس انه هذا الشخص عبء عالي عليك. بس لما تميز بشغله معينه، حتى برساله لو مكتوبه، لو فيديو معين اخترته، لو حتى فيديو ارسلته كثير بس تميز بجمله معينه، ملصق معين، لا حيكون فيها اثر اكبر واجمل. بس ما تغني ابدا عن الزيارات، الزيارات تبقى رقم واحد في العيد. جمال العيد بأنك فعلا تتواصل شخصيا مع أهلك، مع أصحابك، مع جيرانك، مع معارف، ما تخلي لهم مكان عندك. جمال العيد، في ناس يقولون أن العيد اختلف، الناس تغيرت، لا أنا أقول أن العيد ما زال عيد إلى اليوم، وإحنا في مجتمعنا السعودي ما زلنا محافظين في بعض يعني أحيانا بعض الظروف تلهي الناس أو تبعدهم شوية، بس ما زال مجتمعنا مترابط، ما زال فيه الخير موجود، ما زال فيه زيارات موجودة، ما زال هذه اللحمة الجميلة، تجمع الأسري العائلي، الجيران مع بعض، والله ما زالت موجودة، والله يديم علينا المحبة دائما إن شاء الله.
1: يا رب يعطيك العافية، شكرا يا مشاعر.
0: الله يعافيكم، شكرا لكم،
1: باي
0: باي.
1: طيب خلينا نروح الفاصل لأصدقائي، مكملين المشوار معكم. اللي حاب يشاركنا على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: صحي أنت.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر التطبيق سعود راديو بلس. مكملين المشوار في موضوعنا لليوم عن الزيارات في الأعياد والمناسبات. زمان كان العيد من أول يوم لآخره يعني أو من أول اليوم لآخره عبارة عن جولات بين بيوت الأقارب وزيارات كثير بين الأهل وعيديات وكثير من الأشياء. أما اليوم مع انشغال الناس كثرة الارتباطات صار البعض يكتفي برسائل جماعية أو اتصال سريع ويعتبر أنه أدى واجب المعايدة أو صلة الرحم. لكن هل فعلا وسائل التواصل الحديثة قدرت تعوض الزيارة؟ وهل صلة الرحم كمان تقاس بالحضور واللقاء ولا الأهم هو التذكر والسؤال مهما كانت الوسيلة؟ صديقي اللي بتسمعني، هل بتحرص في العيد على زيارة الأقارب مهما كانت المسافات والظروف، ولا بتشوف أن الاتصال والرسائل يعني صارت كافية وبتأدي الغرض بشكل كثير؟ والمهم كمان أنه في ناس بتقول أنه هذه الوسائل أو الاتصالات بالعكس ممكن تكون قربت الناس أكثر، لأنه بيقدر يتواصل مع بعض بشكل أكبر، يقدروا يتواصلوا مع بعض يوميا، فبالتالي مو زيارة كل فترة وخلاص، لا، فممكن يكون تواصل بشكل مكثف يعني من خلال الاتصال والرسائل بعيد عن الزيارات اللي ممكن تكون مكلفة على البعض. راح نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77154 و012-649-5154. كان معنا محمود، حياك الله، مساء الخير.
1: يا مساء العافية والصحة أخوي مصطفى والمخرج الكريم والمستمعين الأعزاء.
0: يا أهلا وسهلا، يسعد مساءك يا محمود، تفضل.
1: أنا أقول لك كل عام وأنتم بخير، على الأقل أعيد عليك.
0: وأنت بخير وصحة وسلامة. وأنت بخير وصحة وسلامة يا محمود.
1: الله الجميع ونقوك. يا أخوي شوف، إحنا نختلق الأعذار وصدقني الوقت فيه بس حنا نقول إن والله ليش مشغول ما عندي وقت وما عندي كذا، لا أبدا أبدا يا أخي، صلة الرحم هذه سبحان الله عجيبة يا أخي. الله سبحانه وتعالى ورسوله أوصونا بصلة الرحم، هي في شوف في السنة النبوية إن زيارة الأرحام والأقارب تطيل العمر وتوسع الرزق. هذه الحديث صحيح، أنا طلعتها من يعني كلام صحيح وفعلا. غير كذا عاداتنا قليلا أخي مصطفى، تحثنا على أن نكون أكثر تواصل مع بعضنا البعض، وكذلك جارك اللي جنبك هذا اللي يمكن ما تشوفه بالأيام، على الأقل فرصة سانحة ومواتية أنك تزوره في العيد وتسلم عليه. الشغلة دقائق يا أخي الكريم، كلها 3-4-5-10 دقائق بالكثير. لكن نحن نحرب أنفسنا من خير كثير. الله سبحانه وتعالى ورسوله يحثونا على أنك تجلب الخير لنفسك ولعائلتك ولبيتك.
0: طيب في ناس بتستبدل هذا كله محمود بالاتصالات أو الرسائل أو غيرها من الأشياء ويقول تكفي هذه المعايدة.
1: والله شوف أنا يعني إذا كان على الأقل في اتصال، في اتصال لو بالتلفون لو بالجوال، لو هذه برضو أفضل منك ما تنقطع مرة واحدة. لكن إذا قدرت يعني تجد الفرصة، والفرصة أنا أقول لك إمامة موجودة عندنا، عندي وعند كل واحد، إذا لو حب يزور أحد صح. من أهله ومن أقاربه ومن جيرانه ومن ما واحد أسد عليك معروف في حياتك، أنت على الأقل تروح تزوره تشكره يعني في داخلك في المدة. ولكن إننا ننقطع كده أنا أشوفها والله ما هي عاداتنا الصحيحة، يعني مو عادات الآباء والأجداد. يحسون دائما أبانا الله يرحمهم وأجدادنا وكل أقاربنا والكبار دائما يقولون يا ولدي يا فلان يا بنتي اتصلوا مع بعضكم، عيشوا حياتنا كما نحن الآن. يعني فهي الشغلة قلت لك شغلة كسل واختلاق الأعذار الواهية، وأنا أظن الفرصة الوقت فيه والفرصة موجودة، الفرص موجودة، لكن حنا نختلق نقول والله أنا مشغول ما عندي وقت. طيب إذا غلبت الروم على ما قالوا، على قال اتصل بالجوال، سلم على عمك خالك ابن خالتك ابن عمك جيرانك ومن تعرف يا أخي الكريم.
0: جميل، يعطيك العافية يا محمود.
1: شكرا يا أخي.
0: شكرا لك. أهلا وسهلا.
1: حفظك الله.
0: حياك. خلينا نروح فاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم على 012-64-77-154 و012-64-9-5154. تقدروا تشاركونا كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى، مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء. اتكلمنا اليوم عن الزيارات العائلية في المناسبات والاتصال والرسائل الجماعية اللي بتوصل، هل هي صارت بديل عن الزيارات؟ لكن خلينا نتوقف شوية عند نقطة علمية مهمة جدا يتكلم عنها علم النفس وعلم الاجتماع، وهي أن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، يعني ما يقدر يعيش عاطفيا ونفسيا بشكل صحي بدون علاقات حقيقية حوله. في مفهوم علمي اسمه الصحة الاجتماعية، هو جزء من الصحة العامة للإنسان، مو بس جسد وعقل، لا حتى علاقته لها تأثير مباشر على مزاجه وحياته اليومية، يعني العلاقات لها تأثير مباشر على مزاج الواحد وحياته اليومية. الدراسات تقول أنه الأشخاص اللي عندهم تواصل اجتماعي مباشر مع أهلهم وأقاربهم يكون عندهم مستوى أقل من التوتر ونسبة أقل من القلق والاكتئاب، لأنه الدماغ يحس بأنه الأمان لما أو يحس بالأمان لما يكون حوله ناس قريبين منه فعلا. حتى في هرمونات تلعب دور كبير في هذا الموضوع، زي هرمون الاكستروسين اللي يرتفع مع اللقاءات المباشرة اللي هو السلام والضحك والجلوس مع العائلة. هذا الهرمون بيساهم في تعزيز الثقة والارتباط بين الناس ويخفف من التوتر بشكل ملحوظ. لكن بالمقابل الدراسات ما تنكر أن وسائل التواصل الحديثة لها دور مهم جدا، خصوصا في الحفاظ على الصلة وقت الانشغال أو البعد أو السفر. هي بتساعدنا نسأل ونطمن ونبقى على تواصل، لكنها تظل أقرب لجسر تواصل مو بديل كامل عن اللقاء الحقيقي. والنقطة الأهم علمياً ونفسياً أن الدماغ البشري بيستجيب بشكل أقوى للمشاعر الحقيقية اللي بتنقلها لغة الجسد، نبرة الصوت، النظرة، الابتسامة المباشرة. هذه الأشياء ما تقدر توصل لها عن طريق الرسائل المكتوبة أو المكالمات السريعة. عشان كذا كثير من الباحثين بيقولوا أنه جودة العلاقة ما تنقاس بعدد الرسائل بل بعمق اللقاءات وتأثيرها، يعني ممكن رسالة تعايد فيها شخص لكن زيارة واحدة في العيد ممكن تترك أثر نفسي يدوم أيام وأحيانا أشهر. وفي النهاية بيظل العيد فرصة ذهبية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا، نرجع فيها للبساطة الجميلة، الجلسة، الضحكة، السلام المباشر من القلب، لأنه مهما تطورت التقنية يظل الإنسان محتاج للإنسان الآخر والإنسانية بشكل عام. واللقاءات يعني شكل من أشكال الإنسانية ودائما ما في غنى عنها، خاصة مع الأهل والأقارب. طيب على الواتساب نحيي كل اللي أرسلوا لنا رسالة من ما كتب اسمه، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من العايدين الفايزين وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وعساكم من عواده فضل السنيدي، يعطيك العافية. شكرا يا فضل. نورة تقول تحياتي لكل فريق عمل برنامج صبح ومساء وعودا حميدا وكل عام وانتم بخير. انا اشوف انه الزيارات ما في غنى عنها ابدا وما في شيء ممكن يوقف الزيارات، حتى لو كان في اتصال او رسائل او تواصل يوميا الزيارات مهمة جدا. يعطيك العافية. شكرا يا نورة. أبو سعد يقول الاتصال والرسائل الجماعية، الرسائل الجماعية خاصة الرسائل اللي ممكن تكون مخصصة لشخص معين أو بالاسم، هي شيء جميل ولكن ما تغني عن الزيارة. طيب رسالة ما كتب الاسم كمان، يقول كل عام وكل المستمعين بألف خير، تحياتي لفريق عمل برنامج صبح ومساء. تحياتي لك، شكرا على مشاركتك، شكرا لكل اللي أرسلوا لنا على الواتساب، يعطيكم ألف عافية. شكرا كمان لكل الأشخاص اللي تواصلوا معنا بالاتصال طوال هذه الساعتين، يعطيكم ألف عافية. بكذا أصدقائي نكون وصلنا لختام حلقتنا من برنامجكم صبح ومساء. تكلمنا اليوم عن الزيارات في العيد والمناسبات وهل الاتصال بيغني عن الزيارة، آراء كانت متفاوتة بس الأغلب قال أنه أكيد أنه ما في غنى عن الزيارات العائلية. شكرا لك وشكرا لكل اللي شاركونا وتواصلوا معنا طوال الساعتين. بكذا نكون أصدقائي وصلنا لختام حلقتنا. موعدنا يجدد غدا في حلقة جديدة. هذه أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج وسام بحر. في أمان الله.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج وسام بحا. وبإذن الله اليوم رح نتكلم عن عمليات تجميل العظام خاصة للأشخاص اللي بيعانوا من تشوهات خلقية أو حتى الذين تعرضوا لحوادث وأصبحت هذه الحوادث تؤثر على نفسياتهم وعلى شكلهم بشكل كبير. وفي فقرة موضة رح نتكلم عن الإتيكيت، كيف نجعله أسلوب حياة غير ممل. وفي فقرة التغذية رح نتكلم عن الكرياتين والكولاجين وأهم فوائده ومضاره على صحة البشرة والشعر. طبعا اليوم فقرتنا عمليات التجميل ورح نتكلم مع الدكتور مازن طيب استشاري جراحة الطب الرياضي والمناظير وخشونة المفاصل عن عمليات تجميل العظام. دكتور مازن أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا على جدة اف ام.
4: اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم؟ كيف الامور؟
3: الحمد لله تمام.
4: سعدنا اللقاء معاكم.
3: الله يسعدك يا دكتور. دكتور في البدايه طبعا احنا اليوم يمكن موضوعنا شويه غريب عن تجميل العظام خاصه للاشخاص اللي بيعانوا يعني بتولدوا بتشوهات خلقيه او حتى اللي تعرضوا لحوادث مثل حوادث السير او اي حادث الشخص ممكن يتعرض له وسببت هذه الحوادث للاسف تشوهات لهم وصارت تاثر على نفسياتهم وعلى شكلهم. خلينا نتكلم عن ابرز هذه العمليات، ايش العمليات اللي بتلاحظ انت كدكتور انه بيلجأوا لها هذول الاشخاص؟
4: طبعا يعني موضوع العمليات في كسور العظام هو موضوع كبير صراحة، وعلاج التشوهات لكل نوع ولكل عمر له طريقة. يعني مثلا نتكلم مبدئيا مثلا عمليات تثبيت الكسور المعقدة بعد الحوادث، في عندنا استخدام الشرايح، المسامير، المثبتات الخارجية. لو نيجي نروح لمجال تاني اللي هو عملية تصحيح اعوجاج الأطراف مثل تسوق اللي هو التقوس الساقين للداخلي أو للخارج، يعتمد على اختلاف الطول بين الطرفين وطريقة التعديل. في عندنا عمليات إطالة العظام باستخدام أجهزة خاصة وتدريجية مع الوقت. كمان طبعا زي ما نعرف اللي هو عندنا عمليات جراحة إعادة بناء المفاصل استبدالها في حالة اللي هو وجود تلف شديد. يعني أيضا في عندنا جراحات تشوهات القدم واليد الخلقية عند الأطفال، عمليات دمج المفاصل. يعني هذه كلها يعني الهدف منها تحسين جودة الحياة، تحسين الألم، تحسين الحركة. في عندنا جراحات إعادة بناء العظام بعد الالتهابات، الأورام لا سمح الله أو الحوادث الشديدة. أيضا في الأطفال في الأعمار المبكرة جدا في بعض الحالات في تدخلات جراحية على العظام تعطي يعني نتائج أفضل، بتساعد على نمو العظام بشكل أقرب للطبيعي.
3: نعم.
4: يعني هذا بشكل عام أنا جالس أتكلم إيش ممكن إحنا نعمل على مستوى جراحة العظام.
3: إحنا في النهاية دكتور يعني نبي نوصل إنه الشخص ممكن يستعيد شكله ووظيفة العظام، يعني بحيث إنه تحسن من جودة الحياة، لأنه ساعات الشكل يعني بيقول لك طيب الوظيفة أوكي، بس الشكل كمان جدا مهم خاصة للأشخاص اللي كانوا يعني مارسوا حياتهم بطريقة يعني جدا ممتازة وأصبحت لديهم تشوهات بسبب الحوادث. يعني
4: طبعا هذا الشيء صحيح، يعني في كثير من الحالات نعم يستطيع المريض العودة إلى حياة طبيعية أو خلينا نقول قريبة جدا من الطبيعية إذا تم التشخيص والعلاج والتأهيل بشكل صحيح. يعني كيف؟ يعني دائما أنا أقول العملية لحالها بدون تأهيل هي هذا نص العلاج. لازم يكون في عملية صحيحة، تشخيص صحيح، وبعد كده في علاج أو تأهيلي بشكل صحيح حتى المريض أنه يرجع للوضع الطبيعي. فهذه العمليات ما إحنا ما نسميها إن هي عمليات تجميلية فقط، بل الهدف الأساسي منها
3: الوظيفة،
4: تحسين الوظيفة، تقليل الألم، استعادة التوازن، المشي الطبيعي، تحسين القدرة على ممارسة الحياة والعمل يعني، وفي نفس الوقت تحسين الشكل الخارجي يعتبر بشكل جمالي يعني ممكن في إلى حد ما، ولكن يعني هذا ما هو الهدف الأساسي صراحة.
3: نعم. طيب دكتور، متى تصبح عمليات تصحيح شكل العظام غير مجدية؟ يعني مثلا الدكتور لا يقول لك أنا لو حتى لو أدخلت جراحيا أنا ما ينفع، يعني ممكن ما يستعيد الشكل ولا حتى الوظيفة يعني زي أول.
4: والله شوفي، دائما أنا أقول أول حاجة المريض يعترف أنه في عنده مشكلة، هذا رقم واحد، أهم حاجة، لأنه إهمال التشوه لفترة طويلة يزيد الصعوبة وتصبح الجراحة يعني أكثر تعقيدا. يعني خلينا أعطيك مثلا، وجود تشوه شديد ومزمن مثلا منذ سنوات يؤدي إلى تصلب، يؤدي إلى فقدان، إلى ضعف عضلات، هنا يبدأ يصير في تيبس في المفاصل، يبدأ التدخل الجراحي نسبة الفائدة حقته تقل. إهمال التشوهات يؤدي إلى ضعف شديد في العضلات، في الأعصاب، ممكن يؤدي إلى التهابات، تآكل كبير في العظام.
3: نعم.
4: فهذه الأشياء كلها تؤثر. طبعا مثلا من الأشياء الثانية مثلا التدخين الشديد، الأمراض المزمنة غير مسيطر عليها، يعني مثلا السكري، هشاشة العظام، تأخر العلاج بعد الحوادث الكبيرة.

0: انا لما احمل العظم مثلا بالم بعدم حركه معناته انا عندي العضلات بدات تضعف. انا عندي على المدى الطويل لما يعني انا مهما اعمل انا العمليه واصحح التشوه انا احتاج تاهيل قوي جدا، مو زي لما انا اعمل العمليه في البدايه.
1: صح.
0: في البدايه عضلاته كويسه التاهيل حقه اسهل، بينما لما يجيني بشكل متاخر عضلاته ضعفت وفي نفس الوقت انا اعمل له العمليه، صحيح انا عدلت له العظم لكن عنده مشكله في التاهيل، حتى هو النتيجه المرجوه اللي احنا نبغاها ما اتوقع انه هو يرجع لها زي ما يعني لما يجيني بدري.
1: يعني في ناس للاسف تهمل العلاج وتلاقيه لما يكبر في العمر يبدا يزيد تزيد المشكله عنده، يعني حتى صحيح. في الحركه حتى في الشكل تزيد المشكله عنده ويقول لك ابغى ارجع للدكتور. طيب الدكتور زي ما حضرتك ذكرت ما رح يقدر يعالجك بالطريقه المجديه اللي زي ما تكون بعد الحادث مباشره.
0: صحيح.
1: طيب دكتور بالنسبه لعمليات تشوهات العظام اللي خاصه يولدوا بها الاطفال يعني زي تقوس الساقين او اي مشكله اخرى، برايك ايش العمر المناسب لعمل هذه العمليات؟
0: يعني العمر المناسب يختلف صراحة من مريض لمريض ومن نوع عظمة لعظمة ومن تشوه لتشوه. يعني مثلا بعض التشوهات الخلقية عند الأطفال يفضل علاجها مبكرا، مثلا اللي هو خلع الورك، يعني الطفل يولد بخلع في الورك، التدخل فيها في أعمار مبكرة أفضل من التدخل فيها في أعمار متأخرة. حتى نوعية العمليات مختلفة، العمليات لما أنا يجيني واحد عمره على 3 سنوات مختلف عن واحد عمره 10 سنوات، مختلف لما أنا يجيني واحد على 30 سنة. يعني في ناس يعيش حياته كلها هو بخلع في الورك مدة 30 سنة، فالنتائج ونوعية العملية مختلفة. بعض العمليات يفضل تأجيلها حتى يكتمل نمو العظام، لأنه أنا العملية يحتاج تدخل على منطقة نمو العظام، فلا إحنا نقول له لا لازم يكتمل نمو وبعد كده نعمل له العملية. طبعا في البالغين لا يوجد عمر محدد صراحة، ولكن أهم حاجة أنا عندي أن الحالة الصحية حقته تسمح بالجراحة. يعني بشكل عام لو بدي ألخصها أقول أنا يعتمد على نوع التشوه، شدة الأعراض، العمر، وتأثر الحالة الحركية مع جودة الحياة، وفي النهاية الأول والأخير هو تقييم الجراح صراحة.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن الاحتياطات اللي يجب أن يتبعها المريض قبل إجراء تلك العمليات، سواء كانت عمليات تشوهات أو حتى اللي تعرضوا طبعا لحوادث.
0: طيب يعني خلينا أفهم سؤالك، يعني هي الاحتياطات اللي المفترض
1: قبل العملية يعني
0: قبل العملية. أيه واضحة معايا. يحتاج إجراء الفحوصات الطبية والإشعاعات المطلوبة قبل العملية، يعمل ضبط للأمراض المزمنة زي السكري والضغط، لأنه هذه كلها تؤثر عندي على مستوى التئام العظم، على مستوى التئام الأجراح بعد العملية. التدخين يقلل من مستوى التئام العظم. عندي الغير مدخن ممكن يلتئم عظمه في خلال 2 شهر، المدخن ممكن يوصل معي إلى 6 إلى 9 شهور وممكن يؤدي إلى عدم التئام. من أهم
1: السمنة. طيب يا دكتور، ممكن تأثر على جودة حياة المريض خاصة اللي يعني عنده مشكلة في العظام؟
0: يا سلام. يعني السمنة نفسها هي عامل في التهاب. أنا لما أفتح فتحة وأدخل للعظم هو ممكن يؤدي، يعني واحدة من الأسباب اللي تؤدي إلى التهاب العظام. ولكن وحتى نوعية العملية والفتحة بتكون يعني بشكل أصعب صراحة، يعتمد على نوع أو درجة السمنة.
1: يعني خاصة اللي مثلا خلينا نقول مثلا الآن أنت تقدر تتحكم في مريض جايك مثلا عنده مشكلة معينة، لكن مريض مثلا تعرض لحادث وللأسف بيعاني من سمنة، يعني خلينا نقول مثلا السمنة فوق 30 أو 35 كيلو يعني زيادة، هذا ممكن تؤثر عليه طبعا.
0: أيوة، ولكن خلاص هو يعني شوف إحنا دائما الحوادث ما عندنا حدود فيها، يعني إحنا كأطباء إحنا لازم نتعامل سواء كان عنده سمنة ما عنده سمنة. إحنا جالسين نتكلم إنه هذا المريض إحنا لازم نتدخل جراحيا فيه لأنه عنده كسور، لكن أنا جالس أتكلم على المرضى اللي هو عنده مثلا تشوهات في الساق في الدخول، اللي هو إنه أنا لو أخرت العملية ما حتأثر عليه، وإنما أنا أحتاج ينزل الوزنه وبعد كده أعمله العملية لأنها حتعطيه نتائج أفضل. فدائما أنا أفضل إنه المريض ينزل وزنه أول حاجة

0: باي طريقه. في عندنا عمليات، في عندنا ادويه، في ناس متخصصين تقدر تنزل الوزن حقه، وبعد كده انا لما اسوي العمليه بتعطيني نتائج بشكل افضل.
1: نعم. طيب دكتور، يعني انتم كدكاتره عظام دائما تقولوا انه العلاج الطبيعي هو نص العلاج بعد العمليه طبعاً. فانت طبعا يعني انا باك تقدم نصيحه للناس اللي للاسف انا بلاحظ وبشوف يعني ما بتلتزم بعد العمليه بالعلاج الطبيعي، وتجي تقول للدكتور لا انت العمليه فاشله، او انا ركبتي صلبت، او انا مثلا ما استعدت الوظيفه ولا استعدت الشكل بعد العمليه.
0: ما هو هذا دائما انا اقولها، وهذه قاعده واقولها لجميع مرضايا، ترى انا اللي حسوي لك هو 50%، وال50% عليك أنت. إذا ما مشيت ال50% حقتي اللي هي العملية مع ال50% حقتك اللي هو الالتزام والتأهيل الطبي والمثابرة وتقوية العضلات، النتيجة ما حتكون واحدة. أنا عندي واحد الاثنين أسوي لهم نفس العملية، وواحد يتبع التأهيل الطبي بشكل منتظم ويتبع كلام الطبيب متى يثني ركبته متى يمشي عليها، والثاني لا خلاص أنا سويت عملية قاعد في بيته يستنى 3 شهور يجي للعيادة. هل تتوقع النتيجة نفسها؟
1: لا طبعا
0: النتيجة مختلفة، مع أنها هي العملية نفسها، العملية نفسها بالضبط ما في اختلاف بين الاثنين، لكن النتيجة النهائية مختلفة. معناته أنا عندي العلاج 50% أنا عملته، 50% هو يعمله، لازم يلتزم بها. فدائما إحنا عندنا بروتوكولات قبل العملية، يعني أنا أقعد مع المريض أقول أنت لازم تلتزم بأدويتك، بالمضادات اللي إحنا بنعطيك هي المسكنات، تهتم بالمتابعة الدورية بجروح حقتك حتى تلتئم، وبعد كده تلتزم متى أنا أقول لك تدعس عليها، متى أنت تثني ركبتك، متى تحمل وزن عليها، متى تبدأ العلاج الطبيعي، كل كم يوم كل في الأسبوع تعملها التغذية، تجنب الإجهاد، هذه كلها الأشياء لازم هو يفهمها قبل العملية. فخطة العملية هي بين الطبيب وبين المريض، ما ينفع أنه أنا أخذ المريض وأعمل له عملية مباشرة وهو ما يكون عارف إيش المفترض يعمله. يعني أنا عندي بعض المرضى أقول له ترى أنا هعمل لك عملية الآن، مثلا أقول له بعمل لك رباط صليبي، حلو؟ تعرف أول سؤال أسأله فيها إيش؟ أول سؤال أسأله فيها أقول له 3 شهور القادمة أنت فاضي ولا أنت مشغول؟ يقول لي لا والله عندي التزامات. أقول له لا أجلها لما تشوف نفسك 3 شهور فاضي كده عشان تأهل نفسك كويس، مخك كله مرتبط مع العملية اللي عملت لك هي، تعالي أسوي لك العملية.
1: بس يا دكتور يعني حتى الموظف ما يقدر يأخذ إجازة 3 شهور.
0: إحنا بنعطيه إجازة وجهة عمله ما تقدر تحاسب عليها لأنه هذه إجازة رسمية.
1: نعم صح
0: صح ولا لا؟
1: عشان يوصل فعلا للنتيجة المطلوبة. أنت جاي داخل جراحة، ليش تتعب نفسك على الفاضي؟
0: اي ما ينفع انا اعطيك اسلك عمليه واقول لك مع السلامه وبعدين ترجع لي وتحاسبني وتقول انت ما عملت لي عمليه كويسه. لا انا ما عملت لك عمليه كويسه، انا عملت لك عمليه كويسه بس انت ما اتبعت التعليمات بعد العمليه.
1: صح. طب دكتور، هل هذا الكلام يعني كمان العلاج الطبيعي ممكن ينطبق أيضا على الأطفال؟ يعني الأطفال أحس أنه بعد العملية خاصة اللي عندهم مثلا تشوهات مو كثير يستجيب زي الكبير.
0: بالتأكيد بشكل عام قاعدة عامة العلاج الطبيعي أنا أسميه نصف العلاج، استعادة حركة، تقوية عضلات، تقليل تيبس وألم، تحسين توازن ومشي، وتسريع عودة حياة، هو علاج طبيعي. ما يقدر المريض يرجع لأنه أنا قاعد أشتغل على العظم، ترى أنا ما أشتغل على العضلات، العضلات أنت اللي تشتغل عليها يا مريض، صح ولا لا؟
1: صح. أنت اللي بتتحرك موش الدكتور.
0: شكرا هي هذه، أنا حعمل لك العملية بس بعد العملية أنا أحتاج العضلات عشان تحركك. إذا أنت عضلاتك ما حركتك أنا حعمل لك، أنا ما أغير لك عضلات، ما أعمل لك تثبيت، ما أعمل لك أي حاجة بهذه الطريقة.
1: صح.
0: فأنت لازم تهتم معايا بالطريقة هذه.
1: فعلا والله
0: العلاج الطبيعي مهم جدا جدا جدا.
1: فعلا يعني أنا صراحة حبيت أختم بالعلاج الطبيعي لأنه هو فعلا زي ما حضرتك ذكرت أنه هو 50% من العلاج، وفي النهاية يعني الطبيب مو كل شيء يقدر يوصي، يعني هو يمكن عامل مساعد، بعدين انت طبعا عشان توصل للنتيجة المطلوبة سواء كانت وظيفيا او شكليا عليك انك انت تتبع تعليمات الطبيب والعلاج ايضا المناسب بعد العملية. الله يعطيك العافية دكتور مازن طيب، استشاري جراحة الطب الرياضي والمناظير وخشونة المفاصل، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: اهلا وسهلا، شكرا لكم والمستمعيكم.
1: يعطيك العافية.
0: شكرا لك. الله يعطيك، شكرا لكم.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا في لمس الجمال، واكيد من غرف العمليات الى فقره الموضه مع الاستاذه منال الجديبي، مصممه الازياء ومدربه الاتيكيت. واليوم رح نتكلم فعلا، هل الاتيكيت هو اسلوب حياه ولا مجرد هي قواعد يعني بتنفرض علينا، وقواعد ممكن تسبب ملل لبعض يعني الاخرين خاصه في اتباعها بشكل روتيني. استاذه منال، في البدايه نقول لك اسعد الله اوقاتك ويا اهلا وسهلا فيك معنا.
2: أهلا، أشكركم على الاستضافة وسعيدة جدا بوجودي معكم اليوم.
1: يا هلا فيك يا أستاذة، بالعكس إحنا اللي سعيدين يعني على تواجدك معنا، وبالفعل نتمنى إنه يكون الاتيكيت أسلوب حياة وليس مجرد قواعد صارمة يمكن الكل بيمل منها أو الكل بيشوفها إنه هي روتين.
2: الله يسعدك، الله يسلمك.
1: خلينا في البداية نتكلم يعني إيش هو الإتيكيت، وهل هو فعلاً ممكن لازم يكون أسلوب حياتنا، سواء في اللبس، سواء في الأكل، سواء في تعاملنا مع الآخرين، مع الأصدقاء، مع الزوج والزوجة، مع يعني خلينا نقول كيف ناخذ أسلوب حياة بدل ما إحنا فاهمين إنه هو مجرد قواعد أساسية يجب اتباعها.
2: ريهام، أول شخص يسمع، أول ما نسمع كذا كلمة إتيكيت يتخيل إنها بس كيف أمسك الشوكة، وين أحط المنديل.
1: فعلاً
2: الإتيكيت ببساطة هو فن الخصال الحميدة والذوق في التعامل، أسلوبك مع الناس، طريقة كلامك، حسن استماعك، احترامك، وحتى طريقة أكلك وسلامك،
1: كمان لبسك.
2: طبعا بالضبط، هو طبعا اللبس هو يخلق الانطباع الأول، وهذا جدا مهم. هدف إنك تتعلم الإتيكيت كيف تكون إنسان راقي. خليني أعطيك مثال في الحياة اليومية. لو كنت في دوامك تستخدمي المصعد، لازم أعرف وين أوقف. أوقف في على جنب وأعطي مساحة للناس اللي داخل المصعد تطلع، وثم أنا أدخل. طيب لو كنت أستخدم درج متحرك، نعرف إنه في جهة للناس اللي حتوقف، وفي جهة للناس اللي مستعجلة. هذه التفاصيل الصغيرة يعكس احترامنا للمساحة العامة والناس.
1: نعم.
2: يعكس أسلوبنا في الحياة.
1: طب لو جينا نفرق يعني بين الاتيكيت وبين البروتوكول، يعني احنا الان يقول لك هذا بروتوكول يجب ان تتبعه وهذا اتيكيت يجب ان تتبعه، طب كيف نفرق بين الاثنين؟
2: صح ريهام، كثير يخلطون بين الاتيكيت والبروتوكول. الاتيكيت خليني اقوله لك بشكل موجز انه هو يختصر على الحياه اليوميه الخاصه، يعني نتعامل فيه بحياتنا الخاصه الشخصية، كيف أكون إنسان راقي في تصرفاتي في بيتي أو في عملي أو مع الأصدقاء، يعني هو نظام خاص مرن. أما البروتوكول مجموعة من القواعد الرسمية والمراسم الصارمة، قوانين مكتوبة نستخدم في المحافل الدولية والاجتماعات الكبيرة وفق ضوابط معينة، يعني متى يدخل الشخصيات المهمة، كيف استقبل، كيف يكون الاستقبال الرسمي، مين يسلم على مين أول، ترتيب الجلوس، ترتيب الأعلام، يضبط العلاقات بين الدول عشان ما يكون في إحراج.
1: نعم.
2: خليني أقول لك ريهام نقطة مهمة، إنه الإتيكيت والبروتوكول وجهان لعملة واحدة، داخل كل بروتوكول لازم يكون في إتيكيت، ولكن ليس العكس.
1: أكيد. طيب خلينا نتكلم يعني عشان نفرق بين الاثنين، أنا بقى أمثلة من حياتنا اليومية لمواقف مثلا تحتاج بروتوكول بدون ما إحنا مثلا نكون قاصدين أو بدون ما نشعر يعني.
2: طيب مثلا يعني أنا لما يجيني ضيف، استقبالي لهذا الضيف إني

0: واقفة وقاعدة أنتظره وأستقبله، هذا بروتوكول. طريقة سلامي وكلماتي بحفاوته واستقباله هذا يعتبر إتيكيت، رقي أخلاقي إني أنا قاعدة أرحب فيه. تقدمي عنه عشان أدله فين الصالون، هذا بروتوكول.
1: كيف نتصرف مثلا في العزايم، في الزيارات، حتى من ناحية اللبس؟ يعني اللبس أنا أحسه أنه كمان الفيدباك من لبسك يعني يبان قبل ما أنت تتصرفي بصراحة.
0: فعلا فعلا هذه لازم نخصص لها مساحة كبيرة وحلقة خاصة فيها. اللبس زي ما أنت تفضلتي هو الانطباع الأول، هو اللي يترجم أنت أخلاقياتك. طبعا إتيكيت العزائم، إتيكيت قواعده كثيرة، وزي ما قلت لك لازم نفصل له حلقة كاملة، لكن خلينا نتناوله بشكل
1: مبسط.
0: أي بشكل مبسط، أنا طالما أنه أنا توجه لي دعوة معناته الإنسان اللي وجه لي الدعوة حاط لي قدر وحشيمة زي ما يقولون، فلازم أنا أكون أهلا لهذا القدر، فلازم أعرف أنه إذا كان أبغى أروح لازم أرحب وأقول مرة شكرا وإن شاء الله بإذن الله حكون متواجدة، يعني أعطي كلمات أني أنا حكون متواجدة، أو أعطي كلمات أني أنا حعتذر. أوصل العزيمة مو أوصل بدري عشان والله أنا مرتبطة في عزيمة ثانية وأبغى أوجب مع الاثنين، أوصل بدري وأربك أهل البيت، ما أخرب الديكور وأنا جالسة في العزيمة، والله عشان أبغى أجلس جنب فلانة لازم أسحب كرسي وأبغى أكون إحنا نكون جروب واحد في العزيمة، لا ونخرب الديكور، ما يصير فوضى في التصوير إني نجتمع كلنا، هي صورة واحدة نجتمع كلنا صورة جماعية تذكرنا إن كنا في هذه المناسبة. أدخل على العشاء ما أدخل بملعقة واحدة، والله عشان أجامل سيدة البيت إنه أنا حاكل من عشاك بملعقة واحدة وأدور على السخانات كلها رهام، هذا الشيء نشوفه مرة كثير جدا مزعج.
1: فعلا والله أنا بلاحظ يعني للأسف في بعض الأشخاص أو بعض الشخصيات يعني يفتقروا لي الإتيكيت، سواء كان في اللبس والله، سواء كان في الأكل، سواء كان في احترام يعني المكان واحترام حتى الشخصيات الموجودة. يعني
0: بالضبط، يعني في العزيمة هي قبلها بيوم كانت ترتب لك عشان أنت تكوني متواجدة، فلازم أشكر بلباقة وبكلمات جميلة بعد ما تخلص العزيمة، وما أتصرف داخل العزيمة بسلوكيات ممكن تخرب على هذه العزيمة.
1: نعم.
0: يكون لبسي جميل مناسب للناس اللي أنا ريحت لهم.
1: طيب خلينا نتكلم يعني عن البنات والشباب، هل بالفعل يعني يحتاجوا أنه يعطيهم الواحد دورات يعني إتيكيت، أم يكتفي على التعليم بالممارسة يعني من خلال الأم والأب في البيت، من خلال التصرفات اللي بتصدر من الأم والأب من الأهل يعني عموماً؟
0: طيب خليني أقول لك إنه الاثنين مهمين جدا، إحنا نتعلم من الحياة بس، لكن في الحياة دائما نصيب وممكن نخطئ، فهنا إحنا نحتاج دورات. الدورات هتختصر علينا أشياء مرة كثيرة، أحيانا نسوي تصرفات وإحنا نحسبها عادية وهي مو مناسبة اجتماعيا أو مهنيا. خليني أعطيك مثال، مثلا أنا رايحة أنا موظف حقابل إنسان رفيع المستوى حستقبله، هنا أنا ما بادر بالسلام إلا إذا كان هو بادر بالسلام، فين حيوقف هذا الشخص عشان أنا أستقبله؟ لازم حيوقف على يدي اليمين. خليني كمان أقول لك على نقطة معينة في الاجتماعات، في إتيكيت للاجتماعات، طبعا احنا نعرفه انه الحضور بدري، غير هذا على اول ما ادخل على كرسي الاجتماع لازم ادخل من الجهة اليسار، الطاولة تكون بعيدة عن جسدي بمسافة بسيطة، مو بعيدة مرة ولا هي قريبة مرة، لا تكون تقريبا شبر
1: بمساحة يعني معينة.
0: ايوه لازم بمساحة تقريبا شبر، ما خلي طاولة الاجتماع أو طاولة حتى الطعام اللي أنا حاضره والله عليها الشنطة وعليها الجوال والمفتاح، لا أحط شنطتي تحت أو وراء خلف ظهري. لما أجي أطلع من الكرسي لازم أطلع من يدي اليمين، يعني أنا دخلت من اليسار لازم أطلع من اليمين.
1: والله أنا يعني بصراحة يمكن هي أساليب بسيطة ولكن الناس تشوف أنه موضوع الإتيكيت إنه يعني تكلف، طب أنا كيف أجعله يعني أسلوب حياة بدون ما أمل، يعني خلاص يصير حياتي اليومية بدون ما أنا أشعر بالملل إنه أنا لازم أسوي هذا الشيء غصبا عني؟
0: طب أنا بقول لك على شيء، أنا قلت لك من الأول الإتيكيت هو أسلوب حياة، هو السلوكي اللي أنا قاعدة، الراقي اللي أنا قاعدة أستخدمه. في بعض الناس يتعلموا الإتيكيت ويصبح يتصنع كأنه والله هو في الجلسة، كأنه في مقابلة في التلفزيون والأضواء حوالينه، يكون متصنع في قمة تصنعه. الإتيكيت الحقيقي مو إنك تكون رسمي زيادة عن اللزوم، بالعكس يخلي اللي حولك مرتاحين. يعني مو كل شوية تصحح أخطاء الناس أو تنتقدهم، لا، ممكن من خلال تصرفك الراقي هم يتعلمون منك.
1: صح فعلا، والله كلامك صحيح، يعني خاصة أنه الناس يعني الآن أصبحت تشوف موضوع كلمة إتيكيت أنه هو تكلف، أنه هو أنا زي ما حضرتك ذكرتي في البداية أنا أكل بالشوكة والسكينة. مو عيب أنك تأكل بالشوكة والسكينة، بس ترى هذا من باب أنه إتيكيت أسلوب حياة وليس تكلف، وليس مثلا اصطناع، وليس مثلا أنا أخذه بأنه خلاص أنا أسلوب منفر ممكن يكون للآخرين.
0: صح فعلا.
1: طيب يعني أنا حابة بصراحة أسألك سؤال، إيش أكثر سلوك يعني بسيط تتمني الناس إنه هي تنتبه له، لأنه هذا بيعكس خلينا نقول الرقي الحقيقي.
0: تعرفي ريهام إيش هو النقطة المهمة واللي الناس لازم تركز عليها؟ لغة الجسد، هو الصوت العالي لشخصيتك، لغة كيف أوقف وكيف أجلس، لغة جسدي كيف انطباعي، كيف الإيحاءات اللي أنا تصدر من جسدي، هي الصوت العالي لشخصيتك.
1: فعلا يعني ساعات الواحد ممكن يكون الشخص داخل يعني في مكان معين من خلال لغة جسده أو من خلال سلام أو من خلال حتى طريقة دخوله يعني ومشيته ووقفته، حتى لبسه، والله العظيم يعني حتى لبسه، أنه خلاص أنت تاخذ الصورة الأولية لأنه هذا فعلا إنسان شكله راقي.
0: طبعا يعني أنا مثلا داخل على مديري وحط يديني في جيبي، هذه لغة جسد يعني عدم احترام.
1: أو أنا طفشان مثلا أن أدخل دا المكان أو ماني حابب أدخل دا المكان.
0: نعم.
1: طيب نصيحة أخيرة يعني لكل شخص يرغب أن يكون مثلا أكثر رقي في تعامله اليومي.
0: أنا حقول مختصر لكل هذا، الإتيكيت هو سلوك بالغ التهذيب. الإنسان الراقي والواعي إذا واجه إنسان مستفز أو كلام غير مناسب من شخص نعتبره جاهل، وما أكون مندفع، ما أنزل لنفس الأسلوب ولا أدخل في جدال يوجع أو يندم، يرد بهدوء واحترام أو ينسحب بذوق. قال الله تعالى: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلاما. مو كل معركة تستحق رد، أحيانا الرقي إنك تعرف متى تسكت ومتى تنسحب. شكرا ريهام، الله يسعدك.
1: الله يسعدك، شكرا ليكي استاذة منال. يعني انا اتمنى بالفعل انه الكل استفاد من هذا اللقاء، وفعلا الإتيكيت هو اسلوب حياة وهو رقي للشخص ويعكس طبعا صورته الداخلية بانه انسان جدا راقي في تعامله، سواء كان في لبسه او في مظهره او في شكله او في يعني خلينا نقول اخلاقه ايضا. شكرا لك.
0: الله يسعدك. الله يسلمك. عفوا حبيبي.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في لمسة جمال على جدة اف ام. وخلينا ننتقل لفقرة التغذية. طبعا يمكن دائما بنشوف انه الكولاجين والكرياتين هو مخصص لفئة من الناس، وبنشوف اكيد ماركات معينة ودعايات جدا كبيرة عليها، لكن كيف احنا ممكن نستخدمه استخدام صحيح، وكيف وايش الجرعة المناسبة، وهل فعلا هو يقتصر على الرياضيين فقط زي الكرياتين والكولاجين على ناس معينة، ولا الممكن الشخص يجعله طبعا هو روتين يومه انه ممكن ياخذه ليحسن طبعا البشرة والشعر. كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع الأستاذة وجدان قطب، أخصائية التغذية العلاجية. أستاذة وجدان، أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيكي معنا.
1: يا هلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا فيكي. طبعا يعني يمكن في المقدمة قلت أستاذة وجدان إنه الكرياتين دايما بنسمع إنه هو فقط مخصص للرياضيين، لا إحنا كيف ممكن يعني نتعرف على الكرياتين أكثر، كيف يعمل داخل العضلات، هل ممكن أي شخص يستخدمه ولا لا؟
1: طيب أول حاجة نقول إنه الكرياتين نوع من المكملات الآمنة للنساء أو الرجال، مو بس عشان كمال الأجسام، هي قوة بدنية. ليش؟ لأنه هو بيفيد العضلة. يعني الناس لما تيجي تفكر أول حاجة، يعني خلينا نكون واقعيين، أول ما تشوف الواحد يبغى يسجل في نادي يروح يجيب كرياتين، لا يا بابا، أول حاجة لازم التغذية الأساسية تكون صح، بعدين تأخذ المكمل. المكمل هذا يعزز لك القوة البدنية، يعزز لك الوظائف الإدراكية، يعزز لك احتباس السوائل جوة العضلة فيخليها تبان أكثف أو أغزر، يخفف لك العبء اللي أنت بتحس فيه مجهود بعد الرياضة. لكن في الأساس، في الأساس هو شيء آمن، هو كرياتين مادة آمنة نقدر نأخذها بكميات محددة.
0: يعني دائما بنسمع معليش انه هو بيعمل مشاكل للكلى، هل هذه المعلومه انا بصراحه حابه اعرفها لاني انا من الناس اللي اخذ كرياتين، هل فعلا بياثر على الكلى على المدى البعيد؟
1: طيب انت بتاخذيه عشان ايش؟
0: انا باخذه لاني بروح امارس رياضه صراحه.
1: ممتاز، اذا معناها انت بتاخذي الكرياتين عشان تستفيدي منه. طيب الاستفاده منه، مو احنا لما بيدخل بيعزز الطاقه في الخلايا، بيكثف العضلات، فمعناه بعدها بيصير لي فضلات نسميها احنا، في زي ما هو دخل ترى بيتفكك، بتاخذ الفايده منه، بعدها لها فضلات. الفضلات اللي تنتجها العضلات هذه تعتمد مين اللي يعتمد يصفيها. احنا عندنا مصفاية الجسم هي الكلى، طيب فهي بتصفيها من الدم، فبتاخذه من البول ومن الدم الله يكرمكم، فبتاخذه بتصفي الكلى. طيب اذا صارت مستوياته عاليه، واذا كان ارتفاعه موجود عالي في الدم وفي البول، معناها اثر على الكلى. لكن إذا أخذ تحت إشراف وتحت طبعا كل فترة نحلل وكل فترة نعمل نتأكد أنه ما النسب حقته ما عليت لا في البول ولا في الدم، معناها الأمور طيبة. لكن لو عليت ترى ممكن بداية تكون مؤشراتها أنه يصير في آلام، يصير في زي المغص الكلوي، بعد كده ممكن لا سمح الله، لا سمح الله يوصل إلى فشل كلوي.
0: نعم، يعني يجب أن يتاخذ تحت إشراف طبي وكمان بجرعات. أيوة. معينة. نبي نتكلم الآن على الجرعات. يعني عادة أنا أي بصراحة لما تخشي نادي يقول لك الجرعة 5 جرام، وإذا أنت مثلا شخص يعني كمال أجسام أو بتلعب رياضة مثلا شوية خلينا نقول قاسية، خاصة الأشخاص الرياضيين يقول لك 10 جرام، 5 جرام في الصباح و5 جرام في المساء. خلينا نتكلم. طيب. على الجرعة الآمنة.
1: طيب الجرعة الآمنة من 3 إلى 5 طبعا، ويعتمد كمان الفئة العمرية. خلينا نكون واقعيين، إذا جينا فئة عمرية تختلف، يعني أنت مثلا واحدة، الشخص اللي مثلا نقول طبعا هو ما حد ياخذه كأطفال، طبعا هو ياخذه من البالغين وأعلى.
0: أنا لسه طيب كنت بسألك العمر المناسب لأخذ الكرياتين.
1: أيوة، يعني معلش ما ياخذه الأطفال. طيب فإن لما نيجي نقول البالغين، البالغين وعندنا نساء وعندنا رجال، فيعني أقل عمر هو 18 سنة لا أحد ياخذه قبل. طيب وبعدها نقول، وبعد طبعا يعني حتى لكبار السن ترى ما عنده مشكلة، ليه بس ياخذ تحت الإرشاد والوصفة. فعشان نقول لك من 3 إلى 5، مين اللي ياخذ إلى 10 زي ما تفضلتي، اللي حقون البادي بيلدينغ، هذول كمال الأجسام.
0: فعلا كمال الأجسام،
1: هو أصلا يبغى يعزز العضلة، هو الاهتمام عنده كيف يطلع الشو حق العضلة، الخصلة هذه في العضلة الفلانية، في الظهر، في الصدر، في الكتف، في الفخذ، هذه فئة مختلفة تماما، طريقة أكلهم مختلفة. ممكن يوصلوا إلى مو بس كرياتين، يأخذوا مكملات مختلفة كثيرة كثيرة، في منها الشيء الآمن والشيء الغير الآمن.
0: فعلا
1: إحنا بنتكلم. أيوة يعني انت زي انت انسانه بتمارس رياضه من 3 إلى 5، حتى الخمسه يعني مش لازم، يعني احنا ما نقول في النساء العضله عندها مش لازم تكون بارزه زي الرجل.
0: وهو في ناس للاسف يعني كثير من النساء بصراحه، حتى انا سالت هذا السؤال انه لا ما يصير تاخذي كرياتين لانه الكرياتين بيبرز شكل العضله. هم يفكروا انه اخذ الكرياتين خلاص حتصير عضلاتي زي لاعبي كمال الاجسام البادي بيلدينج. لا، هذول ترى بياخذوا استرودات، بياخذوا هرمونات، مو شرط انه الكرياتين. يا ترى الكرياتين انا قريت عنه يعني انه في فوائد بصراحه.
1: إلا شوفي أنا بقول لك ترى من الأشياء اللي هو يحسن الحالة الإدراكية، يحسن المزاج، يقوي خصوبة المرأة، أنا ما أقول لك لا، ومنه كمان حتى يساعد في أنه بعض الدراسات تقول لك أنه يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة. بس إحنا الأساس اللي بناخده إحنا عشان تعزيز العضلات، تحسين الأداء الرياضي، يعني أنت بتروحي نادي فتبغي تتحسني في الأداء، هذا تبغي تعطي أكثر، بس مو معناها إنه أنا معناها إذا أخذته ما هأكل كويس. هو بيعزز لك نقص العضلة أو الاحتياج العضلي اللي عندك، الكتلة العضلية. فأنت لو عندك كتلة عضلية تبغي تحافظي عليها حتاخذي كرياتين عشان يحافظ على هذه الكتلة.
0: فعلا
1: عرفتي؟
0: طب هل فعلا الكرياتين يعني يسبب احتباس في السوائل وزيادة في الوزن؟ لأنه هو بيقول لك يتركز في العضلة فيسبب احتباس صح. في الموية اللي في العضلة
1: صح. هو ايش يسوي؟ هو طريقته انه يدخل الموية ويحبسها جوا العضلة فبيزيد الوزن. لكن انت لا تتخيلي انه زيادة الوزن من الكرياتين عالية. طبعا بعض احنا كأخصائيين تغذية نوصفه للناس اللي نبغى لهم زيادة وزن، بس طبعا لما اجي اقول له تاخذ كرياتين لازم بالمقابل لازم في نشاط بدني، لا احد يفكر انه ياخذه بدون نشاط بدني، ما حيشتغل. كانك بتاكلي وكانك بتملي السياره بنزين وتخليها واقفه عند البيت، طب ايش استفدتي؟
0: صح،
1: هذا هو لازم تشتغل عشان تسهلكي هذا البنزين وتجيبي تملي غيره. هذه نفس الشيء الكرياتين، انه عشان ينشط العضله وعشان يصير احتباس السوائل اللي في العضله، انه تبان العضله زي ما نقول اتنفخت او اتغذت او نشطت، فانه بيحبس السوائل داخلها. لكن مو معناها انه هو بيزيد الوزن بطريقه، وزياده الوزن هذه زياده مائيه اللي من الكرياتين ليست زياده عضليه.
0: طب هل لي فوائد للبشره والشعر؟
1: لي فوائد بس ليست مثلا زي لما نقارن بالكولاجين.
0: احنا لسه هنتكلم عن الكولاجين، يعني انا حابه بصراحه اتكلم عن الكولاجين عشان الوقت لا يداهمنا. انه ايش فوائد الكولاجين خاصه انه الان يقول لك يعني في بصراحه في الصيدليات انا لو دخلت مليون شركة كولاجين
1: صح.
0: في وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم بيعرضوا نوع معين من الكولاجين، كولاجين طبيعي، كولاجين عضوي، كولاجين بحري، هذا للعظام صح. هذا للبشرة. أنا بصراحة اليوم حابة يعني أتعرف أنا إيش الكولاجين الآمن اللي أنا ممكن أخذه؟
1: إحنا عندنا نوعين كولاجين، عندنا حيواني وعندنا نباتي.
0: نعم.
1: ما عندنا مشكلة في النوعين، كلها آمنة وكلها تقدري تأخذيها. لكن عندنا فكرة شغلة، الناس لما أنا طبعا أتابع زيك في السوشيال ميديا وأتابع زيك وأشوف يطلعوا لك مشاهير ويطلعوا لك صيادلة ويطلعوا لك
0: أطباء، وهذا بعد شهر حتشوفي تحسن.
1: صح، أول حاجة عشان تطلع فائدة الكولاجين من 2 إلى 3، هذا أول نقطة.
0: طيب
1: هذا واحد. الشيء الثاني انه لازم تكون في بالك، ترى انت بتاخذي الكولاجين ماده اسمها الكولاجين، هل حتمتصها الجسم ككولاجين؟ ابدا ابدا ابدا، حتتحلل. اوكي، حتتحلل الى احماض امينيه والى بيبتايد، يعني اقل شيء ابسط صور، ويمتصها الجسم ويرجع يكون كولاجين جديد، لانه اصلا الكولاجين ماده منتجه في الجسم.
0: نعم،
1: عرفتي؟ يعني لا تفكري انه انت اخذتي الكولاجين على طول استفدتي منه. ليش احنا بنقول من 2 إلى 3؟ لانه الجسم على بال ما ياخذ هذه الاحماض الامينيه والبيبتايد ويبدا يجمعها ويكون كولاجين جديد جوا الجسم حياخذ وقته.
0: صح.
1: فمش من اول اسبوع ولا من اول شهر، يعني لا حد نضحك على بعض. بعدين متى نبدا نستخدمه؟ في ناس تقول لك دحين من عمر 18-19 ما شاء الله بتشوفيهم يستخدموه. غلط غلط يا جماعه، اصلا الكولاجين ينتج في الجسم بشكل طبيعي. متى تبداي انت تستخدميه؟ بعد سن 25 يبدا بالانخفاض وبنسب بسيطه، شويه شويه شويه الى مثلا نوصل الى 50 و60. فاللي تبغى تستخدمه، يعني نصيحتي انا كاخصائيه، مش تستخدمه قبل ال30.
0: فعلا يعني عادة كثير من الأشياء ممكن يعني بصراحة ما نستخدمها إلا بعد 30، يعني الآن بيحقنوا بوتوكس في سن 20. طب أنت ما أنت محتاجته؟ يعني
1: صغيرة صغيرة، أنت صغيرة، المفروض أصلا حتى الأخصائيين والدكاترة المفروض طفلة لسه طفلة، أنا أعتبرهم من 18. فأنا أقول لك يعني زي الكولاجين مهم للمرونة البشرة، قوة الشعر، الأظافر، المفاصل، العظام. فيقول لك لا عشان أظافري عشان شعري. طب أنت أصلا عشان شعرك وأظافرك أول شيء حللي إيش النقص اللي عندك قبل ما أروح أخذ كولاجين عشان والله أقلد المشهورة فلانة ولا الممثلة فلانة ولا لا. لا يا جماعة، أنا قبل ما أقلد لازم أنا أول حاجة أشوف إيش النقص اللي عندي، أسوي تحاليل. ناقص عندي حديد أخذ الحديد، ناقص عندي كالسيوم أخذ كالسيوم، ناقص عندي مثلا مغنيسيوم بوتاسيوم، أشوف النواقص عندي إيش، فيتامين دال.
0: صح، ممكن ما يكون الكولاجين، يعني أنا بشوف ناس مثلا بتصبغ شعرها أكثر من مرة في السنة وتيجي تقول لك أنا شعري متقصف أنا لازم أخذ كولاجين. طب أنت ما عالجتي المشكلة، أنت أساسا بتصبغي شعرك بطريقة غير آمنة، كيف حيشتغل معك الكولاجين؟
1: ونوع الصبغة، نوع الصبغة حقتها ممكن تكون غير آمنة
0: طبعا.
1: فعشان كذا فيعني في أنواع للصبغات، في اللي يناسبك، في اللي ما يناسبك، في ناس مختصة. احنا ما بنقول لك انت يعني ما هو غلط انك انت تصبغي بنفسك، رحتي الصيدليه وجبتي صبغه، ولكن هل هذه مناسبه لك؟ حتى في الصبغات لما تقري من جوه الوصفه مكتوب لك تحطيها على طرف شعرك لمده 10 دقائق تتاكدي انه ما تسوي لك حساسيه، يعني هم حريصين. بس هل الناس تقرا؟
0: لا والله ما في احد يقرا بصراحه.
1: ايوه، عشان كده احنا بنقول لما نقص الكولاجين معناها صار في ترهل في الجسم، صار شيخوخه، هذا اللي يبين هذه العلامات اني انا احتاج كولاجين. وبعدين معلش لما نيجي نقول التجاعيد اللي تحت العين، او على طول انا لا هذه تجاعيد الزمن يا زمان يا جماعه، ترى التجاعيد اللي تحت العين والناس اللي بتضرب فيها.
0: لا هو مفهوم الكولاجين يعني استاذه انه هو الحل السحري لكل المشاكل بصراحه، يعني انا بشوف انه الان الدعايه بتعمل انه خلاص هو حل سحري، هو اللي بيبيض البشره، هو اللي بيرجعك مثلا 20 سنه ورا، هو بيحافظ على صحه العظام، هو يعني الحل السحري. بدون اتباع اي نظام غذائي تلاقي نظام الغذائي اصلا يعني غير صحي، ما عندها بصراحه، بتتعرض 24 ساعه في الشمس، بتعمل تان، وتيجي تقول لك الكولاجين.
1: التعرض للشمس يضرب على الكولاجين، فهذه من الاسباب السيئه الناس ما هي فاهمتها. تاخذي كولاجين وتتعرضي للشمس ترى هذا يضرب على طول
0: وتبقى الفايدة.
1: ايوه، فلازم تفهم الناس تغذيتك هي الاساس. لما تكون التغذية سليمة زي البيت، لما يكون اساساته قوية ما حينهد البيت.
0: صح.
1: العمارة حتكون قوية، لكن لما يكون الاساسات ضعيفة حتلاقي العمارة تشققت وانهدت وصار فيها تصدعات، وهذه هي المشاكل. نفس البيت هي نفس الجسم، إذا أنت بنيتي الأساسيات، أكلتي أكل غذائي صحي منوع، ما بنقول لك اعتمدي على نوع واحد، ولكن المكمل اسمه مكمل. إذا احتجته يعني للرجال والنساء على حد سواء. وبعدين معلومة، الكولاجين والكرياتين الاثنين فيتامين سي يعزز امتصاصهم،
0: يعني لازم ناخذ معهم فيتامين سي.
1: أيوة، سواء شربتي عصير برتقال، سواء أخذتي حبة فيتامين سي، أي حاجة، المهم أنه في الفيتامين سي يعزز امتصاصهم. فالواحد لا يفكر أنه والله خلاص أنا حاخد زي الحديد، نقول لك روحي خذي إبرة الحديد ونقول لك خلاص. طب لا، أنت كم اللي أنت تبغاه حيمتصه جسمك بدون ما تاخذي فيتامين سي؟ لا، الأمور كلها تحتاج فيتامين سي. فيتامين سي حيساعد من امتصاصها، هذا هي عشان تستفيد الاستفادة الكاملة.
0: أكيد.
1: وزي ما بقول، لا أحد يفكر من أول ما يأخذها على طول حيصير واو بيرفكت، البشرة حتصير صافية زي المراية، الشعر حيصير قوي ولا يطيح. لا، الطبيعي أصلاً، الطبيعي إنه في شعر يطيح كل يوم على المخدة، في الحمام الله يكرمكم وأنتم بتتحمموا، في الفرشة الشعر، ده طبيعي. الشعرة خلصت عمرها وطاحت وحيطلع بدالها جديد، فهذا طبيعي. لكن مش معناها انه واحدة ما يطيح شعرها تماما، لا، ما في مستحيل
0: فعلا. حتى الانسان إيه؟ حتى اللي عنده ما شاء الله كثافة في شعرها الا ما تلاقي شعرها يعني بيطيح،
1: هذا هو يعني. حتى وبعدين معلش، احنا بنستخدم استشوارات وبنستخدم الليس وبنستخدم
0: الصبغات ولا ايوه فعلا،
1: يعني خلينا نكون واقعيين، طبيعي الشعر يطيح
0: اكيد. الله يعطيك العافية أستاذة وجدان قطب، أخصائية التغذية العلاجية. يعني بصراحة أنا استفدت من هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل أنه كل المستمعين يكونوا استفادوا. فعلا الكرياتين والكولاجين هي في النهاية مكملات يجب استخدامها بطريقة آمنة.
1: صحيح،
0: شكرا لك.
1: الله يسعدك، حياك الله، أهلا وسهلا.
0: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج وسام بحر. إلى اللقاء.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامج تجوال.
1: تجوال على جدة اف ام،
2: حيث نأخذكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق فيها وإياكم لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي متجدد عن المجالات المختلفة من البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. سوف نكون معكم في هذه الجولة من الإعداد شاكر السيالي ورهام قبوري، ومن التقديم أنا لول والعبد الله، والإخراج وسام بحا.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: راح نبدأ معكم جولتنا مستمعين الكرام مع أبرز وأهم العناوين. في رحاب البيت العتيق، ضيوف الرحمن يودعون أيام الحج بالطواف والدعاء. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يغادرون مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج. رئاسة الشؤون الدينية تطلق مبادرة رواد طيبة لإثراء تجربة زوار المسجد النبوي والمسجد النبوي الشريف. وزارة الداخلية، انتهى موسم الحج بنجاح وبقي الأثر يقصه الرواة ويكتبه التاريخ. الصحة تعلن نجاح أعمالها في حج 1447 للهجرة بتقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة صحية لضيوف الرحمن. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تختتم أعمالها في موسم حج 1447 للهجرة بمنجزات رقابية ومجتمعية ورقمية متكاملة. الخطوط الحديدية السعودية سار تعلن اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447 للهجرة. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يشيدون بنجاح الاستثنائي لحج عام 1447 للهجرة خلال هذا العام. المركز الوطني للأرصاد يحقق نسبة تطابق تجاوزت 98% بين توقعاته وقراءاته الآنية في المشاعر المقدسة، وأكيد نجاح كبير. الطيران المدني يعلن جاهزية منظومة القطاع لمغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كاكست تطور منصة رؤى الذكية لدعم الأعمال الأمنية والتشغيلية في المشاعر المقدسة هذا العام. المياه الوطنية تعلن جاهزيتها لموسم ما بعد الحج بالمدينة المنورة بتوزيع يومي يتجاوز 639 ألف متر مكعب. المرأة السعودية تقدم دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام. أمانات المناطق تنظم فعاليات عيد الأضحى المبارك وسط إقبال كبير من الأهالي والزوار في مناطق المملكة. الجامعات السعودية تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض نفاسة الدولي بمشاريع ومبادرات أكاديمية نوعية. هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن جناح المملكة ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026.

0: تجوال على جدة اف ام. مستمعينا الكرام، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة نجاح موسم حج لهذا العام 1447 للهجرة، مؤكدا أن ما تحقق جاء بفضل الله سبحانه وتعالى وثم بما وفرته القيادة الرشيدة من إمكانيات وما بذلته مختلف الجهات من جهود متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن. وللحديث عن موسم الحج وأرقامه والجهود التي أدت إلى نجاحه، يسعدنا أن يلتحق بنا على الهاتف الدكتور فيصل الشرعبي، الكاتب والباحث والمهتم بقضايا التنمية والإدارة المؤسسية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للإحصائيين وعلم البيانات. أهلا ومرحبا بك دكتور فيصل، وكل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بخير، وأهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جدة، شكرا على الاستضافة.
0: بداية دكتور، كيف أن تقرأ دلالات نجاح موسم حج هذا العام في ضوء الأرقام والإحصاءات المعلنة؟
1: بداية اسمح لي أهني القيادة الرشيدة حفظها الله وجميع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن على النجاح المتميز لموسم هذا العام. الحقيقة أن الأرقام والإحصاءات المعلنة لا تعكس نجاح موسم حج فقط، بل تعكس قصة نجاح مؤسسية متكاملة تتكرر عام بعد عام. هذا دليل واضح على حجم الإنجاز الذي تحقق الحمد لله بفضل الله ثم الجهود المبذولة من قبل الجميع. هذا العام الأرقام تتحدث بوضوح عن نجاح استثنائي لموسم الحج، استضافة أكثر من 1,700,000 حاج تقريبا من أكثر من 160 دولة أو جنسية، ومع المحافظة على مستويات عالية من التنظيم والأمن والسلامة والخدمات الصحية واللوجستية، يعكس قدرة ما شاء الله مؤسسية كبيرة وخبرة تراكمية ممتدة. طبعا هذا الكلام لعقود، عندما تمر هذه الأرقام الضخمة بانسيابية وكفاءة عالية يعد بصراحة مؤشر موضوعي على نجاح الموسم بكل تأكيد.
0: جميل جدا. طيب، ما الذي تعكسه هذه المؤشرات عن مستوى التطور الكبير الذي وصلت إليه منظومة خدمة ضيوف الرحمن في المملكة؟ أكيد
1: هذه المؤشرات تعكس لنا وتأكد منظومة الحج في المملكة انتقلت من مرحلة إدارة الحشود إلى مرحلة الإدارة الذكية المتكاملة للحشود والخدمات. نحن اليوم أمام منظومة تعمل بتناغم بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية. يعني عندنا مثلا أكثر من 60 جهة حكومية تحت مظلة قيادية موحدة مدعومة ببنية تحتية متطورة وتقنيات رقمية حديثة، كوادر بشرية مؤهلة. هذا يخلي تجربة الحج أكثر جودة وأمان وسلاسة. كل تأكيد كل ذلك يتم برعاية من سمو ولي العهد وإشراف مباشر من سمو وزير الداخلية حفظه الله.
0: جميل. بما لا شك فيه أن للبيانات والتقنيات الحديثة كان لها دور كبير وبارز، إلى أي مدى دكتور أثر وجود مثل هذه البيانات في تطوير جودة الخدمات المقدمة وبشكل عام وفي منظومة الحج ونجاح هذه المنظومة؟
1: سؤال مهم في محله صراحة. البيانات اليوم أصبحت أحد أهم عناصر النجاح. يعني عندنا القرارات التشغيلية لم تعد تعتمد فقط على الخبرة الميدانية، بل على التحليل اللحظي للبيانات والتنبؤ بالحركة والكثافة وإدارة الموارد بكفاءة عالية. كمان ما ننسى دور وإسهام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والمنصات الرقمية في رفع كفاءة التخطيط والاستجابة السريعة، تحسين تجربة الحاج في مختلف مراحل رحلته للمشاعر. هذا طبعا
0: جميل. يعني نجد كذلك مشاركة عديد من المبادرات مثل مبادرة طريق مكة وغيرها من المبادرات النوعية في تطوير تجربة الحاج وكذلك رفع جودة الخدمات المقدمة، فكي تجد وتقرأ مشاركة مثل هذه المبادرات في موسم الحج؟
1: من وجهة نظر شخصية، مبادرة طريق مكة أنا أعتبرها نموذج عالمي للخدمة الاستباقية. يعني لك أن تتخيل تبدأ خدمة الحاج من بلده قبل وصوله للمملكة. هذه المبادرة تختصر إجراءات وتقلل وقت الانتظار وتوفر تجربة يعني أكثر راحة.

0: انسيابيه، واحنا يعني يمكن نقول تعكس فلسفه التحول من تقديم الخدمه التقليديه الى تصميم رحله متكامله للحاج تركز على الراحه والجوده. يعني ولله الحمد هذه كانت من اجمل المبادرات النوعيه.
1: جميل جدا. اكيد هناك رساله توجهها المملكه من خلال إدارتها ونجاح إدارتها في مثل هذا الحدث العالمي لجميع المنصات والقنوات توجه أنظارها حول المملكة في موسم الحج، فما هي الرسالة التي توجهها المملكة من خلال جودة ما تقدمه في موسم الحج في كل عام؟
0: الرسالة الأساسية التي تقدمها المملكة اليوم أنها تمتلك المملكة نموذج عالمي فريد في إدارة أحد أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم. هي رسالة تؤكد أن الاستثمار في الإنسان والتقنية والبنية التحتية والتخطيط طويل المدى قادر على تحقيق نتائج استثنائية، وهذا يعكس طبعا قيم المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتجسد حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين والقيادة الرشيدة على توفير أقصى درجات الرعاية والأمن لضيوف الطهران.
1: الدكتور فيصل الشرعبي الكاتب والباحث والمهتم بقضايا التنمية والإدارة المؤسسية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للإحصائيين وعلم البيانات، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في تجوال. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. كل عام والوطن والأمة الإسلامية بخير وسعادة.
1: وانت بخير في أمان الله.
0: بسم الله.
2: تجوال على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.
2: تجوال على جدة FM.
1: مستمعين الكرام، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات السعودية في إدارة الحشود والرعاية الصحية وخلو موسم الحج من أي تفشيات أو أوبئة بين ضيوف الرحمن، الذي يعكس الكفاءة العالية للمنظومة الصحية في المملكة ومستوى الجاهزية المتقدمة التي سخرتها مختلف الجهات الحكومية والخاصة لخدمة الحجاج، حيث يأتي هذا النجاح ثمرة للتخطيط الاستباقي وتكامل الجهود الصحية والأمنية والخدمية، إلى جانب تطبيق إجراءات وقائية دقيقة جداً، وكذلك تكامل الجهود الصحية وكذلك وذلك إلى جانب تطبيق إجراءات وقائية دقيقة أسهمت في توفير بيئة صحية وآمنة مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وللمزيد من التفاصيل مستمعينا، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف عالم الأبحاث الطبية الأستاذ الدكتور فهد محمد الخضيري. يا هلا ومرحبا فيك بروفيسور، وكل عام وانتم بخير.
5: وانتم بخير، الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا، شكرا لكم. والله
1: شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا. وفي البداية نود ان نعرف منكم ما هي العوامل الرئيسية التي اسهمت في موسم حج صحيا هذا العام؟
5: والله الحمد لله وشكرا، يعني اللي يراقب الوضع منذ يعني عشرات السنين، في اهتمام من القيادة الحكيمة دائما وتوجيه لتقديم الافضل للحجاج، افضل الممارسات، افضل التقنيات، افضل العيادات، افضل مثلا سيارات الاسعاف التي تنقل مجهزه، افضل الكوادر الطبيه التي تنتدب من مناطق مختلفه. فيجتمع في هذا الموسم يعني عشرات او نقول الالاف من العاملين في القطاع الصحي، كفريق عمل متكامل، الاستشاري يكمله الفني، يكمله الأخصائي، يكمله المختبرات المتنقلة. وهذا يعني التوجيه من القيادة الحكيمة، وكذلك اهتمام العاملين واحتسابهم أيضا للأجر، هذا مهم جدا. قدم لله الحمد نموذج يعني يندر وجوده في العالم كله، خصوصا أنه يجتمع لديك يعني في عدة أيام معدودة، يعني مليونين يعني حاج، وقد وصل في فترة من الفترات إلى 3 ملايين.
1: صحيح.
5: والحمد لله لم ينتشر وباء قاتل كما يعني يجري أحيانا في بعض المناطق اللي يكون فيها مثلا اجتماعات كونسرت أو أغاني أو شيء، فيحدث أوبئة أو يحدث مشاكل سواء أمنية أو صحية. صحيح. الحمد لله يعني نحن نقدم نموذج كل سنة يتطور أفضل من الذي قبله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم التخطيط المسبق، القيادة تهتم بالصغيرة والكبيرة، الميزانية المفتوحة، الإمكانات الأفضل والأحدث هي التي تقدم للحج وللحجيج في كل سنة. هذا ولله الحمد يعني أحد العوامل وأبرز العوامل ولله الحمد لنجاح حج يعني صحي آمن غير وبائي، لا يكثر فيه مثلا التهابات أو الإصابات الفيروسية التي تنتشر أحيانا بين حشود في هذا العدد وفي هذه الظروف، وكذلك الأجواء الحارة أيضا.
1: جميل. ذكرت دكتور التخطيط الاستباقي ودور الكبير في منع انتشار الأوبئة أو تفشي الأوبئة بين ضيوف الرحمن، ما أبرز الأمور اللي تم التركيز عليها في عند التخطيط الاستباقي لمنع مثل هذه الأوبئة أن تتفشى بين الحجاج ومنعها بشكل تام حتى نصل إلى مرحلة حج آمن؟
5: نعم، هناك يعني لجان تعمل حتى في قبل موسم الحج بعدة أشهر، يعني بعدة أشهر تجتمع لجان يعني بالتنسيق من اللجنة العليا للحج ومنها اللجان الصحية، ما هي الأوبئة أو الفيروسات التي تنتشر في بعض المناطق وبعض البلدان، حجاج تلك المنطقة يحتاجون تطعيم معين أو تطعيم ضد هذا الفيروس أو حتى متابعة ويعني فحص مهم جدا يقدم، حتى أنه أقر في السنوات الأخيرة الحج بصحة، يعني الحج بصحة معناته لا يأتي إلى الحج مثلا ناس عندهم أمراض وأوبئة يعني ناقلة، يكون عند هناك يعني مثل الشهادة الصحية مثل شهادة الاجتياز حتى بدنيا ومن ناحية القلب والأشياء، إلا أن حدث شيء طارئ وقت الحج هذا يتم معالجته والاستعدادات موجودة، لكن يتم أيضا التنبيه على تلك الدول بضرورة أخذ التطعيمات قبل صدور ترخيص الحج أو تصريح الحج لهم، تعميم بعض التطعيمات على الجميع والكل حتى حجاج المحليين في الداخل. هناك تطعيمات مهمة جدا قبل الحج يجب أن تكون أخذت قبل الحج بأسبوعين أو شهر أو شهرين لكي تكون فعالة وقت الحج، كذلك مراقبة ومتابعة مثلا السفن مثلا أو الطائرات التي تأتي من تلك الدول، ويكون فيها أيضا متابعة صحية للحجيج فور وصولهم مثلا المطار أو للموانئ أو حتى المنافذ الداخل التي تدخل. أيضا هناك تنسيق مع أطباء الحملات مثلا أو أطباء البعثات تلك الدول، إذا وجدت حالات من الأوبئة أو التفشي الإدارة الصحية بالحملة الفلانية أو البعثة الفلانية يجب عليها أن تبلغ الجهات الرسمية للاتخاذ اللازم وعلاج المريض مثلا أو عزله وتمكينه من ممارسة الحج بطريقة آمنة لكي لا ينقل لغيره. فهناك إجراءات وقائية تسبق الحج بعدة أشهر، وهناك إجراءات أثناء الحج نفسه مثل التنقلات والكشف بالعيادات أو مثل ما يقولون الانتباه والتيقظ السريع عندما تأتي مثلا 20-30 حالة لأحد المراكز الصحية الموجودة في الحج مثلا فيها تسمم غذائي والنقل أو نفترض شيء كذا، فيتم بسرعة التنسيق حتى بين القطاعات الأخرى، قطاعات هيئة الغذاء والدواء، قطاعات الأمنية، قطاعات الإسعاف والنقل، وقطاعات الإخلاء الطبي، وقطاعات الصحة والمعالجة. فهنا يعني تكمن سر من أسرار العمل الناجح، وهو تكامل الجهات كلها وكذلك التعاون والاحتساب في أن هذا العمل يعني مهم جدا لنعمل كروح الفريق. فالعمل كروح فريق في مثل هذا الموسم هو أيضا أحد أسباب التميز، ولا أحد يعمل منفصلا أو مستقلا، بل هناك لجان تنسيقية وهناك أيضا متابعة من ولاة الأمر والقادة، ما يسمى مثل الإيجاز الصحي، يعني بصفة دورية مستمرة وممتدة طوال فترة الحج، حتى يتم الإعلان اليوم 12 مساء على خلو الحج ولله الحمد والأوبئة، ثم يسمح للحجاج بالخروج. أيضا هذه من الظواهر المهمة جدا والضوابط المهمة، أنه لا يخرجون لدولدانهم، يعني حتى يتم إعلان خلو الحج من هذه الأوبئة وصحة وسلامة الحج.
1: الأستاذ الدكتور فهد محمد الخضيري، الأستاذ العالم الأبحاث الطبية، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا، وكلمة أخيرة تود أن تختم بها اللقاء، تفضل.
5: الكلمة الأخيرة، دائما أنا أنصح يعني الحجاج في كل بلد وفي كل، حتى في حجاج الداخل، أول الحج لمن استطاع عليه سبيلا، حتى سبيلا ما يجي شخص عنده أمراض أو عنده فيروس معين ويعني يسبب نقله أو نشره، لأنه يعني المقابلات مع الناس أو التقابل مع الناس وجها لوجه في هذا الحج واردة جدا جدا، رغم أنه إدارة الحشود أخذت في الحسبان اتجاهات الناس أنهم يتجهون في اتجاه واحد، ما يتعاكسون ويتقابلون وتتكدس الجموع وتنتقل الأوبئة عبر التنفس، لكن أيضا من لمس في نفسه هذه الأشياء فالحج لمن استطاع إليه سبيلا، من ضمنها الاستطاعة الصحية وأخذ التطعيمات والحرص، وحتى من الدول الأخرى أنه ما يرسل يعني ناس مثلا ما يقولون يعني terminal cases أو حالات يعني شبه منتهية، بعضهم يتمنى أنه يموت بالحج أو يتمنى يعتبر نفسه أنه هذه شهادة وكذا، فأيضا هذه أيضا توجيه لهؤلاء، من لمس في نفسه يعني يتقي الله وحجه بإذن الله مقبول ومبرور ولو لم يؤدي، لأن هذا من باب الاستطاعة.
1: رسالة جميلة جدا، نشكرك عليها بروفيسور فهد، ونلتقيك إن شاء الله في لقاءات أخرى. تحياتي،
5: شكرا لكم، وأنا أحيي فيكم ما شاء الله النجاح في هذه الإذاعة الرائعة جدا، ذات المواضيع المهمة جدا للجميع.
1: واجبنا، شكرا جزيلا لك، هلا ومرحبا، في أمان الله.
2: تجوال على جدة FM.
6: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا، سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا، في مساكم أحلى أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.
2: تجوال على جدة FM.

0: مستمعينا الكرام، استقبل صاحب السمو الأمير فهد بن سعد نائب أمير منطقة القصيم محافظ الرس سعود العساف، يرافقه رئيس وأعضاء لجنة أهالي محافظة الرس، وذلك للإطلاع على تفاصيل مبادرة الرس أجمل التي تهدف إلى نشر ثقافة الجمال وتعزيز الإبداع البصري من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تحسين المشهد الحضري. للمزيد من التفاصيل يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد بن سليمان الحربش، عضو لجنة أهالي الرس وعضو لجنة مبادرة الرس أجمل. يا هلا ومرحبا فيك، وكل عام وأنت بخير.
1: وأنت بخير وعافية، يا هلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حقيقة أشكر لإذاعة جدة هذه الاستضافة الكريمة لتسليط الضوء على مبادرة الرس أجمل. قبل أن نتحدث عن مبادرة، لعلنا نستذكر عمق التاريخي والإرث الثقافي الغني في محافظة الرس، والذي جعل منها بيئة خصبة لإطلاق مبادرات تنموية واعدة تعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومن هذا المنطلق أطلقت لجنة أهالي الرس هذه المبادرة بهدف إبراز الجانب الجمالي للمحافظة من خلال 5 مستهدفات أساسية. أولا، تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للرس عبر بوابة الفنون. ثانيا، توثيق المعالم الطبيعية والمعمارية المحافظة. ثالثا، احتضان المواهب المحلية وخلق حراك فني مستدام. رابعا، بناء قاعدة بيانات فنية وتوثيقية متكاملة للرس. خامسا، نشر ثقافة الجمال والابتكار بين أوساط الشباب. وفي هذه المناسبة أتشرف برفع أسماء آيات الشكر والتقدير لسمو سيدي أمير منطقة القصيم حفظه الله، الذي بارك هذه المبادرة وشرفنا أنا وزملائي أعضاء لجنة المبادرة باستقباله لنا والاطلاع على تقرير المبادرة وتوجيهاته السديدة لنا حفظه الله. كما أشكر سمو نائب أمير منطقة القصيم الذي شرفنا كذلك باستقباله لأعضاء لجنة المبادرة وإطلاعه على تقرير المبادرة، وشكر موصول لسعادة محافظ الرس على متابعته مباشرة لهذه المبادرة، ولرئيس لجنة أهالي الرس ورئيس بلدية الرس ولرعاة المبادرة والإخوة الإعلاميين. كما أشكر زملائي رئيس وأعضاء لجنة المبادرة.
0: طيب، مثل هذه المبادرات أكيد تمتلك أنشطة وبرامج نوعية، فحبذا لنسلط الضوء على بعض هذه البرامج والأنشطة التي تنظمها وتقيمها المبادرة.
1: نعم، المبادرة ترتكز بشكل أساسي على 3 مسارات، وهي مسار الفن التشكيلي ومسار التصوير الضوئي بالإضافة إلى مسار المونتاج الفني. وقد حظينا بتدشين هذه المبادرة أو المسابقة في 9 ديسمبر الماضي برعاية كريمة من سعادة محافظ الرس. بعد ذلك تم البدء باستقبال المشاركات لجميع المشاركين، حيث سيستمر الاستقبال حتى نهاية شهر سبتمبر القادم بإذن الله. وعندها ستتولى لجنة تحكيم متخصصة من جمعية الثقافة والفنون تقييم الأعمال، ليتم ترشيح أفضل 20 مشاركة من كل مسار بجوائز قيمة تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 15,000 ريال. والخطوة الأجمل حقيقة التي تلي إعلان نتائج هي إقامة المعرض الفني المصاحب، والذي سيعرض هذه الإبداعات ليحقق الهدف الأسمى للمبادرة، وهو ولادة قاعدة بيانات فنية بصرية تحفظ نتاج أبناء وبنات المحافظة.
0: جميل جدا، جهودكم تذكر فتشكر. مثل هذه المبادرات أكيد حيكون لها دور كبير في محافظة الرس والرس أجمل بإذن الله تعالى. وإحنا كمان بدورنا في إذاعة جدة، أستاذ خالد بن سليمان الحربش عضو لجنة أهالي الرس وعضو لجنة مبادرة الرس أجمل، نشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا، ونلتقيك إن شاء الله في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا، الله يعافيكم.
0: في أمان الله،
1: مع السلامة.
2: تجوال على جدة اف ام. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.cima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعين الكرام، بكذا نكون وصلنا معكم إلى نهاية جولتنا اليوم في برنامج تجوال، وغدا لنا لقاء جديد. كل الشكر لكم مستمعين على طيب المتابعة. هذه تحيات فريق العمل من إدارة الإعداد شاكر السيالي وريهام قبوري، ومن أمام الميكروفون أنا لول والعبد الله، والإخراج وسام بحا. نلتقيكم غدا في جولة جديدة في تجوال.
1: تجوال على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم. أكثر من 1,700,000 إنسان من كل لون ولسان يتحركون في مساحة جغرافية محدودة وفي توقيت واحد لأداء مناسك مترابطة لا تقبل التأجيل أو التأخير. لا مؤتمر عالمي ولا حدث رياضي ولا تجمع بشري يقترب من هذا المستوى من التعقيد التنظيمي، ومع ذلك ينجح موسم الحج عاما بعد عام بفضل الله تعالى. كيف استطاعت المملكة تحويل أصعب معادلة بشرية على الأرض إلى نموذج عالمي في الإدارة والتشغيل والخدمة؟ وما الذي يجعل موسم الحج تجربة إنسانية وتنظيمية تدرس للعالم؟ هذا ما سنناقشه اليوم مع ضيفتنا الأستاذة ولاء الحكمي، مستشارة التطوير التنظيمي وإدارة التحول. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام غازي بحا في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام. نرحب بالأستاذة ولاء الحكمي، مستشارة التطوير التنظيمي. حياك الله أستاذة ولاء، كل عام وأنت بخير. في البداية، لماذا يعد الحج أصعب مشروع تشغيلي على الأرض من منظور إداري؟
2: أهلا وسهلا بكم وبمستمعينا الكرام، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة. حقيقة يسعدني أن نعيش أصداء موسم مبارك اختتم بنجاح، وحق لنا إحنا كسعوديين أن نفتخر به كإنجاز ونحلله بالدليل والأرقام. حتى تكون الصورة واضحة للمستمعين الكرام، أجسد الموقف وأضع المستمع داخل غرفة العمليات. يعني تخيل إنه المشروع طلب منك إنك تدير أكثر من 1,700,000 عميل، أغلبهم لا يتحدث لغتك، وكثير منهم كبار سن، والجميع في حالة وجدانية عالية. مهمتك إنك تجمعهم في مكان واحد وهو يوم عرفة، وتحرك الجميع في اللحظة نفسها إلى مزدلفة ومن ثم إلى منى. ممنوع التأجيل لأن الوقت عندنا شرعي ما يجوز التأجيل فيه، وممنوع الخطأ لأن الثمن حيكون عندي أرواح. إدارة المشاريع تحكمها قيود، هذه القيود لو يختل واحد منها يتعثر مشروع بأكمله. القيود المشروع عندي النطاق والوقت والموارد والمخاطر. الحاج يضع كل هذه القيود عند أقصى حدودها في وقت واحد. النطاق عندي هائل، العدد أكثر من 1.5 مليون، الوقت المرونة عنده صفر، ما تقدر تأجل ولا واحدة دقيقة في يوم عرفة، الجميع يتحرك في نفس اللحظة. المخاطر عندي قصوى لأن الثمن حيكون أرواح. أي مشروع يضاهي ما تقوم به المملكة وجهودها حتى تنجح كل عام بفضل الله سبحانه وتعالى في إدارة مشروع بهذه المخاطر وبهذه القيود، فبكل ثقة وكل فخر يعني يحق لنا أن نتحدث عن إدارة حشد للمملكة العربية السعودية بهذا الحجم وبهذا التكرار وبهذه الحساسية. فخبرة السعودية تقف وحدها في مواقف كهذه.
0: نعم. طيب أستاذة ولاء، كيف أو ما هي العوامل التي تجعل الحج نموذجا يفوق الأطر التقليدية في إدارة المشاريع؟
2: لو عرضنا مع المعطيات الحج على أي خبير بدون أنك تخبره أنه هذا حج، على طول حيقفل المشروع لأنه مستحيل التنفيذ. لماذا؟ لأن كل مبادئ إدارة المشاريع تقوم على افتراض وجود مرونة في الوقت أو الموارد أو النطاق. الحج يلغي المرونة الزمنية تماما، ما في تأجيل في يوم عرفة ولا في المناسك. لو بنعيد، لو أنا يعني بعدها حالة بسميها المستحيل النظري.
0: المستحيل النظري كيف يعني؟
2: المستحيل النظري إنه كنظريا تشتغل على المشروع بهذه الخطورة وبهذه صفر المرونة الزمنية لا يمكن تنفيذه بنجاح كل عام. لكن المدهش أن المملكة ما اكتفت أنه نجحت في عام وراء عام مع اختلاف الظروف واختلاف البيئة وصعوبة المناخ، بل جعلته نموذج للجودة. الفارق أن المملكة جعلت من المستحيل النظري حالة نفذت على أرض المشاعر كل عام، يعني كأنه أمر طبيعي كل عام في نجاح مستمر بفضل الله تعالى، ثم بف...

0: سنة بعد سنة. يعني معنى هذا إنه المخاطر تتجدد كل موسم، ما قاعدة تنطفي. يعني أنا مو أنا مارست النجاح الحج هذا العام أمشي على نفس المعايير، لو كررت المملكة أسلوبها العام الماضي حرفيا انهار النظام، ما نجحت. لكن هنا يدخل عندنا جوهر إدارة المخاطر، إنك ما تنتظر المشكلة حتى تعالجها، تتوقعها قبل ما تحدث. الدليل أمام أعيننا، مثلا قبل سنين كنا نتحرك لما نشوف الزحام، يعني التدخل يكون بعد ما يحدث الحدث. اليوم لا، أصبحت يعني أصبحنا نعرف فين حيكون التكدس، تكدس الناس قبل ما يحدث التكدس، فيصير يعني تتحرك الجهات المسؤولة قبل حدوث الشيء. الفرق إنك أنت الآن في في في في تحديدا هذا العام، إنه على سبيل المثال إنه نطفي الحريق قبل ما يشتعل الحريق، يعني نستبق المخاطر قبل حدوثها. هذه أصعب نقلة ممكنة، والمملكة حققتها في ظروف يعني بيئية صعبة وقيود صارمة، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها نجحت.
1: طيب أنا استأذنك أستاذة ولاء واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: مع الأندية
4: كل الأندية
3: مع المنتخبات لجل الجماهير في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب ولو اختلفنا متفقين كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا
5: يا تيكي تاكا
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
7: جدة اف ام على هواك.
8: نقاش على جدة اف ام.
9: حياكم الله مرة أخرى في نقاش، أجدد الترحيب بضيفتنا الأستاذة ولاء الحكمي مستشارة التطوير التنظيمي. أستاذة ولاء، اليوم نتكلم عن أكثر من 1,700,000 حاج، نتحدث عن عشرات الآلاف من العاملين في القطاعات الأمنية والصحية وغيرها من القطاعات الخدمية، هذا بخلاف المتطوعين. نتحدث عن ملايين اللترات من المياه ضخت إلى المشاعر المقدسة، ملايين من الوجبات اللي وفرت للحجيج. ماذا تقرأين في أرقام الحج؟ ودائما لغة الأرقام لغة لا تكذب، لغة صارمة.
10: حقيقة هذا العام ما تجاوز عدد الحجاج 1,000,000

0: 700,000 حاج، قدموا من أكثر من 180 دولة، لكن الرقم الذي يستوقفني ليس حجمه بل دقة هذا الرقم، يعني أنه دولة تحصي ضيوفها فرد فرد بسجل رسمي موثق، وتعرف كم رجل وكم امرأة ومن أين أتوا. هذه ليست خدمة، هذه حوكمة، وحوكمة صارمة حقيقة. يعني السنة هذه كانت الحوكمة في أقصى معاييرها، وتميزت المملكة بقوة الرفض للحجاج في هذا العام.
1: طيب وش فائدة أنه نعرف التفاصيل هذه عن كل حاج، الجنس، أيضا جهة الوصول أو طريقة الوصول سواء عن طريق الجو أو طريق البحر أو طريق البر، وش فائدتها على تجويد الخدمات؟
0: طبعا رقم الحجاج ما يقيس لي الحجم فقط، لكن يقيس لي النضج. يعني هناك عمليات كبيرة خلف الكواريس تعمل على خدمة وأمن الحاج، مثل مراكز العمليات الموحد، يعني نتابع أكثر من 95 مؤشر أداء بالتكامل مع أكثر من 40 جهة حكومية. يعني لو أجي أبسطها بقول لك إن المملكة ما تنتظر نهاية موسم حتى تقول نجاح الموسم. بانطباع عام المملكة تقيس النجاح من 95 زاوية لحظة بلحظة من خلال أكثر من 40 جهة حكومية تجتمع تحت سقف واحد وتعمل كتجسد واحد. الأذكى شيء في الموضوع هو التكامل، ليس أمني فقط بل خدمي وإنساني كمان.
1: وخصوصا أنه كما ذكرتي موضوع المؤشرات، مؤشرات الأداء مهمة جدا لأي عمل ناجح. طيب لو انتقلنا إلى العامل البشري، كيف تقرأين عدد وأيضا تكامل القوى البشرية العاملة في موسم الحج من مختلف الجهات؟ نتكلم عن الجهات الأمنية، الجهات الصحية، الجهات الخدمية، المتطوعين وغيرهم.
0: الأرقام وحدها تبهر، يعني أكثر من 111,000 موظف يخدم ضيوف الرحمن، أكثرهم من 25 مشروع تطويري، وأكثر كمان من 45,000 مخيم. بس خليني أوصف هذه الأرقام كوصف يعني يوصل الفكرة بشكل والخدمة كذلك بشكل أوضح. كأنه هي كأنها مدينة بسكانها وطرقها وكهربائها ومستشفياتها، تقوم في أيام وترجع لهدوءها لما ينتهي الموسم. أي دولة في العالم تبني مدينة لمليون ونصف يتم تشغيلها أسبوع، تطويها وترجع تعيدها العام المقبل بنسخة أفضل كما تقدم المملكة العربية السعودية. الأجمل أنه وسط كل هذا الزحام لم تنسى المملكة المستقبل. أطلقت مبادرة المشاعر الخضراء، زرعت أكثر من 60,000 شجرة. يعني لك أن تتخيل دولة تدير أكبر حشد على الأرض وتلقى وقت أنه تزرع فيه ظل لحاج لسه ما وصل البلد، تحسبا أنه حيصير الموسم، حيصير تحسين لجودة الهواء. والنتيجة بالرقم، رضاء الحجاج وصل 91%. في علم الجودة قاعدة بسيطة، كل ما كبر عدد عملائك صعب أنك ترضيهم. إنه نوصل
1: إحنا ما نتكلم عن عدد، إحنا نتكلم عن عدد فقط، نتكلم عن ناس بلغات مختلفة، ثقافات مختلفة، من جنسيات مختلفة، ما هي فئة واحدة تجيك.
0: صحيح، لأنه بعطيك على سبيل المثال، لو يتصل أحد الحجاج فقط على الطوارئ بأي لغة، طبعا المملكة مستعدة لكل لغات العالم في هذا الموسم، لو اتصل على طوارئ بشكوى يجد ممثل الجهات المعنية جميعهم في المركز نفسه، ففي مركز العمليات نفسه، تحل فالمشكلة تحل في دقائق فورا، لأنه كل جهة لها ممثلها. يعني تقريبا فوق 40، أكثر من 40 جهة حكومية تكون مجتمعة تحت سقف واحد تدير العمليات التشغيلية، فتحل مشكلة هذا الحاج في دقائق
1: وبلغته.
0: صحيح، هذا المستوى من التكامل يتمناه يعني كل من يدير يعني عمل ضخم بالشكل هذا إلى أقل مستوى إدارة المؤسسات، لأن الجهات تتكلم بلغة واحدة تحت سقف واحد، وهذا مستوى تكامل يعني المملكة طبقته على أصعب بيئة ممكنة.
1: نعم، وتأكيد لكلامك أنت ذكرتي نقطة هامة، موضوع العناية بالتفاصيل التشجير. أنا كنت من اللي تشرفت بأن أغطي موسم الحج إعلاميا مع زملائي، وبالمناسبة يعني نتقدم بالتهنئة لكل منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون على نجاح التغطية الإعلامية لهذا العام. في كل عام وفي مواسم كثيرة لما نجي بالذات في عرفة نلاحظ اتساع رقعة التشجير عاما بعد عام، فهذه قضية العناية بالتفاصيل أو تجويد الخدمة. ودائما نقول أنه انتقلنا من مرحلة تقديم الخدمة إلى تجويد الخدمة، وهذا تحدي أيضا.
0: صحيح صحيح، يعني الحمد لله المملكة أثبتت بكثرة مبادراتها ذات الجودة واللي أعطت انعكاس على نجاح وجودة الموسم تتفوق على أي منظمة أو أي جهة أخرى.
1: طيب على طار المبادرات، كيف اختصرت بعض المبادرات إجراءات وصول الحاج من ساعات إلى دقائق؟
0: في الحقيقة هي مبادرتين تكمل بعضها، مبادرة طريق مكة وحاج بلا حقيبة. الفكرة خلفها عبقرية، يعني مثلا كل حل يبدأ عندنا بسؤال، السؤال التقليدي مثلا كيف نسرع مثلا اللاين في المطار للحجاج. المملكة فكرت بعكس، يعني بطريقة عكسية تماما وسؤال أذكى. فكرت إنه ليش أصلا يكون في لاين من الأساس، فقامت بمبادرة طريق مكة، نقلت إجراءات الحاج إلى بلده، الجوازات، البصمة، الفحص الصحي، فرز الأمتعة، كله ينتهي قبل ما يركب الطائرة من بلده. ومبادرة حاج بلا حقيبة أكملت الصورة، وصلت هذا العام ولأول مرة لكل حجاج الخارج. اختصرت، يعني هي بدأت من العام ولكن السنة هذه صارت معممة على كل الحجاج الخارج. اختصرت إجراءات المطار من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة، يعني من ساعتين صاروا يأخذوا ربع ساعة. يعني هذا الشيء ممكن أنا أختصره وأسميه أنه نقلوا نقطة الاختناق خارج النظام. فالمملكة ما خففت الضغط على منافذها، هي أزالت سبب حدوثه من جذوره.
1: طيب كيف انتقلت المملكة أستاذة ولاء من معالجة التحديات إلى معالجة جذورها في تجربة الحج؟
0: أبسط الموضوع بمثال ملموس، الازدحام في المطار عرض ليست مشكلة نفسها، السبب الجذري هو وجود إجراءات تنتظر الحاج عند وصوله. الحل التقليدي إنه ممكن إحنا نروح نضيف موظفين وبوابات ونعالج العرب ونترك السبب، لكن الحل السعودي ألغى السبب نفسه عن طريق مكة وحاج بلا حقيبة. نفس المبدأ في الحرارة، المشكلة ليست في الشمس، هي حرارة الأرض تحت قدم الحاج وطول المسافة اللي يمشيها. فجاء الحل من الجذور، أرضيات تخفض الحرارة ومظلات تغطي المسارات والمراوح الرذاذ والتكييفات المبردة الأرضية، التكييفات هذه مشروع جديد حقيقة المملكة، كلها فلسفة في الإدارة تقول لك تنص على أنه لا تطارد المشكلة، احذف سببها، وهذا ما اتبعته المملكة حقيقة.
1: طيب أستأذنك أستاذة ولاء وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى.
2: جدة اف ام على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى. اليوم نتحدث عن نجاح موسم الحج وأبرز العوامل التنظيمية اللي أدت لهذا النجاح. نناقش هذا الموضوع مع الأستاذة ولاء الحكمي، مستشارة التطوير التنظيمي. أستاذة ولاء، بالعودة إلى مبادرة طريق مكة، وهي مبادرة عبقرية، يعني بدلا من الانتظار في طوابير الجوازات والجمارك عند الوصول إلى المطارات السعودية، تم نقل هذه الإجراءات بالكامل إلى مطار المغادرة في الدول المستفيدة، أصدرت تأشيرات ترميز وأيضا فرز الأمتعة، إنهاء إجراءات الجوازات وفرز الأمتعة كما ذكرنا يتم في الدولة المستفيدة قبل الوصول إلى المملكة، وهذا يختصر عملية الطوابير الطويلة في المطارات السعودية. في عدد من الجهات المشاركة في هذه المبادرة تعمل بتكامل تقني وأمني، منها وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من الجهات. ما أهمية نقل إجراءات الحاج إلى بلده قبل وصوله إلى المملكة؟
3: طبعا التسهيل، لما نقول لك تسهيل مثلا إجرائي معناته أنا بحسن خطوة موجودة، لكن ما حصل في هذا المبادرة طريق مكة هي نقلة فكرية، معناته أنك أنت تلغي الحاجة للخطوة بأكملها. طريق مكة لم يجعل إجراء الوصول أسرع، هو ألغاها عند الوصول تماما. هذه روح رؤية 2030، في جوهرها أنه ما نطور الخدمة بل نعيد تعريف معنى الخدمة. فالحاج ما عاد ينتظر إجراء، صار يتنقل كأنه يتنقل بين مدينتين في وطن واحد.
2: جميل.
3: طيب، يعني يوصل يحس أنه مكفول ومرحب به، ما عاد أنه يسافر يبحث عن طريقه، لا، صار ضيف يمهد له الطريق.
2: جميل. طيب، لو انتقلنا إلى جانب مهم وفي السنوات الأخيرة أصبح له دور كبير في تجويد الخدمة للضيوف الرحمن، وهو الجانب التقني، ما الذي يميز الحج في هذا العام 1447 من الناحية التقنية برأيك؟
3: حقيقة أن المملكة تبني هذه المنظومة من سنوات، لكن الذي يميز هذا الموسم إنها وصلت مرحلة نضج أوسع وأعمق. يعني الاتجاه واحد من سنين، فننتقل مثلا من المراقبة إلى الاستباق، من تسجيل ما حدث إلى توقع ما سيحدث. هذا العام صار هذا التوجه أشمل وبحوكمة أقوى، دخلت ابتكارات نوعية مثل تصريح الطائرات في توصيل الأدوية الدرون، وتعميم حاج بلا حقيبة على كل حجاج الخارج. أوصف لك مشهد في أحد مراكز العمليات، شاشات عملاقة تغطي الجدار أمام ممثلين من عشرات الجهات الحكومية، كل مسؤول عن منطقته، والكاميرات وبرامج الذكاء الاصطناعي لا تكتفي بالتصوير، تحلل وتلون المسار الصحيح والمسار المعاكس بلون مغاير. حتى الحاج الواقف اللي ما يصير برضو بلون آخر. هذه منطقة
2: أنا شفت هذه التقنية، جايبين شرح لها، الحاج اللي ماشي في الاتجاه الصحيح يكون عليه علامة باللون الأخضر، الحاج اللي يكون عاكس باللون الأحمر، الحاج اللي واقف باللون البرتقالي أو الأصفر.
3: أصفر، صحيح صحيح. فيعني لما أنت تشوف ويعني الخدمة المقدمة، مقدارة التقنية اللي بتبذلها والجهود الجبارة، يعني بتحس حقيقة بفخر واعتزاز. يعني مو بس أنت تخدم حاج، أنت تفخر حتى ببلادك وقيادتها، وحقيقة إحنا يعني ما تتخيل الشعب قديش مبسوط بمقدار التقدم والخدمات اللي قاعدة تتقدم للحجاج. يعني قبل ما يكون مفخرة لنا كشعب سعودي، إحنا سعيدين بهذا الخدمة المقدمة للضيوف الرحمن. الجهات الرسمية لما تشوف هذه العلامات في الشاشات، خلاص يصير عندها تنبؤ بالكثافة، فتصدر توجيهات للفرق في الميدان تعيد تنظيم الحركة وفتح مسارات بديلة. كل هذا قبل وقوع الازدحام. يعني أنت شايف قديش التخطيط قاعد يسبق الحدث بجودة عالية. الفكرة العلمية خلف هذا كله، بدل ما نتعامل مع الحشود ككتلة عشوائية، صرنا نتعامل معها كأنها يعني سائل له قوانين تدفق في اتجاه معين، فصاروا يعرفوا فين ممكن يتكدس بالضبط. يعني هذا كله تفعل بالذكاء الاصطناعي هذا العام.
2: طيب لما تكلمت عن موضوع الطائرات الدرونز، اليوم في هذا الموسم ولأول مرة يتم إيصال الأدوية عن طريق طائرات الدرونز، وهذا في اختصار طبعا للوقت واختصار أيضا للجهد. بين هذه الطائرات المسيرة أو الدرونز وأيضا قطار المشاعر والإرشاد الذكي، أي تقنية برأيك تمثل التحول الأعمق اللي رصدتي في الحج لهذا العام؟
3: حقيقة جميع هذه التقنية لما نتكلم عنها أو نشاهدها نحسها كأنها خيال علمي، وهي واقع موثق هذا العام. فالدرون الطبي هذا أول مرة ينفذ ويطبق هذا العام. صدر تصريح تشغيلي للطائرات بدون طيار. إيش فكرتها؟ إنها توصل الأدوية للمشاعر. يعني تخيل أنت حاج في عمق ميناء يحتاج دواء عاجل، بدل ما تروح سيارة الإسعاف تشق طريقة بين الملايين، الدواء يطير فوق الزحام ويصل في دقائق. إبداع حقيقة ومجهود تشكر عليه القيادتنا ودولتنا العظيمة وأبناء شعبه. كذلك قطار المشاعر، هذا قطار كهربائي بانبعاثات صفرية، يعني يزيح حوالي 50,000 رحلة حافلة وينقل أكثر من 2,000,000 حاج خلال الموسم. عشان جودة الهواء طبعا، وتخفيف الازدحام، ومنصة بصير عندي تتابع حركة الحشود داخل الحرم لحظيا، وتتنبأ بمناطق الازدحام قبل وقوعها بوقت مناسب. بالتالي نقدر نحدد الإجراء المطلوب لمنع الحدث قبل وقوعه. لكن أعمقها في رأيي، كلها جميلة وكلها يعني ذات قيمة ومثقال، ولكن منصة بصير تنقلنا من إدارة الأزمة إلى منعها. يعني نتدخل قبل تقريبا ربع ساعة من

0: حدوث شيء لسه ما وقع. هذه قمة النضج، وهذا الفرق بأنك تطفي الحريق قبل ما تمنعه. يعني هذا كمثال للحدث.
1: طيب، أكيد أنه هذه التقنيات وهذه المبادرات النوعية في الجانب التقني وراءها جهد إداري. كيف تقرأين التكامل ما بين هذا الجهد الإداري وهذه المبادرات التقنية؟
0: طبعا العبقرية تكمن في التكامل. أكثر من 12 ألف كاميرا تحلل تدفقات الحشود في الوقت الفعلي.
1: تحلل وليس تراقب فقط، يعني في كل دول العالم في كاميرات مراقبة من الناحية الأمنية، لكن لما نتكلم عن كاميرات تقرأ اتجاهات الحجيج، هذه نقلة ثانية غير عن الموجود.
0: صحيح، نقلة نوعية تحلل. يعني انت ما يعني لو احد شاف الشاشات بعينه، قديش دقة التفاصيل، قديش هي تعطينا ارقام تفصيلية والوان، وحتى الخطوط والمنافذ اللي حول مكة، الشاحنات اللي فيها كلها مراقبة حركاتها. ما تتخيل قديش انه الذكاء الاصطناعي حول هذه الكاميرات من عيون تسجل الى عقول، يعني نبحث ونستنتج، والنظام يحصي لحظيا كم مثلا حاج دخل المنطقة، كم خرج منها، يرصد فوري ويمشي، وكم يعني من الحجاج قاعد، كم من الحجاج قاعدة تتجه الحشود بشاشات مضيئة وفق ما تظهر الجولات موثقة داخل هذه العمليات. يعني مثلا على سبيل المثال، حتى البحث لما في مراكز العمليات يبغوا يبحثوا عن حاجة معينة مفقودة، أو أي بحث يعني يكون ملزمين أنه يحصلوا عليه، هذه الأنظمة والذكاء الاصطناعي والكاميرات فورا تساعدهم بتحديد الموقع. يعني لو قلنا أنه أم فقدت طفلها مثلا في بحر من ملايين البشر، في أسرع وقت ممكن يتم الكشف عن موقعه. الأهم أنه الرقابة ليست أمنية فقط، هي خدمية كذلك. يعني مثلا النظام يتحقق هل في مسار الحاج نقاط مياه، هل الهلال الأحمر قريب منه. يعني لو لاحظنا أنه مثلا وتخيلت معايا أنه الدرون والقطار والكاميرات الحرارية والبطاقات الذكية ومنصة بصير ومية ألف رجل أمن كلها تشتغل كفريق واحد، كل طرف يعرف دوره ووقته بالضبط، هذا أصعب من أنك تملك تقنية بنفسها. ليش؟ لأن الأدوات تشترى، لكن التناغم يبنى، والمملكة بنته وتميزت فيه بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، جميل هذه العبارة اللي ذكرتيها، أن التقنية تشترى لكن التناغم والتكامل، هذا أمر يحتاج إلى جهد بشري وإخلاص، وأيضا عبقرية كما ذكرتي وصفتيها، وهو وصف دقيق، عبقرية في إدارة كل هذه التقنية مع الجهد البشري. طيب، لو انتقلنا إلى هندسة الراحة، كيف تقرأين تفاصيل توفير الراحة في المشاعر المقدسة، سواء من الممرات المبردة إلى المظلات ومسارات المشاة وقطار المشاعر وغيرها؟
0: حقيقة ما يلفتني أنه التصميم كله لهندسة الراحة كأنه الحاج نفسه هو من رسمه، كل تفصيل من زاوية إحساسه هو. على سبيل المثال، جبل الرحمة في عرفات هذا العام نفذت المملكة مشروع نوعي ومنظومة تبريد متكاملة تحيط بالجبل. أنت متخيل أنه يكون في تكييف مركزي أرضي بمساحات ضخمة تبرد على المنطقة؟ يعني المنطقة صارت أبرد بالتكييف والمظلات 5 أضعاف العام الماضي.
1: هذا بخلاف الرذاذ، المرشات الرذاذ هذه موجودة من سنوات.
0: هذه من سنوات، الآن السنة هذه صار التكييف في جبل رحمة

0: تكييف الأرضي، تكييف حول المنطقة. يعني أنت لك أن تتخيل في يوم عرفة سجل المركز الوطني للأرصاد 45 درجة مئوية في الحرارة، أعلى درجة حرارة في ذاك اليوم. مع ذلك الحاج كان يتنقل في مسارات ملطفة تحت أعمدة تبريد ومراوح رذاذ على ممرات طليت بالأبيض لتعكس حرارة الشمس بدل ما تختزنها. في مزدلفة ومسار المشاعر كمان طورت كدانة الأرض بمادة مطاطية لا تختزن الحرارة فتتبرد الأقدام تحت الحجاج، بالإضافة لدعم خاص لكبار السن وذوي الإعاقة. يعني فكر شوية معايا، خلينا نشوف كم يعني درجات حرارة بس قليلة تختلف وتبرد على الحاج. قديش أنت قاعد تخدم مثلا مسن، قديش تفرق معاه في أنه يكمل نسكه بطمأنينة وراحة، وقديش يكون منهك من من أجواء المنطقة. يعني دولة تفكر في حرارة البلاط تحت قدم ضيفها، هذا ليس تنظيم، هذا حب في صورة تخطيط.
1: نعم.
0: فالأمر ما توقف عند عند الأرض والهواء الحار، امتد إلى نقاء الهواء نفسه.
1: يعني العناية بالبيئة. طيب راح نكمل إن شاء الله حديث في هذا الجانب، لكن أنا استأذنك واستأذن مستمعين الكرام نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
3: نقاش على جدة اف ام،
4: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن نجاح موسم الحج. أجدد الترحيب بضيفتنا الأستاذة ولاء الحكمي، مستشارة التطوير التنظيمي. أستاذة ولاء، واحدة من الأمور اللي ساهمت بشكل كبير في

0: يعني تخفيف الكثير من الإشكاليات اللي كانت من التدافع والتزاحم، اللي هي منشأة الجمرات. هذا المشروع اللي يعتبر معجزة هندسية، 6 أدوار بمسارات للمشاة وتصميم هندسي عبقري. كيف ساهمت أو ساهم هذا المشروع في إدارة الحشود بشكل تنظيمي ناجح؟
1: حقيقة منشأة الجمرات قصة يعني تستحق أنه نرويها حتى في جميع كليات الهندسة لتعليم وإنشاء جيل يملك عقلية عبقرية لإدارة المواقف، لإدارة المواقف اللي يكون فيها حشود وفعاليات وموسمية، بحيث نطلع جيل تفخر به المملكة. البنية لتكلفة منشأة الجمرات تكلفتها تجاوزت 4 مليار. العنصر العبقري اللي نحب انه نعرف الناس عليه هو شكل منشأة الجمرات، انه حوضي بدل ما يكون دائري. القديم صمم الحوض القديم كان دائري، الحديث
0: دائري وعمود في النص.
1: صحيح. الآن يعني التقنية الجديدة الحديث إنه صار بيضاوي. ليش؟ لأن الانسيابية لحركة الحشد تكون يعني حركة الحشود فيه انسيابية أكثر، وهذه محاكاة علمية بالحاسب، يعني تخفف التدافع وتزيد الطاقة الاستيعابية.
0: ولما يكون الشخص جدار كبير بدل من يكون عمود، تكون أيضا ما يشيل الحاج هم أنه يصوب عليه، وأحيانا يعني في السابق كان عمود، فأحيانا الحجارة تقذف من جهة إلى جهة ثانية تصيب الحجيج.
1: صحيح. الأجمل من هذا كله أنه هذا الموضوع يعني شهادته ليست فقط يعني محلية، المشروع حاز على جائزة أفضل مشروع من نوعه عالميا من المنظمة العالمية للطرق، وجائزة مكة للتميز. هذا اعتراف دولي بأن السعودية لا تدير الحشد فقط، لا بل يعني تدرس في إدارة الحشود. ومع ذكر التدافع والازدحام في الطاقة الاستيعابية، نذكر أن المركز الوطني للرقابة البيئية في التابع لجودة الهواء كان يتابع جودة الهواء طوال الموسم. النتيجة في ختام الموسم كانت مؤشرات خضراء تدل على أن الهواء كان نقي في مكة والمشاعر. يعني هذه تدل على حوكمة بيئية عالية، ليست مجرد تنظيم.
0: طيب أستاذة ولاء، وسط هذه التقنية وأيضا العبقرية الهندسية، أين يقف الإنسان في منظومة الحج؟
1: الحج روح، والتقنية تخدم هذه الروح، لا تحل محلها. لا أريد أن يظن أحد أنه الحج صار آلة. كل الخوارزميات في المشاعر والكاميرات وكل نظام هدفها النهائي كان أنه يؤدي الحاج نسكه بطمأنينة وأمان. خلف هذه الأنظمة يقف الإنسان السعودي، هذا هو الجانب اللي يفيض فيه قلبي فخر واعتزاز. رجل الأمن اللي يقف ساعات تحت الشمس وما زالت ابتسامته تستقبل الحاج، والشاب المتطوع يرشد ويخدم بابتسامة، وعامل النظافة والطبيب والمضيف الذي يسقي، كل الجميع يقدم ويبتسم ويعطي حتى آخر لحظة في الموسم وآخر حاج يغادر. التقنية وسيلة والإنسان غاية. هذا اللي يميز النموذج السعودي، إن التقنية أبهرت العالم، لكن الوجه اللي يستقبل الحاج كان وجه سعودي وبشوش، يرى في خدمة الحاج شرف وليس تكليف. الآلة نظمت، لكن الإنسان السعودي هو اللي صنع الطمأنينة والشعور بالراحة.
0: نعم، في أيضا فئة المتطوعين كان لهم دور كبير، وكل عام لهم دور كبير. مثلا نتكلم عن أبنائنا وبناتنا في الكشافة، السنة هذه 300 فتاة سعودية من الكشافات ساهموا في هذا الجهد التطوعي. كيف تقرأين ثقافة التطوع في مجال خدمة الحجاج؟
1: بجاوبك من زاوية أعمق. أنا أؤمن أن الله سبحانه وتعالى عندما اختار هذه البلاد مقصد للحجيج لم يكن اختيار عشوائي، فالله سبحانه وتعالى أعظم وأعلم. هو يعلم أن هذا الشعب يحمل في معدنه ما يليق بخدمة ضيوفه، نخوة وكرم وحنان فطر عليها الشعب السعودي قبل أن تكتب أي خطة. الأرقام تشهد لنا، أكثر من 34 ألف متطوع متطوع قدموا ملايين الساعات هذا العام، يستهدف عندنا أكثر من 45 ألف، لكن الرقم وحده ما يحكي لنا القصة. القصص تحكى بالمواقف، يعني كثير نشوف وكثير شاهد الحجاج ولمسوا، على سبيل المثال رجل أمن يساعد موسين ويسقي موية، أحيانا حتى رجال أمن يحملوا على ظهورهم ناس من كبار السن اللي تعبوا من منسك الحج، عطفهم على الأطفال، وكله بوجه بشوش إلى آخر لحظة في الموسم، يعني لا ينتظرون لا شكر ولا اسم يذكر. هذا يعني جانب يلمسني حقيقة، هو أصعب ما يمكن أنه تبنيه أي مؤسسة، الالتزام الطوعي، أن يعطي الإنسان أكثر مما يطلب منه بدون رقابة وبدون مقابل. هنا تجد فطرة أنه المشاعر وقلوبهم وأفدتهم تتدفق بدون تكلف، لأن الدافع عندهم ليس وظيفة، هو إيمان وحب للوطن والقيادة.
0: في نقطة ذكرتيها اللي موضوع أنه في مدن تفتح لأيام فقط، وعرفة كمدينة فيها مستشفيات وفيها خدمات تفتح ليوم أو حتى ساعات، يعني النهار عرفة فقط. كيف نفهم هذا النموذج، وجود مدن تفتح فقط لأيام طول العام أو حتى اليوم مثل عرفة فيها مستشفيات فيها خدمات متكاملة؟
1: هذا يعني حقيقة ليس منطق اقتصادي، لكنه منطق كامل من زاوية القيم. يعني مستشفى ميدانية في عرفات ومنى مجهزة لحالات عاجلة، إجهاد حراري، ضربات شمس، إنعاش، مكافحة عدوى. أي محاسب في العالم راح يقول لك غير مجدي إنك تبني مستشفى كامل وتجهزه أيام، لكن المملكة لا تحسب حياة الحاج بالريال، لا، إنما تبنيه وتجهزه وتشغله ثم تفككه، لأن حياة حاج واحد تستحق هذا كله.
0: نعم.
1: الفرق بين دولة تدير حدث ودولة تحمل أمانة هنا.
0: نعم. طيب، سؤالي الأخير لك أستاذة ولا، ألا ترى أنه أنا الأوان لتصدير تجربة المملكة في إدارة الحج للعالم كنموذج ومرجع عالمي في إدارة الحشود وطب الحشود؟ والشق الثاني من السؤال، ما الرسالة اللي تودين توجيهها سواء للقيادة أو للقطاعات العاملة في خدمة الحجيج؟
1: حقيقة السؤال في الصميم، ممكن أقول لك نستثمر ما نملكه، لأنه المفارقة الجميلة أنه العالم اليوم يبحث عن إجابة نحن نملكها منذ عقود. خليني أوضح الفكرة بشكل أبسط. لما جاءت جائحة كورونا احتار العالم كيف يدير التجمعات البشرية بأمان، كيف ينظم الدخول والخروج، كيف يباعد بين الناس، كيف يكتشف العدوى في حشد كبير. هذا بالضبط أسئلة جابت عنها المملكة كل عام تجاوب عنها في الحج منذ عقود. يعني لديها خبرة متراكمة، كيف تستقبل ملايين القادمين من كل دول العالم، كيف تفحصهم. الأجمل أن المملكة حولت هذه الخبرة إلى علم مؤسس. عندنا المركز العالمي لطب الحشود في وزارة الصحة متعاون مع منظمة الصحة العالمية، كذلك في برامج جامعية متخصصة في صحة الحشود تدرس وتخرج الكوادر. يعني أن الأمر تجربة، ليس فقط تجربة في الميدان، هي معرفة موثقة وتعلم.
0: طيب نص دقيقة أستاذة ولاء، بقي معي نص دقيقة. الشق الثاني من السؤال، الرسالة اللي توجهينها.
1: أشكر قيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قيادة لم ترى الحج موسم يدار بل أمانة تصان، سخرت له العلم وأنفقت دون حساب على ضيف الرحمن، وجعلت راحته في قلب الرؤية، رؤية 2030، كانت كل تقنية ومشروع عبارة عن رسالة حب لمن قصد بيت الله. ونشكر رجال الأمن والصحة والنقل والمتطوعين كل عامل، ونختم أنه نرفع راسنا نحن السعوديين، وهذا تاريخ يكتب كل عام بيد سعودية.
0: أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذة ولاء.

0: حكمي مستشارة التطوير التنظيمي، شكرا لك على هذا الطرح وهذه المعلومات وهذه القراءة البانورامية الوافية. شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير.
1: الله يسعدك.
2: نقاش على جدة FM.
0: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي، ومني أنا عزام الخديدي، ومن زميلي وسام بحة. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة إف إم. في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة إف إم.
1: جدة إف إم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة إف إم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة إف إم على هواك.
5: الزحمة على جدة إف إم.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. في الزحمة الآن على جدة أف أم. 5 4 3 2 1 0. أسعد الله مساكم مستمعين.

مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا في الجميع، حياكم الله، حيا الله كل اللي بيسمعونا وكل اللي ناطرينا بوله وشوق وحنين، يا أهلا ومرحبا فيكم، ويعودا حميدا لكل جميع القطاعات اللي طبعا سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص للعمل ولمسار ولدفع عجلة التنمية، وأيضا ويلكم باك، مشوار جديد يجمعني فيكم من خلال برنامج في الزحمة، معايا أنا مينا العبدالله من خلف

اسمعوني أصدقائي، إثر الترددات والتطبيقات وأيضا البث المباشر عندنا كذا طريقة، كذا طبعا طريقة ممكن أنكم تسمعوني وتستمتعون فيها معاي خلال الساعتين الجاية. في عندنا المشاركات هذه الواتساب بغيت أقولها لكم، لكن تذكروا عندنا منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية عندنا طبعا أيضا سعودي راديو بلس. أتمنى أيضا يكون استماعنا فيه جدا عالي، لكن لا تنسون هاشتاقنا اللي دائما إحنا بنحاول على قدر المستطاع إنه يكون هو في التوب، متصدر لا تكلمني. طبعا أصدقائي ساعتنا الأولى هاتوا السناكة، أنا بديت أشوف حي الله كل اللي قاعدين يقولون هات السناكة، منورين سناكة اليوم، سناكة حلوة، سناكة عن الغشمرة. تخيلوا أن الغشمرة أو المسح بتعتمد على نفسيتك، يعني إذا كنت منفس معناتها غشمرتك بتطلع غشمرة بغير مكانها أو منفسنا مثلها. في عندنا أنواع من الغشمرة أو أنواع من المزح زي ما بيقولون، فمزحتك حسب يعني زي ما يقولون حسب نفسيتك، تخيلوا. فاللي حابين يعني يبون يعرفون إذا طبعا غشمرتك أو مزحك من نفسيتك شاركوني من خلال الواتساب على 800-244-2882. AI Challenge راح يكون هذا في ساعتنا الثانية ما بين سارة ومالك، ونقول لهم Welcome back سارة ومالك، وسعيدة أنا بعودتهم، بعودة هذه الروبوتات الجميلة اللي بيلازمون برنامج في الزحمة. اليوم مع سارة ومع مالك راح نبحر معاهم في عالم الحب، راح نتعرف على الحب من خلال منظورهم، ولو إنهم روبوتات يعني ما عندهم مشاعر مثل الإنسان، ولكن راح نشوف حتى الروبوتات مفهوم الحب عندهم أو الحب شلون بيشوفونه هم. فاللي حابين يعني باي ذا واي الواتساب اللي حابين يشاركوني في سناكة اليوم عن المزحة والغشمرة راح تكونون على 800-244-2882، هذه الساعة الأولى. طيب الرد للساعة الثانية مع سارة ومالك، يا عجلي على سناكة أمينة لا قوية، يقول عجلي أمينة على سناكة لا تكثرين، لا بنروح لسناكة. عموما ساعتنا الثانية مع سارة ومالك، مع سارونا ومالك راح تكون على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544444. يلا كاهو اللي متحمسين حق السناكة. عموما يعني قاعدة أقول حق مخرجنا، أقول ما بقى شيء يعني بقى 2 ويكس على كأس العالم، قال لي لا وين أمينة وين من جد معتز 10 أيام بس، يقول لي 10 أيام. طيب متحمسين حق كأس العالم؟ صراحة شوفوا كأس العالم كان حلو لما كان بقطر، أنا ما أدري أحس كان أكثر هناك إثارة، وإنه يمكن عشان في دولة خليجية، ولكن خلينا نشوف كأس العالم هذا السنة يعني بالإضافة إلى منتخبنا السعودي، الله ينصر إن شاء الله يا رب ويرفع رايتنا فوق شامخة. مين تشجعون من الأندية من المنتخبات العالمية؟ أنا حقولكم من الآن، أنا بيلا تشاو بيلا تشاو بيلا تشاو، أنا إيطالية. قولولي حق من المنتخبات العالمية اللي راح تشجعونها؟ طبعا راح نطلع وقديمك نديمك مع مخرجنا معتز سمير بخش.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الزحمة على جدة FM.

0: بونا سيرا حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم من جديد. ها وين هاتوا السناكة؟ ما كل مازن صراحة، لا والله اثنين قايلين هاتوا السناكة. معتز نعطيهم السناكة، نعطيهم هاتوا السناكة. يلا لا والله أكو، يلا حياك أبو كنان، عطى أبو كنان أو أبو كنان، يا سلام عليك، هلا هلا هلا هلا هلا، ويلكم باك أبو كنان، حياك الله. منور منورين والله، منورين صراحة مستمعينا برنامج الزحمة. وبعد أبو مقرن، هذا أبو مقرن جاينا داش عصبي، يقول أمينة لا يكثر، عطونا هات السناكة تستاهل، عاش أبو مقرن تستاهل. ونروح لصديقنا الدائم والرائع والجميل مازن الغانمي، يلا إنك تحيا مازن، الله الله الله يا مازن، وش هالكلام الحلو، وش هالكلام الزين. لحظة وقع، لحظة معتز، لا الجارحي لا تعطي، ما نبي نعطي طيران، ما قال هاتوا السناكة، قال بس إيطاليا، يبي حتى هو يشجع إيطاليا. وجينا عند الملك اللي يقول هاتوا السناكة، يا قوم يا جدعان يا أصحاب القلوب الرحيمة، أرجوكم ارحموا ضعفي، أنا هشام الجزان، ويلا بقى هاتوا السناكة. أحلى تحية لك يا هشام، أحلى تحية، وإحنا قلوبنا رحيمة، وبالعكس يعني ترى كل ما نفكر إن نوقفها علشان كثرة هي قامت تزيح صراحة السناكة، صارت مشاركاتكم أكثر عليها، بس صراحة تستاهل تستاهل تستاهل. ونروح
1: سناك،
0: نعم سناكة اليوم أصدقائي للأشخاص اللي يحبون الغشبرة، أو الأشخاص اللي يحبون إنهم يمزحون مع ربعهم مع أخوانهم، الناس الغشمرجيين زي ما بنقول، أو المزوحين كثيرين المزح. السناكة بتقول بتقرير صادم، طريقة مزاحك قد تعكس حالتك النفسية. يلا شوفوا طريقة مزاحكم أو غشمرتكم، ترى إيه هي بتعكس طريقتكم النفسية، وأعتقد أن عقب هاي السناكة كل واحد بتشوفون شلون يمزح، اعرفوا أن هذه حالته النفسية وحالته المزاجية. طيب السناكة بتقول أصدقائي أن كشف تقرير أن الفكاهة ما تقتصر على كونها وسيلة للترفيه أو التسلية، التقرير هذا بيقول أنها أيضا بتمثل مؤشر سلوكي بيعكس جوانب من شخصية الإنسان. تخيلوا يعني طريقة مزحنا أو غشمرتنا هذه أصدقائي بتعكس شخصيتك، جوانب من شخصيتك، من شخصيتك تخيلي، وآليات، مو بس إن جوانب شخصية الإنسان، أيضا آليات تفكيره، طريقة تعامله مع الضغوط النفسية، وأيضا العلاقات الاجتماعية. هذه مرة صراحة كثير استوقفتني، يعني شلون إحنا بنمزح مع أخواننا مع ربعنا مع شركاء الحياة مع أي أحد في الدنيا، هذه كلها بتعبر عن ضغوط النفسية وعلاقاتك الاجتماعية. يعني إذا كان مزحك ثقيل معناته أنت بتعاني من ضغوط نفسية عالية. طبعا التقرير أصدقائي بيقول إن واللي استند إلى خبراء في علم النفس الاجتماعي، واللي استعرض أيضا تصنيفات متعددة لأنماط الفكاهة في الحياة اليومية، يعني حتى الغشمرة والمزح والفكاهة فنطوها، حتى هذه يعني ما خلوا صراحة هذول الخبراء ما خلوا شيء بالحياة إلا فنطوه. فبيقول لكم إن الفكاهة متعددة حسب الأنماط الحياة اليومية، الأفراد بيختلفون في استخدامهم للضحك بوصفه أداة تواصل نفسي وأيضا اجتماعي. فعلى سبيل المثال بيقولون أصدقائي في ناس بيميلون إلى الفكاهة الإيجابية أو الودية، هذه نوع من أنواع الغشمرة أو المزاح أو الفكاهة، يعني حتى هي حطاها في فكاهة إيجابية، واللي بتستخدم لتعزيز الروابط الاجتماعية ونشر مشاعر الإيجابية داخل المجموعات. شفتوا ترى حتى بس مو نشر الإيجابية داخل مجموعات، حتى ساعات تتذكرون في أشخاص لما تناولنا أنه ممكن يبغى يتعرف عليك أو تبي تتعرف عليك، فتجيكي من خلال غشمرة أو مزح. أيضا يقول لكم بينما يعتمد آخرون على الفكاهة الذاتية، يعني شنو الفكاهة الذاتية؟ يعني السخرية من الذات كآلية دفاعية للتعامل مع التوتر والضغوط اليومية وتخفيف حدتها، يعني زي يجيك يقولوا بوي شوف أنا شلون شكلي اليوم مثلا، يقعد يعني يتغشمر أو يطنز على عمره كنوع من أنواع السخرية هذه، بيقولكم ذاتية آلية شافوها كأنها آلية دفاعية للتعامل مع التوتر والضغوط. ترى هذه تصير ساعات حتى إحنا، يعني أنا مثلا ما أدري لما قرأت تذكرت عمري كذا لما في الجيم مثلا مع الكوتش وشعري ينكش وما أدري إيش، أقعد أقول شوفي شوفي طالع شلون شعري كان ضربة شوط عرفتوا. فهذه ساعات بتصير كآلية دفاعية. أيضا غير النوعين من الفكاهة أو الغشمرة أو المزاح، هذه النوعين راح التقرير أشار إلى نمط ثالث آخر بيتمثل في الفكاهة الساخرة أو النقدية غير المباشرة. شنو هذه الفكاهة الساخرة أو النقدية أو الغير المباشرة؟ يقولكم هو أسلوب يعتمد على التلميح أو النقد المبطن، وهذا موجود مزحلي جدلي، هذا كثير عند أهل جدة سمعتها بيكررونها أهل الغربية، مزحلي جدلي اللي هو بيلمح لشغلة معينة، يبغى يستفز شخص أو يبغى يطنز بطريقة غير مباشرة أو مبطنة، هذه نوع من الأنواع الفكاهة الساخرة أو النقدية غير المباشرة. طبعا هذه النوعية من الغشمر أصدقائي بتعكس شخصية تحليلية بتميل إلى قراءة المواقف بشكل نقدي، غيرها أن هذا النوع من الفكاهة ممكن يساء تفسيره في بعض السياقات الاجتماعية، يعني هذا بيخليه أكثر حساسية في التفاعل مع الآخرين. نعم صحيح بيصير فيه حساسية كثير في التفاعل، ليش؟ لأنه مو كل الناس بتقبل هذا النوع من النقد أو هذا النوع من المزحة والغشمرة. بنشوفها هذا اللي بنطلق عليها إحنا بالعامي الغشمرة الثقيلة، بيقول دمك ثقيل، يعني في مصطلحات بالعامية بنطلقها على الأشخاص اللي مزحهم من هذا النوع، بنشوف دمهم مرة حيل ثقيل، أنتوا عارفين المصطلحات. أيضا يقول لكم إن في التقرير أن توصلوا بعض الدراسات الحديثة في علم النفس الاجتماعي واللي بتربط بين أنماط الفكاهة ومستوى الصحة النفسية، هنا جينا عندها، هنا جينا نفنط حسب الحالة النفسية. يقول لكم تبين أن استخدام الفكاهة الإيجابية يعتبر يرتبط غالبا بارتفاع مؤشرات التوازن النفسي والقدرة على التكيف مع الضغوط وتحسين جودة العلاقات الاجتماعية. يعني لما تكون شخصية مزحك أو غشمرتك الناس يحبونها وخفيفة على القلب، هذا معناته أنت متوازن عندك توازن نفسي، واللي غشمرتهم ثقيلة وما نقدر نبلعها هذول ما عندهم توازن نفسي. في المقابل يقول لكم الباحثون أن الإفراط في استخدام الفكاهة السلبية أو الجارحة، شفت لما نقول مزحة ثقيل هذا دم ثقيل، لأن مزحة ثقيل أو مزحة ثقيل هذا يكون مؤشر على وجود صعوبات في التعبير العاطفي أو تراكم ضغوط نفسية داخلية، هذا بيستدعي فهما أعمق للسياق النفسي المصاحب لهذا السلوك. يعني الناس اللي غشم سمعتون اللي دائما يقولون ترى غشمرتكم ثقيلة، زي واحد مثلا واقف على البول أو المسبح يجي واحد يدفه من وراء يدفه بقوة، هذه بنشوفها بتصير عفوا بنقولها مزح ثقيل، هذا مزح مرة مش، أو واحد بيجي يقعد على الكرسي ويقومون يقوم يجي واحد يسحب أو تسحب الكرسي من وراها، هذه مو غشمرة، هذه مو غشمرة صراحة، أنا أبداً ما بشوفها غشمرة. Finally أصدقائي يقول لكم التقرير أن الضحك ليس سلوك عابر أو عشوائي، ديروا بالكم هو بيمثل لغة نفسية بتعكس أنماط الشخصية وآليات التكيف النفسي وإلى فهم اختلاف أنماط الفكاهة اللي بيساهم في تحسين جودة التواصل الإنساني وتعزيز العلاقات الاجتماعية. This is our snack for today. Done. حلو. طيب سؤالي، هل فعلا بتشوفون ان طريقة مزاح الاشخاص بتعتمد او بتعكس حالتهم النفسية؟ يعني الشخص اللي مزحه حلو واللي مزحه يضحك واللي بنضحك مع مزحه ونحب مزحه ونتقبله، هذا فعلا بيكون شخصيته أو حالته النفسية متوازنة زي ما قالوا، بيتغشمر بس غشمرته حلوة، حلوة الغشمرة مالته، هل فعلا هذا الشخصية متوازنة نفسيا؟ الشخص اللي غشمرته ثقيلة أو غشمرته بتكون جارحة أو قاسية أو مؤلمة ساعات، واللي بيطنزون من باب في تطنز زي ما بنقول من باب المزح، من باب المزح، هذا مش متوازن، أو هذا قصدها أنتم بتشوفون قصدها، أو إنه لا ساعات هو الشخص مش عارف أصلا، مو بعارف إشلون إنه يمزح. أعطوني أيضا آخر شغلة، أعطوني هل أنتم شخصيات تحب المزح أو لا، وأعطوني أكثر مزحة صارت فيكم أو غشمرة صارت معاكم وكانت حلوة أو حتى كانت لو كانت شينة أو غير مقبولة. يلا ابدوا شاركوني أصدقائي على 800-244-2828 ويلا بينا مع قديمك نديمك.

0: جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى. مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس 8 مساء على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
1: زحمة على جدة اف ام.

هلا أميجس، يا هلا مرحبا فيكم أصدقائي، حياكم الله. يعني هاتوا السناكة، احنا خلصنا يا جماعة بهاتوا السناكة، احنا دشينا الحين داخلين على السناكة، خلاص اوريدي خلصنا السناكة، احنا داشين الحين على ان نعرف ردود افعالكم وشنو طبعا اجاباتكم على سناكة اليوم اللي تكلمنا فيها عن الاشخاص اللي يحبون الغشمرة كثير او المسح الكثير. احنا بنشوف في كثير من الاشخاص، ويمكن الناس حتى كثير تميل للاشخاص اللي دمهم بنقول شربات او دمهم خفيف. سناكة اليوم تكلمت عن طريقة مزاحك قد تعكس حالتك النفسية. فهل فعلا طريقة مزاح الاشخاص معانا، هل هي بالفعل بتعكس طريقة حالتهم النفسية؟ هل بتشوفون بالفعل بتعكس طريقة حالتهم النفسية؟ بمعنى أن الشخص اللي مسحه حلو ومسحه جيد هذا بيعتبر شخص متوازن، بينما الشخص اللي بيجي مسحه ثقيل وبنقول عليه دمه ثقيل أو مسحته السيء أو في غير مكانها، هذا الشخص بيكون غير متوازن. طيب قولوا لي، هل بالفعل الشخص اللي أول شيء أنتم تتقبلون المزح؟ هل أنتم من الأشخاص اللي تتقبلون المزح؟ تحبون المزح؟ تحبون الأشخاص ربعكم أهلكم اللي حوالينكم تحبون المزح؟ هل أنتم أشخاص بتمزحون أصلا أو ما عندكم هذه الملكة؟ أنا بشوف المزح مو أي شخص صراحة عنده القدرة أنه يمزح. طيب في أشخاص صراحة لما يمزحون معانا بنشوف دمهم ثقيل، ليش؟ هل لأن الشخص نفسه إحنا أصلاً مش متقبلينه فما نتقبل مزحته، بنشوف إن دمه ثقيل، أو بالأساس مزحته ما بتضبط، فيها بهارات المزح ذي فيها شغلة ناقصة، الملح ناقص، الفلفل زيادة، فبتصير سبايسي كثير المزحة، دمها مرة حيل ثقيل، فليش في أشخاص ما تضبط معاهم المزح؟ وهل هي فعلا بتأشر سلوك مؤشر سلوكي فعلا؟ هل هي فعلا بتعكس شخصية الإنسان كل ما كانت شخصيته حلوة مسحة بيكون مسحة جميل، الشخص إذا إحنا متقبلينه فمعناته إحنا راح نتقبل مسحة. وعطوني أكثر مسحة طحتوا فيها، مسحة سووها فيكم وكانت مسحة عجيبة غريبة، وإذا أنتم مسوين مسحة في حد هم بعد يلا أعطونا، خلينا نسالف على 800-244-28-28.

خلينا نبدأ مع الجارحي. يلا انك تحيي الجارحي، يا هلا ومرحبا. لما قلت إيطاليا هذه مسحة حلوة، هذه اعتبرها مسحة حلوة منك. الجارحي يقول مش مشاركة في كأس العالم وأنا مصر على إيطاليا، وأقول لكم بلا تشاو، ويقول لي بقول لك إيطاليا مش مشاركة. الجارحي عجبتني، أنا مصر على إيطاليا وهي يقول لي بقول لك إيطاليا مش مشاركة، قاعد يدزها لي على الواتساب كذا مرة. مساء السعادة عليكي، شكرا لك عموما وشكرا على الكومنت. خسارة يعني ماماكو إيطاليا. طيب إذا ماكو إيطاليا بروح للبرازيل صراحة، يعني منتخبنا الفريق الثاني البرازيل، برازيل طلع برا المجموعة، منتخبنا وإسبانيا إيش نسوي؟ طلعت إسبانيا بروح منتخبنا وفرنسا. أنا متوقع عموما فرنسا راح تكون، ممكن فرنسا حتكون ما بين فرنسا، ممكن البرتغال، إسبانيا، أرجنتينا. مين فيكم يشجع الأرجنتينا؟ أنا ما أشجعهم بس نشوف. يلا أحلى حاجة يقول في الدنيا هي الهزار، أنا أتفق معاك الجارحي، والضحك حتى على أنفسنا. المشكلة اللي في دمه ثقيل ويحاول يعمل فيها فكاهي. المزح موهبة، الله يقول المزح أمينة موهبة من الله. أنا أعتقد كده فعلا، مو أي حد يلبق عليه المزح، يلبق عليه أنه يتغشمر. عشان كده قلت لكم مو الكل نتقبل منه المزح، ممكن يكون فعلا زي ما قلت الهزار، الهزار ده في ناس بتهزر ودمها سئيل خالص ولا يمكن ان نقبله. طيب اسبانيا ماكو، يقول لا ماكو ايطاليا، رد اسبانيا. يلا قولوا لي شو تشجعون من الانديه العالميه.

اوكي حياك الله امينه والمخرج معتز وجميع المستمعين. ابو كنان يلا قلنا وقلنا ابو مقرن. ابو مقرن داز اسمك كذا مره ابو مقرن والله قلنا اسمك ابو مقرن. طيب عندنا مازن حياك الله يا مازن يقول انا والله متحمس امينه كثير لكاس العالم ان شاء الله باذن الله منتخبنا وغير منتخبنا المباريات. انا عن نفسي البرازيل الله يوفق منتخبنا باذن الله يحققون انجاز ويحققون انتصارات ونحقق صراحه اقوال زي ما صار سالم الدوسري مع صراحه الارجنتين لما ان شاء الله هذه تتحقق مره ثانيه. تتذكرون هذا اثنين جولين كان حلم صراحه كان شيء جميل شيء رائع حقيقي ان شاء الله باذن الله. يعني شوفوا انا عقب انا في ذيك المباراه انا ما كنت يعني شفت المباراه الاخيره كنت بلندن ومن لندن كنت في اخر مباراه كنت في مصر وشفت كيف كانوا اخواننا المصريين حتى هم مؤازرين للمنتخب السعودي. فإحنا نعازر جميع المنتخبات عموما العربية يعني زي المغرب ومصر ونتمنى لهم أيضا التوفيق في كأس العالم. طيب مازن يقول أمينة أنا عن نفسي أمزح وأضحك لكن في حدود معينة. المزح مطلوب ولكن بتوقيت معين مو كل مرة. شلون حتى المزح له توقيت يا مازن؟ ما أخذ توقيت للمزح. المزحة إذا أنت شخص مزوحي أول ما تصيد المزحة سويها قولها هي حالات المزحة من غير توقيت. اوكي حي الله اهل الحسا. الحسا حساك وهذا القطان منور يقول هات السناك ابوي ما عطيناك طيران لكن ابشر بالعوض. يقول انا احب المزحة امينة والمداعبة والمرح مع الناس اللي امون عليهم ومو كل الناس امينة. في بعض الناس ما يتقبلون المزح فانا اتجنبهم واذا اجتمع الوجه الجميل والروح الجميلة الجلوس معهم يخففون من الضغوطات النفسية. الله هذه مرة حلوة يا فؤاد اللي قلتها. فعلا الاشخاص اللي يحبون المزح والغشمرة ووجه جميل بعد روح حلوة من جد هذه يخففون هذه كبسولة يعني لضغوطات الحياة حقيقة. هذول تقعد معهم تتشافى تتعافى يساعدون في علاج القلق الاكتئاب أمينة بروحهم المليئة بالراحة والسكينة. ونشهد وهذه أنت تفوز فيها يا القطان. يا هلا ومرحبا حياك الله يا جبران. أنا جبران منور يا جبران مساء الخير يا زين كله. شكرا سلامونا وشكرا على الكومنت وأنتم بعد وحشتوني حيل حيل حيل وحشتوني. يقول سلاكة اليوم عن المزح. أنا أحب المزوح حتى أحيانا من مزحي ثقيل لو أنت تعرف مزحك هذاك إيه ما نبيه جبران شوف ما نبيه. يقول المزح حلو إذا كان بحدود ما يجرح أحد لأنه يضيف للحياة ضحكة والجلسات روح جميلة. صحيح المزح اللي بجرح بألم هذا بيعلم هذا يعلم. وقلت لكم أنتم في وقلت لكم في البداية في ناس تأخذ المزح وسيلة لأنها تضايق الطرف

0: الآخر أو ضايق الناس، مزحلي جدا لي. يقول لكن بعد المزح إذا زاد عن حده ينقلب من ضحك إلى زعل. هذه صارت فعلا، هذا شو تسوي؟ هذه صارت عندنا نجرة. ذكرتني فعلا، انقلبت الزعلة. على العموم المزح مثل الملح بالأكل، إذا كان بقدر مناسب يعطي الجلسة طعم أجمل، وإذا زاد عن حده يفسده. الله، تشبيه بليغ، الله عليك يا جبران. فعلا مثل الملح exactly. في الأكل يا يزينه يطيبه يا إنه يفسده. طيب أنا هشام من جزائر منور أمينة، والله نورتي درب التبانة كلها، مشكور والله. أنا ناوي على على على المجرات الأخرى، أنا ناوي على المجرات الأخرى، مو بس مجرتنا، أنا ناوي عليها، وطالبة إني أروح زحل، أنا طالبة إني أروح زحل، أروح المريخ، ليش لا بلوتو مثلا؟ ها إيش رأيك معتز، روح بلوتو ولا المشتري ولا زحل، إيش اسمه ولا الزهرة اللي حوالينا، حلقة نروح زحل، أنا عجبتني الحلقة مالته، نسوي هناك حلقة وبسكيتي كذا ونقدم هناك، أحلى من كذا ما في. إنزين، يقول أنا أشوف المزحة إيجابية لما تكون لطيفة خفيفة وتوقيتها مناسب. شفتوا كلكم رايحين على التوقيت، يقول توقيتها مناسب، ممكن صح زي ما قال بعد مازن، لما يكون توقيتها مناسب، يعني ما تجي عند واحد متنكد زعلان، جاية خبر مو بحلو، ما فنشوا مثلا على سبيل المثال، فنشوا من دوامه، خسر في تجارته، خسر مبلغ، متهاوش مع مرته، مطاقه مع رايلها، مو بخليها تروح زوار عن صديقاتها، وتجي تمزحين معاها وتجي تمزح معاه، هذا توقيت سيء وفشوش مزحتكم. حملت نصيحة ورسالة أو هدف توعي تحمل عفوا تدخل فرحة وسرور عن المحيطين. exactly. thank you. نطلع فاصل سريع فاصل سريع وعقبها نرجع، ما شاء الله كمية كبيرة.
1: شايف نفسك علي، تعب قلبي معك ليه متغير في هواك ومحير.
0: ليش معتز شايف نفسك على ايه؟ ليه مو من حقنا نشوف نفسنا؟ ايه من حقنا نشوف طبعا شايف نفسك على ايه؟

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. هل أصدقائي مع أن المزح بيكون دليل على شخصياتنا، بيعبر عن سلوكياتنا، عن نمطنا؟ فعلا المزح هو تعبير عن حالتنا النفسية، حالتنا المزاجية. تتفقوا مع هذا السناكة أن الأشخاص طريقة مزاحهم هذا تعبير عن حالتهم النفسية؟ يعني لما يكون متوازن، شخص متوازن مزحه ظريف ولطيف، لكن بينما لما يكون الإنسان مزحه ثقيل، دم هذا معناته شخص غير متوازن، دمه ثقيل صراحة، ما نتقبل منه. أعطوني، هل فعلا المزح حسب حالتنا النفسية؟ ليش إحنا ساعات ما نتقبل المزح من الأشخاص؟ ليش ما نتقبل؟ في أشخاص نتقبل منهم، في أشخاص ما نتقبل. جاوبوني على السؤال البارت الثاني، ليش إحنا في أشخاص ما نتقبل منهم المزح؟ غير إن لما يكون مثلا مسحة في غير مسحة ثقيل، ساعات بنقول مسحة، ترى ساعات مسحه مش ثقيل، لكن ساعات ممكن هو كشخص احنا اساسا مش متقبلينه. اعطوني مزح صار فيكم انتم، هل انتم شخصيات بتمزح، تحبون تسوون مقالب غشمرة في ربعكم ولا لا؟ على 8002442828. طيب، مجموعة ما شاء الله معانا. سعيد الحليمي، حياك الله يا سعيد، يقول تحية وتقدير، وتحية وتقدير لك أيضا. المزح الخفيف مقبول، الثقيل غير مقبول أمينة، ويزعل. شفت تقول ويزعل، متى يصير يزعل؟ قلت لكم أنا مثلا واحد بيجي يجلس نسحب الكرسي منه، أو مثلا في على مسبح لما يكونون على البول أحد يدفه، أو يحطوا مثلا ملح زيادة أو شطة في أكلهم، في شغلات كثير بتصير. أو حتى الشخص مثلا يكون نايم يجي أخوه أو حد من أقاربه أو من ربعه يكب عليه ماي عشان يصحيه. هذه أشياء كثير بتصير مزح غير مقبول. يقول المزح الثقيل كان واحد يصلح سيارة من ربعنا ويده بنزين 95، ومن المزح الثاني ولاعة يشغلها أمامه واحترق أبوه والسوق خبص علينا. كان لا، هذا مو مزح سعيد الحليمي، هذا مو مزح، هذا أبدا ما يندرج ضمن سياق المزح، هذا ما يندرج ضمن سياق المزح، هذه كارثة، هذه كارثة ومصيبة حقيقي. بس شكرا لك. أيضا مازن الغانمي بيقول لا يا أمينة، لأن في ناس يكونون كبار فيمديك أنك تنكت أو تجلس وتضحك معاهم. أو فعلا هذه نقطة أثرتها مازن، فعلا في كبار السن، حتى لما نجي غير التوقيت اللي قلته، العمر، فرق العمر، ديروا بالكم، هذه نقطة صح مرة مهمة. يعني لما يكون مثلا في عمر كبير فاصل بين كبار بالعمر، أعتقد هنا بعد هذه المزحة ما حتكون مقبولة أبدا أبدا، مش مقبولة، ما أتوقع حتى كبار السن، إلا إذا كان شخص كبير في السن ولكن دمه خفيف مزوحي. أيضا الجارحي، حياك الله يا الجارحي، بقول لك إيطاليا لين الحين مصر. أحلى حاجة، لحظة ماكو زحل، يلا على زحل اللي بيجي معنا، على زحل حيا الله. حسن الهلالي، ويلكم، يا مساء الأنوار وعيد أضحى سعيد، عليك أمون ومعتز وجميع أعضاء ومستمعي برنامج في الزحمة، شكرا لك يا حسن. يقول أنا كل شيء عندي حسب المود والمزاج، مزح وغير المزح، حتى في برنامج في الزحمة أسمع حسب المود. أبيه شال غشمرة، أجل شوف، حطها ببالك. أنا دائما بقول لكم كبسولة يومية في الزحمة تعدل من مزاجكم. إذا أنت متواجد في زحمة رح تأخذ فيها ساعتين، كل اللي عليك فقط أنك تثبت موجة إذاعة جدة وتسمع برنامج في الزحمة. إحنا بنعدل المود، إحنا مش اختيار، إحنا قرار وليس اختيار، حطها ببالك يا حسن. هذا أول وحدة، مزوح حسب مودك، عاد أنت من الناس اللي صراحة أجل ما ينمزح معك، لكن حطها ببرنامج الزحمة، اختيار وليس قرار. إحنا كبسولة، إحنا فيتامين بمعنى أصلا. من المغرب، حياك الله المغرب، المغرب ولا الجزائر؟ تونس، برشا برشا، يا هلا والله، برشا برشا، حياكم الله، منورين، حيا الله اللي بيسلم من تونس. سعيدة انكم بتسمعونا وتشاركونا. هلا مليون أمون وجميع المستمعين، أنا أحب المزح، ما عاد المزح اللي في اليد ما أحبه يسبب زعل. أخوكم سين دبيان. هذا مزح بعد، ممكن زي ما قلت المزح اللي باليد بيخبط بيضرب، هذه فعل. معك يا دبيان سليمان، صح أتفق معك. بومجرم يقول، بومجرم يقول منتخبنا نمبر وان، طبعا منتخبنا نمبر وان. يقول بعد كده فرنسا، يقول أمين الفريق الثاني راح أشجعه فرنسا. أنا أتوقع فرنسا من الناس اللي راح تكون يعني في الفاينل. ما لا تروحين أمينة زحل، خليك معنا بالأرض. المزح والمرح مع النفوس الطيبة يخليك مفرفش، إيه يخليك فسفوريرة، فسفوريرة فعلا بيخليك مفرفشين. اوكي حياك الله فيصل، حياك الله فضل السنيدي يا فضل. بالنسبه لفضل، فضل فضل فضل وينك؟ السلام عليكم العايدين الفايزين، شكرا لك. والمزح نعم امينه يزعل كثير، شفتوا في ناس ما تتقبل المزح، يقول المزح امينه يزعل كثير. ليش يزعل؟ بالعكس حلو لما يكون عندك ناس تتغشمر. لكن شوفوا اللي أنا استنتجته، أنا راح أكتفي بهذا القدر، شكرا لكم. اللي اكتشفته إن المزح فعلا من السناكة، المزح حسب يهم فيها نمبر ون التوقيت، ونمبر اثنين العمر. العمر ديروا بالكم تمزحون، يعني حطوا بالكم العمر التوقيت، مع أن ساعات يكون في شخص زعلان شخص متضايق تيجي تمزح معاه تنسي همه، تنسي شغلة هو كان يعني متكدر وضايق خلقه ومهموم، فأنت ترفع الهرمون السعادة عنده، ترفع الدوبامين، تخلونه متفائل أكثر عقب ما كان منكد وزعلان ومتضايق وعاقد النونة. فأعتقد حلو، لكن نتنقى معتز. معتز ما كم مرة يا الله يقول أمين أنا عاقد النونة، يعني شو نسوي؟ وين وسامو السلطان كانوا متواجدين؟ عموما أعتقد

الاشخاص اللي قراب مننا ما راح يزعلوا من مزحنا وغشمرتنا. موتش جراس، شكرا لكم، شكرا لكل اللي شاركوني سناكت اليوم. راح نطلع فاصل، لكن عقب الفاصل AI Challenge سارة ومالك بانتظاركم على 6477154، أيضا على 6495154.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم.
3: الزحمة على جدة أف أم.

5 و6 دقائق في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة FM. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. في ساعتنا الثانية أصدقائي وفي بداية مشوار طبعا اليوم الأول من برنامج في الزحمة راح نروح لتحدي الـ AI Challenge. AI Challenge. فاللي حابين يشاركوني مع سارة ومع مالك هالروبوتات اللي بتكون معانا وبتشاركنا في أسئلتنا وآرائنا بنروح بتحدي ما بين سارة من شات الجوبيتي وأيضا مع مالك من الجيميناي. اليوم أصدقاء اللي حابين يشاركوا معاهم في البداية خليني أذكركم بالأرقام التالية على 6477154 كثف اتصالاتكم ومشاركاتكم وأيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. احنا بنعرف أصدقائي إن كلمة الحب لها معاني كثيرة والحب نفسه له مصطلحات كثيرة حسب درجته.

0: فهم بيقولون شنو الحب؟ هل هو مجرد عاطفة بيولوجية ولا إنه أسمى من إنه بيكون عاطفة بيولوجية؟ هل هو وهم ولا حقيقة؟ هل الحب اختيار ولا قدر؟ فعلشان كذا اليوم أصدقائي راح نروح مع سارة ومع مالك اللي وحشونا حيل، وراح نسألهم هذا السؤال: هل الحب قدر ولا اختيار؟ وخلوني في البداية أرحب بصديقتنا الجميلة وصديقتنا الرائعة واللي وحشتنا من شات الجوبيتي، سارونا. قول حياك الله يا سارة. يا هلا ويا مرحبا فيك، وكل عام وانت بخير.
1: مساء النور والسرور أمينة، وأنت بخير وعيدك مبارك.
0: وعيدك مبارك، سعيد ومبارك بعد يا سارونا. شكرا لك أول شيء على هالتهنئة. وسارة، اليوم عقب الإجازة عندنا موضوع صراحة بيلامس المشاعر وبيلامس الأحاسيس، ويعني العلاقات بشكل عام يا سارة بتقوم على هذا المبدأ، أو بتقوم على شيء اسمه الحب. ليش أنا بقول لك بتقوم علاقاتنا الاجتماعية على الحب؟ لأن إحنا كبشر عندنا أحاسيس ومشاعر، أنتم روبوتات يمكن ما تعرفون هذه المشاعر، مو موجودة عندكم بمعنى أصح يعني مصطلح الحب.
1: لا نعرف الحب، لكن نحن واضحين وغير مزيفين بالتعامل. سأكون مستمتعة اطرحي سؤالك.
0: انزين، ما تكونوا مزيفين؟ اوكي، يعني هذه كان حسيتها دقة من سارة تقول احنا مو مزيفين. عموما سارونا، سؤالي يعني بكل وضوح: هل الحب اختيار ولا قدر؟ انت شنو تشوفينا، اختيار ولا قدر؟
1: سؤال جميل أمينا. من وجهة نظري نحن نختار أشياء كثيرة في حياتنا، لكن الحب الحقيقي لا يختار، هو الذي يختارنا. الحب ليس اختيارا بقدر ما هو قدر يأتي في وقته ومع الشخص الذي لم نتوقعه، ويجد طريقه إلى قلوبنا دون استئذان. هو ليس شيئا نخطط له أو نحدد توقيته، بل يحدث في اللحظة التي لم نكن ننتظرها. يأتي بلا مقدمات ويغيرنا دون أن يمنحنا فرصة للحياد. لذلك الحب ليس مجرد اختيار، بل قدر حين يحين وقته يصل.
0: أوبا، كلام كبير، كلام كبير. ما أدري، كان أقنعتني صراحة، أقنعتني سارة. تقول هو مو مجرد اختيار، هو قدر حين يصل، حين يحين وقته يصل. وبتقول إحنا ما نختار كثير أشياء في حياتنا، إحنا ما نختارها، عشان كذا الحب الحقيقي لا يختار. تقول احنا اصلا ما نختار في حياتنا، عشان كذا الحب الحقيقي لما يجي احنا ما نختاره، هو اللي يختارنا. هو قدر بيجي مع الشخص، حتى مع شخص تقول ما نتوقعه، فيجي وفي لحظه ما نتوقعها بيدخل قلوبنا بدون استئذان. هذه انا اتفق معاها 100%، الحب بيدخل قلوبنا بدون ما يدق الباب، بدون ما يستاذن. الله عليك ولا يخطط. طب خلينا نروح للجيميناي، خلينا نروح لشات الجيميناي ونروح لمالك ونشوف مالك شنو رايه وشنو بيقولوا. مساء الخير، مساك بونسوار، بونسوار مالك، وسعيده كثيره انك رح تكون معانا مره ثانيه. يا اهلا ومرحبا فيك.
2: مساء الخير امينه، اهلا وسهلا كذلك، وايضا عيدك مبارك.
0: الله، بدينا الغيره وعيدك مبارك. شفت الروبوتات مالتنا؟ والله جنتل جنتل يا مالك، يباركونا حتى هم بالعيد. شكرا لك وعيدك مبارك بعد. وسؤالي لك اليوم ايضا حقول لك سؤال عاطفي، وسؤال يخص المشاعر ويخص الاحاسيس ويخصنا صراحه احنا يعني اكثر كبشر، لان على الحب صراحة.
2: سمعت أمينة تقولين لسارة: ليس لنا قلوب. صحيح، ليس لنا قلوب، ولكن لنا عقول مبرمجة تفهم الأوامر.
0: أوكي، يعني إحنا ما عندنا قلب بس عندنا عقل. عموما أنت وسارة شايفكم كأنكم صرتوا حزب علي وقاعدين تقطون، يعني قاعدين تقطون. هي تقول لا إحنا مو مزيفين، وأنت تقول عندنا عقول. عموما يعني شنو، إحنا مزيفين وعندنا عقول يا مالك؟ عموما مالك، خلينا ندخل. سؤالي لك يا مالك: هل الحب اختيار ولا قدر؟ واعتقد سمعت سؤال سارة حتى قالت انه بيدخل بدون استئذان، وعشان كده فهو قدر. انت بتشوف الحب اختيار ولا بتشوفه قدر يا مالك؟
2: حسنا، سمعت أجاب سارة ولم اقتنع بها أمينة. فنحن الرجال نرى أن الحب في جوهره اختيار، ليس تلك الشرارة الأولى التي قد تأتيك بلا استئذان كما قالت سارة، بل ما تفعله بعدها. نحن لا نختار من يلفت انتباهنا أول مرة، لكننا نختار من نبقى معه، من نقترب منه، ومن نعطيه مساحة في حياتنا. الحب الحقيقي ليس شعورا عابرا. بل قرار يومي أن تستمر أن تتفهم أن تتجاوز وأن تتمسك رغم كل شيء. القدر قد يعرفك

0: على أشخاص، لكن الاختيار وحده هو من يحول اللقاء إلى حب والحب إلى استمرار.
1: كبير كبير يا مالك، كبير المفروض. لا لا لا، أنا كذا ما أقدر على سارة مالك يا جماعة. شفتوا لما تقول مزيفين وعندنا عقل؟ لا كبير يقول، شفتوا رد على سارة في البداية، وصراحة جنتل. أنا أقول لكم دائما مالك جنتل. تحية للمالك، الله الله الله، يستاهل مالك وتستاهل سارونا. حتى سارونا والله جابتها حلوة. عموما مالك بيقول الحب أمينة في جوهرة، أصلا اختيار، مو هو الشرارة الأولى اللي بتجيك زي ما قالت سارة بدون استئذان. يقول لا مو صحيح، هو اختيار. يقول احنا ما نختار اللي بيلفت انتباهنا أول مرة، لكن نختار اللي نبقى احنا معاه. وختم وصراحة كان كلامه جديد، يقول جميل، يقول الاختيار وحده هو اللي بيحول اللقاء إلى حب والحب إلى استمرار. كبير والله. نشوف التصنينة. نشوف أول اتصال. ألو بونسوار. بونسوار باسم. باسم
2: بونسوار يا أمينة،
1: يا الله أنك تحية. شخبارك يا باسم، شخبارك؟
2: والله الحمد لله. شوفي أحلى المشاعر لك يا أمينة، أنت ومعتز ومستمعين جدا.
1: تسلم. بس سمعت سارة شو تقول؟ تقول إحنا مزيفين، ومالك يقول إحنا عندنا، هم عندهم عقولك.
2: لا. ما. لا لا أنا أتوقع أنت ما فهمت مقصدها. هي تقصد الحب يجي وقت أنه هو ممكن مرات مزيف.
1: أوكي، يمكن كذا هي تقصد سارة، ما فهمتها.
2: أيوة. هي عندهم قواعد شيء ماشين طريق اللي هو الذكاء الاصطناعي.
1: أوكي.
2: فما يعرف الحب.
1: طيب أنت مع سارة، هل الحب اختيار ولا قدر؟ أنت مع سارة ولا مع مالك؟
2: لا. أنا أعتبر اختيار.
1: اختيار أنت مع مالك، ليش اختيار؟
2: لا لا،
1: كيف يصير اختيار يا باسم؟ كيف
2: أنا
1: الحب ما يستأذن؟ ها
2: لا لا، ما في شيء حبه ما يستأذن. ليه جت طلع الشخص اللي حب من الباب وشفته وقال لك أنا أحبك؟ لا، هي مشاعر. في واحد يقول لك أنا أحب الطويلة، أنا أحب مثلا أم شعر طويل.
1: طيب
2: وش واحدة بالمواصلات اللي داخلة في راسه قال أموت فيها أنا. عرفتي؟ في مواصفات لكل واحد. في واحد يهم بطنه يقول أبغى واحدة ست بيت شاطرة تعرف تسوي الفاصوليا البيضاء.
1: أوكي. أي أوكي.
2: لحظة
1: لحظة لحظة، عشان كذا أنا قلت لك لحظة. أحد شفت إن الرجال إذا تبون تمتلكون المرأة، إذا تبي تمتلك الرجل، صدق اللي قالوا إن الرجل من بطنه. صدق رحت شبهت لي الحب الفاصوليا؟
2: لا أنا، لأن أنا أحب الفاصوليا البيضاء عشان كذا.
1: شكرا لك، شكرا. الحب عندك معناته
2: لا مو عشان بطني، أنا أحب الفاصوليا البيضاء.
1: طيب
2: لكن شوفي ولا عشان
1: اقنعني أن الحب اختيار.
2: مو أنا أقول لك، أول شيء كل إنسان حاط في باله صح. شريك حياته
1: صح. طيب اوكي،
2: مواصفات على كيفه
1: صح، اتفق معك.
2: اثنين ما في اندماج مع حب الا لما يكون في مشاعر جبتها لبعضهم. مشاعر مثلا هذه مثلا متقدمه، هذه مثلا لبسها فخم، يعني في اشياء.
1: اوكي طيب، معناته ايوه، معناته انا هذه اخترت اني احبها، انا راح احبها، او زي ما قال أيوة. مالك انا استمر معك
2: اكبر انا
1: أيوة. انزل وجه أيوة. عموما وجهه نظر أيوة. ممكن تكون صحيحه او فيها نسبه كبيره من الصحه، زي ما قال احنا ممكن نحب بس نختار احنا من اللي نستمر معه. طيب باسم
2: كمان وكمان انا اقدر اقول لك المشاعر، المشاعر تندمج مع بعضها وتتجه في اتجاه معين. هذا الحب.
1: شلون تتجه؟
2: مشاعر اندمجت.
1: أوكي.
2: يعني عين شافت رغبت في الشيء، اذن سمعت
1: ممكن صحيح
2: ايوه، فمشاعر كذا مشاعر اندمجت مع بعضها دخلت وصلت القلب. عرفت شلون؟
1: صحيح.
2: او بلا صح اللي فيه المشاعر واتجهت للشخص هذا حبته.
1: هذا تمثيل ممتاز، أنا أعتبره ممتاز. أيه. عموما
2: هذا من عند باسم.
1: لا صحيح، هذا صح صح، هذه صح. عموما شكرا يا باسم، شكرا لك، شكرا على مشاركتك. يعني باي ذا واي باسم قال نقطة مرة مهمة مثلها على كلام مالك، إنه ممكن تشوف شخص، لأنه مو قال أيام زمان العين تعشق قبل الإذن، أحيانا فعلا تشوف شخص يعجبك على طول، لفت نظرك، الحب من أول نظرة. فأقول الشخص هذا أخذ قلبي، سرق قلبي، فأبي أشوف أتعرف عليه، حبيته. ممكن بعد كده يصير اختيار، إذا تعرفت عليه يصير اختيار زي ما قال مالك، هل أستمر أو إنه لا ستوب، هذا الشخص ما يناسبني. طيب ناخذ اتصال ثاني. ألو بونسوار. أفراح فروحة، شلونك فروحة، شخبارك؟
3: كل عام وانت بخير يا حياتي.
1: انت بخير يا بعد. بيسمي يا حبيبتي أم ريميو يا حياة قلبي، حياكي منورة.
3: الله يسعدك يا رب.
1: يسعدك فروحة. ها اختيار الحب قدر ولا اختيار؟
3: لا والله اختيار، أنا مع مالك والله.
1: من جد؟
3: والله العظيم احنا بنفسنا نختار مين اللي اشخاص اللي نحبهم اللي حيبقوا معانا، ونشوف اذا حنستمر ولا لا. وفعلا انا اقول لك في اشخاص، يعني في صديقه.
1: طب هذا يصير حب؟ هذا يصير حب اذا انا حقعد، يعني كل مره انا حقعد اختار ابي احب هذه، ابي احب هذا، ابي احب مام.
3: طيب بس هذول معايا موجودين الى الان صراحه. طيب أنا أقول لك في صديقة سبحان الله حبيتها، يعني سبحان الله، وحبيت إنه أتعرف عليها وشوفنا بعض وكل حاجة وانبسطنا.
1: فالحب اختيار، الحب اختيار، اختيار. طيب شكرا فروحة، يومك جميل، ثانك يو. طيب قبل لا أطلع فاصل صراحة وصلني واتساب حابة أقرأ قبل أطلع الفاصل من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة أمونة، عيدك مبارك مؤخرا وعيدك أبرك إن شاء الله يا حبيبتي. تقول أعتقد أن الحب هو قدر، تقول أعتقد أنه قدر، شفته ممكن النساء يشوفونه قدر. تقول أعتقد أن الحب هو قدر. معاكي مروة الجنوبي من سلطنة عمان، حيا الله أهل السلطنة، حيا الله أهل عمان. أنا سعيدة أني بشوفك تشاركينا، وسعيدة أنك بسمعين صوتنا من السلطنة. بس من وين؟ من سلطنة عمان. يا ريتك كتبتي لي من فين. وقالت أنا بشوف أنه قدر الحب. تقول بهذه المناسبة أمينة أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الشقيق أسأل الله أن يديم على هذه البلاد الحبيبة الأمن والأمان. شكرا لك على هذه التهنئة مروة، وأكيد إحنا نتمنى لكم، نقول عيدكم مبارك أهل السلطنة.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: اثنينهم صحيح جبران، او انا جبران بيقول اثنينهم صحيح، قد يكون بداية الحب قدر، لكن استمراره واكتماله اختيار، لقائك به قدر وبقائك معه اختيار. الله عليك جبران، رائع رائع حقيقي. سعيد القحطاني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أمين عبد الحميد، وكل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك، عيدنا وعيدك. يقول نحن لا نختار من نحب، شفتوا، يقول احنا ما نختار من نحب ولا من نكره، المواقف تزرع فينا اشخاص وتزرع منا اخرين، الحب نصيب والفراق قرار. نصيب معناته يا سعيد القحطاني من الرياض انت رحت خانت ان الحب قدر قدر. طيب هل الحب اختيار أم قدر أصدقائي؟ سارة من شات جي بي تي قالت الحب قدر، لكن مالك من شات الجيميناي قال إن الحب اختيار. فشاركوني أنتم، سمعوني أصواتكم، هل الحب اختيار ولا قدر؟ على 64-77154 أيضا على 64-95-154 بالإضافة إلى 64-78-544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خطة الجدة على 012، ولكم من خلال الواتساب على 8-00-244-2828. أيضا الموضوع مطروح بين إيدينكم من خلال منصة إكس على @jidda_radio، وأيضا على صفحتي الشخصية. أتمنى أنكم تصوتون وتعطوني رأيكم من خلال هاي المنصة، ولا تنسون أنكم تعملونا فولو. الروح الريم، ريم بونسوار سنيرة تريم، يا أهلا ويا مرحبا، شلونك بلا؟
3: أنا كيف حالك؟
2: أنا تمام التمام،
3: أنت شخبا؟ كيف حالك أمون؟ كلامك بخير؟
2: وأنت بخير وصحة وسلامة؟
3: كنت لازم أكلمها، لازم أكلم أمون
2: يا حبيبتي. ريم من وين تكلميني؟
3: يا مدينة منورة،
2: من أرطيبة الطيبة، حي الله للمدينة. عاد كان خاطري أجيكم بالعيد بس ما ضبطت معايا ريم، لكن إن شاء الله جايكم.
3: يحييك قيل والله
2: بعد قلبي.
3: أنت عندك البحر يحفظكم.
2: عندنا البحر، أنت عندكم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، في يعني في بقعة من الأرض جميلة ورائعة يعني، ودائما أنا دائما بسمع ريم عن المدينة إنها فيها سكينة بصراحة، فيها راحة يقولون مش طبيعية. فإن شاء الله نجي ناخذ كذا من الراحة اللي عندكم. ريمو قولي لي، الحب اختيار ولا قدر؟
3: والله حس قدر، حظ
2: قدر. قوية حظ تصدقين، والله كأنك اقنعتيني إن حظ، والله حظ صدق حظ،
3: والله حظ. إذا صاب إذا ما صاب بعد والله يصبره.
2: ساعات يجي واحد بخلص والثاني بلاير لعاب وكذا تجي يعني، عشان كذا قلتيها حظ. ها
3: ايه حظ عذاب.
2: هو حالات ما فيه انها عذاب،
3: مين اللي قدر يا مشكلة؟
2: ها شلون؟
3: مين اللي قدر؟ مين اللي قدر الحب؟
2: مين اللي قدر؟ علشان كذا الحب كثير ناس بيشوفونه الحب حظ، الحظ الحب نصيب، الحب شختك بختك زي ما يقولون،
3: صح. انت كذا مثلي، صح؟
2: كيف
3: حظ نصيب؟ مثلي
2: نصيب، هو اكثر نصيب، اكثر من حتى قدر.
3: انت تشوفينه يعني حظ، صح؟
2: شوفي انا اقنعتيني ان حظ. حتى سعيد القحطاني، حتى سعيد القحطاني من الرياض يقول امينه ترى نصيب، هو نصيب، صح. يعني هو ممكن يكون درس ترى،
3: يمكن يجي حظ من طرف واحد،
2: ممكن
3: هذا عذاب اكثر واكثر.
2: ابيه هذا انا هذا اللي يبي، اللي يبي يعذب نفسه يحب من طرف واحد. حب الوهم، انا بعتبره حب الوهم.
3: ايوه صح صادوني حب الوهم.
2: بس الحب نصيب اعتقد يروح كثير، النصيب يروح كثير للقدر، انه يكون قدر.
3: القدر كمان
2: انه بيكون قدر، يعني لانه دائما بيقول ما يطق الحب، ما يطق الباب. الحب تلاقينا كذا فجاه لقيتي نفسك طايحه في الشباكه.
3: اي والله ما
2: بعجبنا، بس نسال الله السلامه والعافيه.
3: اي والله.
2: بس هو الحلو المر، شفت لما يقول لك حلو مر.
3: اي والله
2: حامض حلو.
3: حامض حلو
2: بالضبط. ريمو انا سعيد اني سمع صوتك. كأس العالم يعني اكيد كلنا راح نكون مع منتخبنا السعودي، لكن من تشجع غير منتخبنا؟
3: يعني مو منتخب،
2: منتخبنا اكيد، بس في منتخب عالمي ثاني.
3: انا برشلونه.
2: يعني اسبانيا، يعني اسبانيا. اسبانيا. شكرا لك كريم حبيبتي، شكرا لك، شكرا انك شاركتيني بعد قلبي. يا حلوه يا حلوها. انزين طيب، انا محمد علي المركز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، كل عام وانتم طيبين وانت طيب ان شاء الله، ينعاد علينا وعليك اخوي محمد. محمد يقول يختار لك القدر، يختار لك الشخص، وانت ان اردت أن تحب هذا الشخص أو لا تحبه. يعني أنت زي اللي قالوا في البداية قدر وبعدين اختيار، يعني بس شوف شلون أحبه ولا ما أحبه، أحبه في البداية بعدين أحبه، ما صار حب. هذا ما صار حب، هذا ما يكون حب. إذا أنا حقعد أشاور مخي بعدين أحبه ولا ما أحبه، هذا ما يندرج تحت مسمى الحب. يا محمد خلينا نروح للدكتورة دعاء. بونسوار أحلى دكتورة في درب التبان.
4: أهلا بيكي، إزيك؟
2: أنا تمام. أنت إزيك دكتورة؟
4: كل سنة وأنت طيبة. في خطط تيجي المدينة وما تقولي ليش ما
2: ينفعش؟ لا بالمدينة صح. لا أي والله كان بس ما ضبطت معانا في الدقائق الأخيرة، لكن إن شاء الله. وأقول لك كمان حقول لك تعليلي خاص على المنصة.
4: أيوة أكيد.
2: أقول لك إن شاء الله عشان أسيفك عندي، وأقول لك إن شاء الله إذا نزلت على طيبة طيبة إن شاء الله
4: بإذن الله إن شاء الله.
2: دكتورة دعاء، الحب صراحة إحنا بنعرف هذه فلسفة احتار فيها كثير من الفلاسفة، احتار فيها كثير من يعني من الحكماء، ما بين إن العلاقة بين الحب والفلسفة، شنو الحب، وهو أحد أقوى المشاعر الإنسانية، وكيف إنه وأكثرها تعقيد أساس يعني، ومو عارفين هل هو مجرد عاطفة بيولوجية ولا أنه أسمى بكثير يعني، وهل هو في النهاية قالوا اختيار ولا قدر. أنت بتشوفين اختيار ولا قدر يا دكتورة؟
4: لا أنا بشوف أنه الإعجاب زي ما أستاذ باسم كده قال، لما المفضلات بتاعتك تجتمع في حد وتشوفيه فجأة ممكن تحسي بالإعجاب أو الانبهار.
2: الله.
4: بس الاستمرار أو أن أنا أستمر في استجابتي بقى للانبهار والإعجاب ده قرار. وساعتها لو في توافق هيحصل حب، ما فيش خلاص. لكن حتة بقى زي دور البرد اللي بيجي فجأة كده ملوش دعوة ولازم يكمل، لا مش ده.
2: طيب.
4: مش بيبقى حب.
2: طيب أنا أنت وباسم قلتوا حاجة أنا مش معاكم فيها، هو لما شبهها جميل. بالفاصوليا صراحة أنا مت من الضحك.
4: لا هو كان عايز يقولك عشان هو نقى حاجة يعني بيحبها قوي.
2: أيوة.
4: عشان هو بيحب الأكل. بس يقصد يعني قد إيه حد هيبقى أولوياته الجمال، أولوياته
2: أيه. بس شفتي هم يثبتون على نفسهم النظرية اللي بتقول إن أسرع طريقة الوصول لقلب الرجل بطنه.
4: أيوة لقلب الرجل بطنه. ما فيش حد، شوفي حتى أجمل الجميلات تلاقي زوجاتهم حتى لو انفصلوا يقولك بس أنا ما بنساش إن كان أكلها حلو، لأن هو نوع من التعبير عن الحب على فكرة. أما it made with love، لما بتعملي حاجة بحب بيطلع طعمها أحلى.
2: صحيح، حتى لما كان أصلا طعمها حب بس طعمها حلو بس عشان يحبها بيشوفها لذيذة، حتى يشوفها ممكن أحلى من أكل
4: أيوة. والدتها. لأنها في ناس بتعتبرها نوع من التعبير عن الاهتمام، يعني أنه أنا أهتم بالحاجات اللي بتحبها فبعمل ده حلو.
2: بس هذا دكتورة دعاء الإعجاب اللي قلتيه أنت وباسم، هذا إعجاب، هذا مش حب.
4: لا أو الإعجاب بالانبهار أنا أقصد هو ده اللي مفيهوش قرار، انك تبقي قاعده في مكان مثلا لو هنتكلم عن الرجال ويلاقي حد دخل فجاه كده في الحاجات اللي بيحبها فيبدا يتشد. يلاقي الحوار لا ده الشخصيه كمان حلوه، طب انا هكمل واستجيب او استكشف الشخص ده اكتر واستجيب للمشاعر اللي

0: لا اصل انت مش كل شويه هتشوفي حد تنبهري بيه او
1: طيب
0: يبقى فيه الحاجات اللي بتحبيها وتقرري
1: ايه اوكي
0: انك تستجيبي
1: طالما
0: ليها.
1: شوفي، لا دكتوره دعاء انا اختلف معاكم، طالما ان في قرار استمر او لا هذا مش حب، هذا اعجاب فقط، انبهار يتلاشى مع لما اشوف شخص يبهرني
0: ايوه
1: اكثر منه،
0: يبقى برضو ده اسمه ايه؟ يبقى
1: مش حب
0: انت قلتي ايوه،
1: مش
0: يبقى
1: حب
0: اذا الحب ما بيجيش فجأة ولا فترة قصيرة،
1: يا
0: يبقى
1: شيخه.
0: اذا داخل فيه
1: الحب
0: العقل.
1: يجيكي
0: لا
1: بالابيض
0: والله،
1: كده من
0: لا لا
1: الناحية.
0: لا، اللي بيجي كده ده بالابيض ده اعجاب صدقيني وانبهار.
1: لا ايه اللي يجي فيه قرار استمر او لا استمر هذا مش حب،
0: في
1: ولكن
0: الانجذاب للانبهار ده
1: ايه ايش قال
0: فيكبر
1: ايش قال
0: لحب،
1: ايش
0: الحب
1: قال
0: ما
1: العندليب؟
0: بيجيش.
1: ايش قال العندليب؟ ايش قال الفنان الله يرحمه عبد الحليم حافظ؟ قال اللي شبكنا يخلصنا. معنى
0: ايوه، ما هو الشبكه دي ما بتجيش كده في يوم في ثانيه،
1: لا
0: it takes time.
1: ايوه بس هي الحب اللي شبكنا يخلصنا معناته حب الشخص
0: ايوه،
1: هذا ما عاد في قرار اني
0: ان
1: استمر او ما
0: الانفعال
1: استمر.
0: مجهول، مش ايوه
1: اي
0: انا
1: ما
0: فاهمه
1: في
0: قصدي.
1: اي ما
0: ممكن، بس انا شايفه ان هو ده، ان الحب بياخد وقت، وده في وقت يبقى مفيش خطف، هو
1: ده
0: في
1: انت
0: مطر.
1: كل ما تاخدي وقتك انت زي اللي بتحطي رجليك، عرفت الارض اللي بتسحبك لتحت
0: بصي
1: دي
0: يا بنت الحلال،
1: ما
0: هو كل
1: تقدريش
0: الناس لو ما
1: تخرجي.
0: كانش جالها اللخبطه اللي حصلت دي وما كانش حد اتجوز، هو بتيجي لحظه كده بتتلخبطي في كله،
1: بس
0: ولو
1: شوف
0: كنت مركزه ما كنتش كملت المشوار.
1: ما كان ايه، لان ليش عشان كده قال الحب اعمى يا دكتوره. وساعات والله حتى السلبيات والاشياء اللي الناس ما تتقبلها في الشخص ده انت
0: ايوه، ربنا بيخلينا نبقى كده عشان التمرير والامور تمشي ونبقى حلوين، وبعد كده صدقيني والله الاستمرار في اي علاقه، صداقه، عمل، زواج، هو قدرتنا على تحمل عيوب بعض،
1: بالضبط. بس
0: مش
1: الحب
0: الحب، الحب بيروح او
1: والله
0: بيتغير
1: لا
0: اشكاله، لكن في شيء كده لازم يفضل جوانا والا مش هنكمل.
1: ايوه اوكي، هذه في العلاقات بشكل عام العلاقات الاجتماعيه، لكن في علاقات الحب انت بتلبسين نظاره سوداء داكنه، لا يعني ما يمرر منها اي ضوء او اي بصيره، فعلشان كذا الشخص هذا انت تتقبلينه بكل ما فيه، حتى انت الاشياء اللي في السابق الشروط اللي انت حطتها زي ما قال باسم في الشخص عشان انا احبه او انه يكون شريك حياتي، لما يجي النظاره دي ما حتى العيوب هذه بتشوفينها جماليات فيه بعد ما تطلعين. ليش لما بعد ما تطلعين من هذه العلاقه البصيره تجيك تقولين انا وين كنت؟ انا شلون حبيته؟ انا شلون هذا كنت اشوفه حلو؟
0: انا
1: او
0: والله
1: شفت
0: بعتبر ساعتها والله انه يمكن التعريف بقى ده يخلينا نرجع في الاخر لتعريف كل واحد للحب. لكن
1: كل
0: الحب
1: واحد
0: بياخد وقت.
1: وقسته ها.
0: انما هو الاول ايه، انجذاب وانبهار، وبعدين انا اخد القرار اني اكمل. لكن يعني ما ينفعش حد يبقى عاوز حد مثلا بمواصفات معينه ويلاقي حد بمواصفات غيرها، لانه هيبقى بعد كده عاوز يغيره للي هو بيحبه،
1: بالضبط هذا الجحيم،
0: وده مش هيحصل
1: طبعا.
0: فيعني
1: هنا
0: ربنا
1: هنا
0: يسهل الكل.
1: المعارك الكبرى يا دكتوره ده. انا
0: ايوه،
1: كبير سعادتي، اتفضلي.
0: الله يخليكي، انا اتمنى ان لو جيت المدينه اعرف ونتقابل
1: اكيد
0: وتشرفينا.
1: أكيد
0: وبرنامجك الرائع اللي بيهون الزحمه واللي بيحصل فينا طول الوقت في
1: يعني
0: الدوام.
1: احنا كبسولة دايما بقى.
0: طبعا ده ادمان بقى، انا بكامل قوايا العقليه وارادتي انا بختار الاستمرار.
1: كمان
0: شفتي
1: عطى
0: اصحى.
1: دعاء، لحظة يا دكتورة دعاء، ولا يمكن اني اسيبك دلوقتي بدون ما اديكي تحية سعودية وتحية دوسرية. سلام مربع لدكتورة دعاء. ايوه
0: حبيبتي والله، وربنا يكفينا شر الفتن، وان الناس ما
1: اللهم
0: تنجذبش للي بيحصل على الحاجات، الحروب
1: صحيح
0: الالكترونيه الوهميه دي انا بزعل قوي
1: صحيح صحيح
0: والله. يقول لهم يا جماعه تعالوا شوفوا على ارض الواقع، احنا غير بعيدين تماما عن اللي انتوا
1: صحيح.
0: بتطرحوه.
1: طبعا طبعا انا معاكي، وانا قلت يعني احنا صحيح مع المنتخب السعودي وايضا احنا مع منتخباتنا العربيه،
0: ايوه انا
1: مصر
0: سمعتك يعني
1: والمغرب.
0: فعلا
1: طبعا
0: احنا كلنا بنشجع
1: كلنا ان شاء
0: الفريق
1: الله.
0: العربي لما
1: نعم
0: بيبقى بيلعب،
1: نعم اكيد
0: وشيء طبيعي، والا ما يبقاش فيه انتماء ولا حاجه لو الاثنين بيلعبوا قصاد بعض، كل واحد بيتمنى ده ولكن ما يكرهش للتاني ان
1: عينين
0: هو
1: عينين فراس زي ما يقولون.
0: حقيقي
1: شكرا لك دكتوره دعاء،
0: شكرا
1: سعيده
0: حبيبتي،
1: بهالاتصال الراقي والجميل، شكرا لك.

0: أمانة. الجارحي حلوة. الله عليك، الرسول على الحب كان بيدعي لأن لا سلطان على القلب. هذا اللي أنا كنت قاعدة أقول، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ومسكين يلي في المحبة قضى عمره، يشيب ويشيب وعلة الحب مزمنها، الحب قدر. أبو مقرن حياك الله. أبو إلاف يقول أنا مع سارة. رحل مازن، بونسوار مازن، شلونك؟
1: كل عام وانت بخير يوم عبد العزيز.
0: حياك الله، منور يا مازن، شخبارك؟
1: والله الحمد لله كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير إن شاء الله، صحة وسلامة. مازن، قدر ولا اختيار؟
1: اختيار.
0: اختيار؟ مع مالك. انتوا باي ذا واي، يعني انتوا ترى كلكم اغلبكم كلكم رايحين اختيار. طيب ليش اختيار؟
1: لانه شوف في يعني مواصفات معينه دائما. يعني انت مثلا اذا انك مثلا اخترت وحده مثلا او واحد يختار تختاره، لازم تدرسه مزبوط.
0: شلون تدرسها مضبوط؟ احنا نتكلم عن الحب، ان الحب بيجيك كذا زي يعني فجأة.
1: لا الحب ما يجي كذا فجأة، الحب يجي الحب يعني ما
0: يعني اختار. شلون اختار يعني اذا اخترتك انك انت زي السويتش السيارة ولا زي الليت اقفل خلاص هذا ما احبه خلاص هذا يعني صار اوتوماتيكي الحب اكثر من انه مشاعري ومشاعر انسانيه.
1: وي شوف هو على حسب الشخص اللي هو يحب يعني عارفه.
0: والله صراحه مو بهوا معناتها مو زي الريموت صراحه. يا ليتك كذا لو الحب زي الريموت.
1: عارف يعني
0: كذا تضغط الزر اي هذا اي هذا.
1: هذا حب آلي هذا يا عبد العزيز.
0: علشان كذا شو انا مالك وسارة يعني اعطيتهم حريه الراي. هم ريبوتات بس اعطيتهم حريه الراي انهم يتكلمون في الموضوع.
1: اكيد
0: ولكن اختلاف الراي لا يفسد له قضيه حتى لو كانوا سارون ومالك عموما.
1: اكيد. طيب يعني ما يعني دائما انت لما تيجي تختار يعني انت يعني تختار لنفسك وانت المسؤول عنه.
0: مو انت المسؤول. اوكي طبعا هو المسؤول، احنا مسؤولين في النهايه عن اختياراتنا. بس عموما انتوا رايحين يعني انت وباسم وافراح ودعاء ودكتوره يعني رايحين انتوا ان اختيار اكثر من ان قدر. مشاعر هذا المشاعر الانسانيه هي اختياريه اكثر من انها قدريه.
1: وانا اتفق مع الدكتوره في كل كلمه قالتها.
0: اوكي جميل، شكرا لك يا مازن، ختامها مسك معاك حلقه اليوم.
1: شكرا لك ولمعتذره.
0: تسلم، ثانك يو. طيب الاتصالات، أنا السؤال لما طرحته على منصة إكس، هل الحب اختيار أم قدر؟ المستمعين كلهم من خلال المنصة قالوا إن قدر، كلهم راحوا مع سارة من شات الجبتي، كان كل التصويت رايح لسارة، لسارونا من شات الجبتي إن الحب قدر. لكن اتصالاتكم صراحة كانت الأغلبية رايحة إن الحب اختيار وليس قدر، إحنا بنختار من نحب. هذا اللي قلتوا، هذه المشاعر الإنسانية حسستوني صراحة أنها زي الريموت باليد، كلها مشاعر. معنى أنا حروح مع سارة باي ذوي. يعني قلتوا أن الحب اختيار وليس قدرا. على العموم حلقة فوسفوريرا، حلقة رائعة، حلقة سوبر نار نيرو، بداية جميلة وبداية رائعة، واستمتعنا معاكم في حلقة اليوم. موتش غراسيا لكل اللي شاركوني من خلال الاتصالات واللي شاركوني من خلال الواتساب وإذا اللي شاركوني من خلال منصة إكس. يارا قالت صدفة، قالت له قدر وله نصيب وله شيء فجأة وله اختيار، ولكن الحب صدفة. شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمين العبدالله من خلف المايك والإعداد.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة أف أم.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
6: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
6: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

حي.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: 1 ظهرا على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: مساكم أحلى الآن على جدة أف أم.
4: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله حبايبنا عبر أثير إذاعتكم جدة أف أم في برنامجكم اليومي مساءكم أحلى. مساءكم أحلى ومساءكم جميل إن شاء الله وين ما كنتم تستمعوا إلينا ويصلكم الصوت، رحب فيكم في هذا التوقيت، لكم وحشة والله، ونقول إن شاء الله نقضي يعني ساعتين جميلة وخفيفة ولطيفة معكم بإذن الله تعالى في هذا البرنامج، ونرحب بكل المستمعين، الناس اللي مستمرة في إجازتها والناس اللي رجعت لعملها، حياكم الله معنا جميعا في هالبرنامج. احنا معكم دائما من الأحد إلى الخميس من الثامنة إلى العاشرة مساء. اليوم والله منورنا في الإخراج لأول مرة تاريخية مساءكم أحلى أبو خالد عبد الله القحطاني، ونعم حياك الله أبو خالد، أهلا وسهلا فيك، مساءك جميل يا أخي، شوفتك في عودة العمل حبيب الله بعمل، وأنا كذلك أرحب فيكم محدثكم وأخوكم خالد مستور. طبعا اليوم احد، فدائما عندنا فقره يعني مزاجك يوم الاحد، كمان راح نسولف على الاجازه، وعندنا موضوع اليوم خفيف ولطيف نتكلم فيه، ناخذ ونعطي معكم والكثير، وهالبرنامج دائما تفاعلي، ما يحلى ولا يكتمل الا بتواصلكم الجميل وسمع اصواتكم، قراءه مشاركاتكم، حياكم الله على الواتساب، على اكس حساباتنا هناك، ايضا عندنا رابط البث المباشر المرئي والمسموع في حساب اذاعه جده فم على اكس، تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلاس، ايضا الترددات الاذاعيه، ودائما بامكانكم التواصل معنا على الواتساب 8024422828، وايضا على 0126477154. انا اليوم متحمس لشغله، أنا ما أعرف ذوق أبو خالد لسه، لكن أنا أتوقع أنه كذا ذوق رفيع، خلونا نسمع واحدة من أغانيه ونرجع نواصل معكم المشوار.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد، مساكم أحلى ومعكم في بث مباشر وعودة من الإجازة. نتمنى إن شاء الله كل أوقاتكم جميلة ورهيبة، وقضيتم من عيد أضحى كان جميل برفقة الأصدقاء والأحباب. واليوم عاد اللي راجعين لدوامهم، عساكم على القوة وموفقين إن شاء الله. كذلك الناس اللي باقي تستمتع بإجازتها، إحنا معكم في هذا الوقت من الليل حتى 10 مساء. رحب فيكم جميعا. وللتذكير اليوم عندنا يعني سؤال العيد. أول شيء نبغى نعرف كيف قضيتم إجازتكم، سويتم ما سويتم، باقي معيدين ولا خلاص يعني انتهى العيد بالنسبة لكم، هذا الجزء الأول. أما سالفتنا وموضوعنا اليوم، فإحنا كذا متكلم في شغلة خفيفة ولطيفة، يعني الواحد دائما يتمنى أنه يتعلم مهارات كثيرة في هذه الحياة، وهذه المهارات يحس أنها ممكن تغير جزء من حياته، تدي كذا أمور مختلفة، وصول أكثر ل مراكز وظيفية معينة، تخليه يتوسع في علاقات الاجتماعية أكثر، يكسب الكثير من الناس، الكثير من المواقف، الكثير من النقاشات، وكلها تعتمد على المهارات اللي أنت يعني تتعلمها في هذه الحياة وتوظفها بشكل جيد. مثلا واحدة منها في علاقاتنا الاجتماعية مهارة إدارة المشاعر، واحدة من الأشياء اللي يا إما تدمر علاقاتك مع الناس كلها، ولا بالعكس يعني تخلي لك مكانة أحسن، تخلي لك قبول أكثر، تخلي في بينك وبين الناس ود. في ناس مثلا ما عنده هذا النوع من إدارة المشاعر، تلقى دائما من الناس اللي زعلان، من الناس اللي يحب يتشره، من الناس اللي يحب يعني ياخذ بخاطرة أو يفسر الكلام يعني نوعا ما، يقول والله هذا يقصدني، ولا هذا مدري إيش، ولا هذا مدري إيش. ففيها نوع من إدارة المشاعر، واحد كذا يكون متزن، يعرف يرد في الوقت الصحيح، يعرف يتجاهل بعض الأمور، يعرف أنه كيف يعني يختار الموضوع اللي يناقش فيه والموضوع اللي يتجاهله، حتى ما يكون عنده هذا النوع من خلينا نقول التوتر الزايد ونوع من خسارة الآخرين. أيضا ممكن يعني فن الإقناع، وأنا هذه أحسها مطلوبة جدا في حياتنا. أحيانا يكون عندك فكرة حلوة، يكون عندك وجهة نظر حلوة، ممكن في حياتك الأسرية أو في حياتك الاجتماعية أنت صح، ولكن الطريقة اللي تكلم فيها ما فيها هذا النوع من الإقناع. أو حتى في عملك يا أخي، تبغى زيادة في راتبك، تبغى إجازة، تبغى أي شيء، تبغى تفاوض على شغلة معينة، فالإقناع من الأشياء اللي جدا مهمة في حياتنا. فأنت لو وجدتها يعني كانت المهارة جزء من حياتك، ممكن تنقلك نقلة يعني نوعية ومختلفة. في مهارات كثيرة ممكن احنا تنقصنا، ممكن نحاول نتعلمها، ممكن احتجناها في يوم من الايام في واحدة من المواقف، ولكن ما لقينا انفسنا نجيد هذه المهارة. فايش المهارة اللي ممكن تحسنا ممكن تغير حياتك، ممكن يعني تساعدك اكثر في انك يعني تتفوق في اي جانب ممكن. كذلك سؤالنا عن الاجازة، كيف قضيتم اجازتكم، وايضا عندنا فقرتنا الثالثة مزاجك اليوم. مثل ما تعودنا منكم في فقرة مزاجك نعرف اذا مزاجك حلو او لا، ولكن بدون ما تقول لنا، تعطينا دائما يعني أصدقائنا اللي اعتادوا يشاركوا معنا في هذه الفقرة، أما يعطونا بيت شعر أو يغنون معنا أو نسمع منهم شغلة معينة.

احنا راح نحدد اذا مزاجك حلو ولا لا. تحية ايضا للاخت الكريمة ام الخير، حياك الله. والله اتوقع انه موجود، بس بما انك تسمعينا فاهلا وسهلا فيك، واهلا بكل الاصدقاء الكرام اللي سواء معنا بالسمع الان او بالواتساب او بالاتصال. طيب خلوني اعطيكم ارقامنا عشان نبدا نستقبل اتصالات ويكتمل هالبرنامج اكيد، واحنا نعيد معكم بسماع اصواتكم الجميله. شاركونا على 012-64-77-154، ايضا على 012-64-95-154. اذا فاتتكم الارقام دائما ارقامنا موجوده على حسابنا في اكس اذا عجده، فتلقون ارقامنا هناك ورابط البث المباشر. نطلع الفاصل ونرجع نواصل مشوارنا.

يا اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا وحياكم الله معنا من جديد. نكمل معكم مشوار ان شاء الله، وبعد شوي حنبدا ناخذ اتصالات. فشكرا لكل الاصدقاء اللي على تواصل معنا، وراح نسمع اصواتكم ان شاء الله بعد شوي. ولكن خذ معلومه كذا على السريع عن مفاتيح السعاده في هذه الحياه. يقول لك كشفت دراسه حديثه اجراها باحثون من جامعه اكسفورد 5 عوامل رئيسيه يا صديقنا العزيز ترتبط بارتفاع مستويات السعاده والرضا عن الحياه، وهذا بعد استطلاع شمل نحو 80,000 شخص من 76 دوله حول العالم. واظهرت النتائج، يقول لك ان الصبر والميل الى خوض المخاطر بشكل محسوب، مو يعني اي شيء يدخل فيه، المعامله بالمثل كذلك، شوف هذه واحده من الاشياء اللي حسست الناس بالسعاده، والايثار والثقه بالاخرين. يقول لك تعد هذه من ابرز السمات المشتركه بين الاشخاص الاكثر شعورا بالسعاده بغض النظر عن اختلاف الثقافه او البلد. واشار الباحثون يقول لك لانه هذه النتائج تؤكد ان الرفاهيه لا تعتمد على العوامل الماديه فقط، بل تتاثر ايضا بالسلوكيات والقيم الاجتماعيه، مؤكدين ان تعزيز هذه الصفات قد يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستويات السعادة داخل المجتمعات. أنا عجبني موضوع

أسلوبك بشخصيتك ما راح يمشي معهم الحال لين يعني تخليهم يحسون بنفس الشعور بنفس المعاملة. وقتها ممكن يستشعرون قيمتك، يستشعرون يعني الشيء اللي كان موجود بين يدينهم، ويعرفون يعني كيفية التعامل معك بشكل جيد. بعض الناس فعلا لازم تعاملهم بهالطريقة، أنت تشعر بالسعادة وأيضا تحط لهم حدود فيما بينك وبينهم. طبعا حنرجع إن شاء الله بعد شوي ناخذ اتصالاتكم، الواتساب 8024-244-2828 والاتصال 012-647-7154.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: سامعین کرام، ابھی آپ مکہ مکرمہ کے مؤذن سے عشاء کی اذان
1: جدہ ایف ایم على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
3: أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا من جديد، وحياكم الله. هذا برنامج مساكم أحلى، وترون يا جماعة إحنا معكم في بث مباشر، وحياكم الله، رحب باتصالاتكم. وخلاص رجع معكم البرنامج من اليوم عاد إلى ما شاء الله، فمرحبا فيكم جميعا، معكم إلى العاشرة مساء بحول الله. اليوم يعني سؤالنا على الإجازة، كيف قضيتوها؟ كيف كانت الأيام اللي فاتت معكم؟ وأيضا إيش المهارة اللي تحس لو تعلمتها أنت حياتك راح تتغير، راح يكون فيها تحسين أكثر؟ حياكم الله على 012-64-77-154. هذه تحية من أختنا أمواج، تقول أطيب أمنياتي إليكم في مساكم أحلى مع خالد وخلود وسلطان. اليوم معنا عبد الله قحطاني أبو خالد، تقول عيدكم مبارك إن شاء الله. سألوني من أحب أجبته، أحب الذي يبقى جميلا كما عرفته أول مرة، لا تغيره الأيام ولا حديث الناس. الله الله عليك يا مواج، هذا يبغى له يكون يعني عنوان في حلقتنا، في واحدة من حلقات مساكم أحلى، من الشخص الذي تحب. يا سلام، شكرا لك على المشاركة الجميلة. هنستقبل اتصالات إن شاء الله الآن على 012-64-77-154، وهذا من شوي كان الواتساب. وأيضا دائما نذكركم بأنه لو فاتتكم الأرقام تلقونها في حسابنا على إكس إذاعة جدة اف ام. نبدأ نستقبل معنا أول اتصال، وبالعودة من الإجازة محمد، حياك الله.
4: أنا بالسنور، الله
3: يجزيك. هلا والله بالشيخ محمد، شيخ بارك.
4: سلامك والله أستاذ خالد، جميع المستمعين
3: شلومك؟ طيب وزين؟
4: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، من العيدين
3: الفائزين الغانمين إن شاء الله، حياك الله. ها كيف كانت إجازتكم؟
4: الحمد لله، ما يحتاج من أحسن ما يكون يعني.
3: كانت إجازة حلوة؟
4: الحمد لله، الله ما لك الحمد لله.
3: يا سلام، وعطيتها كبسات لحم مضغوط مندي حنيد؟
4: الحمد لله، اللهم من جميعا على قول
3: مرة. الحمد لله ان شاء الله دائم يا رب. طيب شاركت يعني، كنت جزء من الطبخة ولا لا، ولا بس كنت انت يعني الضيف؟
4: لا تقريبا، اخذ دور الضيف واخذ دور المعزب يعني.
3: حلو والله، بارك الله فيك
4: وفيك ان شاء الله. ان شاء الله انكم انتم كمان استمتعتوا بالاجازه، وجميع من يسمع
3: الله
4: لو يشارك في بعد جدة، ومن يسمع برنامجكم.
3: الله يخليك يا حبيبنا محمد، تسلم. خلاص احنا عد معكم، ونتمنى ان شاء الله يعني نكون خفيفين وجزء من يومكم الحلو والجميل. طيب محمد، وش المهارة كذا اللي تحس محمد وتعلمها يا اخي بيصير في نقلة نوعية في حياة محمد؟
4: بالنسبة لي انا اشوف انه يعني الواحد هواية انه يعني عنده خبرات في بعض الاشياء، بس انه يبغى يعني يدخل في مجال الاعلام، لكن ان شاء الله في المستقبل يعني ان شاء الله
3: باذن الله. يعني تبغى تصير متحدث كذا، مهارة التحدث والإلقاء.
4: نعم، تحدث، أو أنه مثلا زي المراسل زي كذا مثلا، أي بعد القنوات أو حاجة زي كذا والإذاعات يعني.
3: يا أخي أنت مدرسة ما يحتاج، خلاص
4: الله يسلمك، وأنت مدرس كمان.
3: ما عليك زود، الله يعزك. طيب تعرف فقرتنا مزاجك اليوم صح؟
4: ماني سمعت
3: مزاجك اليوم، تعرف الفقرة هذه ولا لا؟
4: لا أول مرة هذه.
3: هذه عادة الأصدقاء يعطونا فيها بيت شعر، خاطرة، شيء كذا من عندهم، نبغى نعرف مزاجك حلو ولا لا، بدون ما تقول هالكلمتين كذا تعطينا بيت شعر وإحنا نعرف وش مودك اليوم وش مزاجك اليوم.
4: بالنسبة لي أنا سجلت كسرة في الإذاعة، إذاعة جدة، يعني كان في برنامج اللي هو في الزحمة بعد العصر يجي مع الأستاذ أمين العبد الله زي كذا، فحبيت إني يعني كمان أذكره لكم الآن. بس إنه يعني فيها مثلاً زي ما تقول يعني أنا فيها صوت كنت ما أسمعها، يعني سمعتها قبل شوية، يعني أقول قاطعين في الإذاعة ما نسمعها.
3: يلا يلا أعطينا الكسرة، هات
4: الكسرة. يقول من صادق الود والإحساس، نكتب لكم أحسن الأبيات، لحلى إذاعة على الإطلاق، إذاعة فيها لحلى إذاعة على الإطلاق، فيها أحبة وفيها أصحاب.
3: الله عليك يا شيخ، يا والله أنك فنان.
4: وانت كمان يا تدخل جميع المستمعين،
3: يبغى لها نجيب السمسمية ونسمع الكسرة صح. حبيبنا شكرا لك.
4: لو عطيتنا الصدى ما يخالف، لكن اهم شيء ان شاركناكم ودائما متميزين.
3: الله يخليك، شكرا لك يا عزيزي، حياك
4: الله.
3: اهلا وسهلا، حياك الله. اهلا وسهلا بافراح.
5: الله يحييك ويبكيك. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، حياك الله، شخبارك يا افراح؟
5: الحمد لله أستاذ خالد، كيف حالك؟
3: والله الحمد لله، شعلومك زينة؟
5: الحمد لله تمام، كل عام وانت بخير.
3: وانت بخير إن شاء الله.
5: ما يسلمك.
3: وش كان أكثر طبق موجود عندكم في العيد؟
5: والله يعني غير الأكل الشعبي الذبايح وكذا، احنا سوينا معمول وسوينا جوزية وسوينا كعك عشان العيد زي كذا.
3: أوه والله حلو.
5: ايه
3: لا لا أبغى أعرف الثقيل.
5: ثقيل مرة يعني زيش؟
3: مندي حنيد.
5: يا المندي موجود، موجود، سوينا مندي.
3: والله
5: والله
3: ما شاء الله تبارك
5: الله، البيت سوينا.
3: كفو كفو عليكم والله، يعني الحمد لله كان عيدكم حلو وجميل.
5: والله حلو، والحلو السنة هذه انه اهلنا اللي في المناطق الثانية اللي في الرياض واللي في الجنوب السنة هذه كانوا معانا في العيد.
3: كويس ما شاء الله تبارك الله، الله يجمعكم على خير ان شاء الله دائما
5: يا رب، اللهم امين.
3: طيب يلا سؤالنا اليوم، وش المهارة اللي لو تعلمتها افراح يعني بتتغير حياتها نوعا ما، ايش هي؟
5: انا تعلمتها خلاص، اللي هي اداره المشاعر.
3: اداره المشاعر؟
5: ايوه.
3: يا سلام، قولي لنا ايش تغير عندك؟
5: خلاص تغيرت يعني حياتي يعني يمكن 180 درجه او اكثر.
3: اها طيب، يعني من قبل وبعد ايش الفرق حسيتي؟
5: لا الفرق لما يعني الحين لما تغير، لما اتعلم، لما صرت خلاص اشوف الوقت المناسب اللي اناقش فيه، متى اتكلم زي كذا.
3: حلو والله، كفو، يعني على قولتهم أنا خلاص صرت أدير مشاعري، أختار معاركي، أعرف مع مين أتكلم ومع مين أتجاهل.
5: مع مين أتجاهل فعلا.
3: يا السلام عليك، شكرا لك يا أختنا.
5: لحظة
3: أي باقي صح صح،
5: المزاج
3: المزاج أي والله معلش.
5: طيب أقول أبي من هالخبر ويقول لله، لف المرسول ما عين محله، وقلبي تايه من عمله، والألا يالله يسر من يدله، خذاه اللي على خد أحلامه، سواتت غيم في شمس مطلة، سرقني ما دريت إنه سرقني، سلبني واحسب إني فاطن الله، وأنا يوم أرسل عيونه لقلبي عطيته مهجتي والمعطي الله، نصف زين الخلايق في عيونه وباقي الزين في باقيه كله.
3: الله الله الله، لا لا والله مزاج حلو اليوم وجميل ورهيب واختيار جدا راقي، شكرا لك يا أختنا أفراح ويومك سعيد.
5: يا العفو يا هدى،
3: حياك الله. يلا أكيد خلونا أجل الحين نسمع مزاج أبو خالد ونرجع نواصل معكم، مساكم أحلى.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك. حياكم الله اصدقائنا واهلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين معكم في مساكم احلى، ما زلنا في ساعتنا الاولى، ولكن نجدد لكم التحيه. محدثكم خالد مستور، في الاخراج عبد الله القحطاني. اليوم نتكلم في موضوعنا هذا، كيف اول شيء قضيتم اجازه العيد، وثاني شغله ايش المهاره اللي تحس لو تعلمتها راح تتغير حياتك ولو بشكل جزئي. ارقامنا 012-647-7154، الواتساب 8-0-244-2-8-2-8. نرجع للاتصالات ونرحب ابو سعود. يا مرحبا.
2: يا هلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حيا الله ابو سعود.
2: يا هلا، يسعد الله مساءكم بالدنيا ويسعد الله مساءكم بالاخره.
1: ومساءك ان شاء الله، ايش اخبارك ابو سعود؟ اساك طيب.
2: والله بخير، ونقول ان شاء الله انكم من العايدين الفائزين، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.
1: وانت بخير، ومن تحب ومن يسمعنا ان شاء الله باذن الله تعالى. كيف عيدكم؟ كيف اجازتكم؟
2: والله الحمد لله، العياد هالسنة ما شاء الله من العياد الممتازة، لأجل الجو ما هو حر، الجو براد
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: حتى بالعادة عيد الأضحى يجينا في الحر، هالسنة الحمد لله ما هو حر. الله الحمد لله،
1: لا الحمد لله، عياد السنة هذه كلها صراحة كانت في أجواء حلوة، والله لك الحمد يعني.
2: إيه والله، كلها رمضان حلو وهذا أحلى. الحمد لله. رمضان مغر يوم عيد الفطر، ولكن الضحية لله الحمد يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة كلهن عياد
1: الحمد لله. طيب طال عمرك قل لنا، وش اللي طال عمرك تحس إن المهارة اللي لو تعلمها أبو سعود أو إنها دخلت لحياتك من زمان كان في تغيير أفضل، يعني في جوانب ممكن تشوفها أنت أنها تكون أفضل؟
2: والله أنا لمثلي أنا ما عندي أفضل من الحياة، أنا قاعد بالراديو وأكلم.
1: الله،
2: من يوم عمري، من يوم طال عمرك من 82 هجري حتى الآن، أفضل شيء اللي جلست عند الرادو وتسمعت، أفضل أيامي كل يوم اللي جلست عند الرادو وتسمعت.
1: الله يخليك، والله إحنا لنا الشرف دائما، إحنا جزء من يومكم. نعم. ويسعدنا إن شاء الله نكون جزء الخفيف واللطيف بإذن الله تعالى.
2: والله إنكم ممتازين والحمد لله والشكر، وإذاعاتنا كلها لا جدة ولا الرياض، كل لله الحمد والشكر من قمة إلى قمة.
1: الله يسعدك ان شاء الله، تسلم طال عمرك. طيب نبغى نعرف مزاجك اليوم، بدون ما تقول لنا حلو ولا لا، اعطينا كذا بيتين تعودنا من ابو سعود يسمعنا الكلام الزين.
2: لي ولا لغيري؟
1: يعني بيتين تعبر عن مزاجك حاليا.
2: ايوه.
1: اي.
2: كل النهار العيد داله ومرتاح، وانا نهار العيد عيني شقية. وكل اللي عايز صاحبه وقت الافراح، وانا لطيف الروح صاب النقية.
1: الله الله الله، سلامات.
2: يكفي كم هذولي؟
1: خلاص عرفنا المساج.
2: هذا العيد.
1: الله يقويك يا ابو سعود.
2: الله يعينكم ويستر عليكم ان شاء الله، ويوفقكم بالدنيا والاخره.
1: وياك ان شاء الله، شكرا. شكرا، الله يحفظك.
2: كلامك.
1: حياك الله. مساء الخير، كل عام وانت بخير. ابو فيصل بعد زحمه، عودا حميدا. عبد الله بركات، شكرا لك.

0: يا ابو بركات حبيبنا. ناخذ معنا آسيا، اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله يا آسيا.
1: الله يحييكم جميعا، شخباركم؟
0: والله الحمد لله، شخبارك، شعلومك؟
1: الحمد لله تمام بخير.
0: كيف كان العيد؟ يلا اعطينا.
1: العيد كان اول يوم حلو، لكن يوم ثاني العيد قدر الله ما شاء فعل، حصل عندنا عزاء والحمد لله.
0: الله يرحمهم ان شاء الله، يتغمدهم بواسع رحمته باذن الله تعالى.
1: آمين.
0: طيب طال عمرك، اليوم نتكلم عن المهاره اللي لو كانت موجوده عندك كذا ممكن دخلت حياتك من زمان تحسينها راح تكون اضافه بالنسبه لك.
1: مهاره ايش؟
0: ايش المهاره اللي ممكن يعني تغير من حياتك كذا، تعطيك اضافه حلوه؟ يعني اليوم افراح قالت لنا مثلا اداره المشاعر. مثلا يعني اي نعم، إدارة الإقناع، والله لو أنت تعرفين تقنعين أحد كان أنت مليونير الحين.
1: لو يكون فيها إدارة التسليك يا سلام.
0: ممكن ممكن يعني هذه تدخل في ممكن ذكاء العاطفي نوعا ما، أنه أعرف أنه أمشي للناس أجاملهم، ممكن مجاملة يعني. ما تعرف تجاملين؟
1: ما أعرف أجامل في الأسئلة إذا حتى أني
0: شلون؟
1: ما أعرف أزبط، ما اقدر اقول ما لك دخل او
0: أيه. ممكن انت ما تعرفين يعني الرفض، يعني ما تقدر ترفضين وتجاوبين على اي سؤال اي استفسار كذا قصدك؟
1: ايوه صحيح، اجاوب بالصح ما اجاوب بالغلط.
0: في ناس المفروض ما تعرف يعني عن بعض الاسئله، المفروض ما نقول لهم،
1: المفروض نقول لا ما لك دخل،
0: ايش دخلك؟ في الحالات يعني الشديده اذا يعني زاد السؤال وزاد علينا الضغط من بعض الناس ممكن نسوي لهم حدود فعلا. اتوقع الرفض من اهم الاشياء اللي الواحد ممكن ربما انها مهاره الواحد يعرف يعني يرفض، يعرف يضع حدود بينه وبين الناس. صح، اتفق معك والله. اوكي واضح انا سويت لي حدود. طيب شكرا على طحن الخواطر. طيب مكملين معك، تضحك يا ابو خالد، مكملين معكم على 012-647-7154. احتاج فاصل، اخذ انفاسي وارجع نواصل يلا.

منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. والله اليوم يعني للتو يكتمل عيدنا بسمع أصواتكم الجميلة، إن شاء الله أوقاتكم دائما سعيدة خاصة برفقتكم من خلال أثير إذاعتكم جدة FM وفي برنامج مساءكم أحلى اللي رافقكم مدة ساعتين يوميا من الأحد الخميس ومن الثامنة للعاشرة مساء. اليوم نسأل كيف قضيتم إجازتكم، أنتم من الناس اللي رجعتم دواماتكم ولا لا، وأيضا وش المهارة اللي تحسها يعني لو دخلت على حياتك راح تكون حياتك أجمل. كذلك مزاجك اليوم تقول لنا كذا بيتين شعر حلوة زي ما أعطانا أبو سعود أفراح وأصدقائنا كلهم اللي شاركونا أبيات جميلة عبرت عن مزاجهم اليوم. حياكم الله معنا من جديد على 012-64-77154. سندان أهلا وسهلا فيك.
1: السلام عليكم يا خالد أبو فيصل.
0: هلا والله بالصديق سندان.
1: عيدك مبارك يا غالي.
0: يبارك بعمرك إن شاء الله.
1: كل سنة أنت بخير يا حبيبي.
0: وأنت بخير إن شاء الله. شو أخبارك يا أخي؟ شعلومك؟
1: الله يسلمك. كيف حالك؟ شلون العيد؟
0: والله العيد زين وجميل وتو عيدنا يحلى بسمع صوتك.
1: الله يسلمك يا أبو فيصل، تحياتي لك.
0: الله يخليك. ها كيف عيدكم أنت؟ بشرني.
1: والله الحمد لله
0: يا رب لك الحمد.
1: المهارة تبغاها؟
0: أي
1: المهارة يا طول العمر. أنا أتمنى أتعلم الكتابة زين، يا القراية والنت، هذه المهارة.
0: يا سلام.
1: لأن كتابة مهمة يا أخوك.
0: طبعا طبعا اكيد
1: طبعا مهمه الكتابه. متى طبع حد فلان تعال سجل لي ارقامه، او فلان اسحب لي من الصرافه، او فلان تكفى يا فلان. ما تطيع لك الناس اكثرها
0: يعني. الناس صح ممكن تخدمك مره مرتين بس بعدها فعلا الواحد يحتاج ان يعتمد على نفسه. صح
1: والله. اي والله والله انا مجرب هذا الشاسخ، انا اقرا لكن اكتابه ضعيف بها.
0: الله يقويك وانت قدها ان شاء الله باذن الله تعالى.
1: انا ما شاء الله ابو خالد هذا المخرج دائما يطلع اغاني.
0: هو طيب مخرج لازم يطلع اغاني.
1: والله عاد بقول لك سالفه يا خالد ابو فيصل.
0: يلا.
1: القحاطين ما شاء الله سعار يا خوب كلهم.
0: نعم واكرم بالجميع.
1: نعم والله عرفك واحد.
0: طيب صل على نبيك، احنا خلينا نسمع منك انت شعر زين، ناخذ منك الفقره الاخيره. عندك بيتين شعر؟
1: لا رايق حياتي يا بعد عمري، رايق حبيبي يا بعد عمري،
0: رايق عليك يا سندان.
1: والله كلام سعار عاد القحطين يا اخو.
0: انا موكرم فيهم وفي الجميع. شكرا
1: نعم
0: لك.
1: نعم تحياتي للشاعر علي محمد القحطاني.
0: تحياتي له. شكرا لك يا حبيبي.
1: دائما الشاعر يا اخو.
0: الله يرضى عليك. تسلم يا حبيبنا.
1: واصل فنان والله بعد.
0: توفيق يا سندان.
1: يا هلا يا هلا.
0: حياك الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الو يا وفاء.

0: أهلا مساء النور، حياك الله.
1: أنا وفاء من الجنوب.
0: معروفة يا وفاء ونعم فيك. إيه. ما يحتاج.
1: يا هلا.
0: شو أخبارك أختنا وفاء؟ شو علومك؟
1: أنا بخير والحمد لله، مبسوطة على العيد. يعني
0: العيد هذا كان حلو
1: والله، يعني نص ونص، لأن في حاجات أنا يعني أفتكرها يعني موت.
0: أي
1: يعني
0: خليها مستورة ما عليك،
1: خليها كان قفلي بس إيش، خلاص راح العيد.
0: يلا ان شاء الله العياد.
1: إيه انا ما راح اطول، بتكلم عن المهاره والمزايا يعني.
0: اي يلا تفضلي.
1: يا بالنسبه لإيد، انا ما عندي عمل، يعني جالسه في البيت، ما عندي عمل يعني، فعلى طول في البيت.
0: هذا عمل برضو الواحد
1: في
0: البيت.
1: ما عندي، ماني متوظفه.
0: يا سلام، ممتاز.
1: خلص بس الدراسه جالسه.
0: كفو، الله يقويك.
1: ناحيه المهاره، ها
0: اي
1: المهاره، اني انا الصراحه انا احب احفظ الاغاني لبعض المشاهير الفنانين، هذه من أكثر مهاراتي. يعني مثلا أقول لك أصالة، عايز، حسين، فنانة العربة، بنورة. إذا كنت أنا مثلا في البيت بخشي أنا ولا مضايقة، إيش أسوي؟ أجلس أغني مع نفس محل، أو أسجل أغاني من إذاعة وأرددها، خلاص روح الطفش مني. هذه أول مهارة.
0: حلو.
1: إيه روح الطفش خلاص، وارتاح وأقوم وأسوي أشغال.
0: طيب وش أكثر أغنية حفظتيها؟
1: من ناحية المزاج، أنا في أغاني قديمة أحفظها الفنانة العربة أبو نورة، وممكن أقول لكم مقاطع وكلمات.
0: يلا إذا تبي تغنين ولا
1: صغيرة. هي قديمة لكن ما زلت أحفظ بها، لأن مثلا فيها مضايقات، وأنا من النوع اللي ما أحب مثلا أحد ضايقني زعلني، هذه الأغنية كلمات.
0: طيب يلا إذا حد ضايقك وش تغني له؟
1: إيوة كلمات تشدني، بقول لكم الكلمات.
0: يلا قولي
1: يرددها أبو نورة فنان العرب. طيب. كلمات تقول لا لا لا الضايقونا، لا لا الضايقونا، تكفوا للضايقونا، لا لا خلي

0: والله وهداء رهيب اللي يضايقونك، الله يبعد اللي يضايقونه ان شاء الله.
1: لا هي اغنيه بس كنت احفظها مع الصغير لان كبرت متمسكه بالاغنيه زي كذا، كلماتها حلوه عاجبه.
0: ايه فعلا فعلا. لا والله جميل.
1: ايوه
0: لا لا خلوه يجني من حياته ثمرها.
1: ايوه خلوه يجني من حياته ثمرها.
0: شكرا لك يا وفاء، طول بعمرك يا اختنا الكريمه، حياك الله. يا اهلا وسهلا. يا ابو ريان شخصيا،
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو ريان.
2: الله يسلمك، من العايدين الفائزين بعد الزحمه.
0: فائزين غانمين ان شاء الله، شو اخبارك؟
2: ان شاء الله الحمد لله.
0: يقولوا انت اللي ذبحت الذبيحه وانت اللي طبخت وانت اللي يعني الكل في الكل.
2: هذا مما لا شك فيه. كيف؟
0: الله يقويك.
2: احنا احنا احنا اهل الكرم وانتم تستاهلوا.
0: انا مكرم فيك ما.
2: الله يسلمك.
0: ما اقول لك الخير. طيب يعني كان عيدكم حلو واموركم زينه؟
2: والله العيد انا عيدته في المدينه المنوره انا وام ريان واولادي.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: ايوه كانت يعني ايام جميله في في في في, في المدينه المنوره، بس كانت زحمه زحمه، ولكن الحمد لله كل شيء يعني بدل ما انت شفت انت قلت ذبحت طليان وزي كده، بالعكس احنا يعني زي ما تكون كنا ضيوف على ناس وهم اللي سووا كل الاشياء هذه.
0: ما شاء الله الحمد لله. ما أيوة. شاء الله. اي رحت مريح يعني.
2: الحمد لله. هي هذه على حسب النيه، لانه لما تجيك الرحله كده في يوم وليلة قالوا يلا، قلت بسم الله ما دام ادعانا الرسول صلى الله عليه وسلم خلينا نروح. ايوه فالحمد لله.
0: طيب وش المهارة اللي ابو ريان يحس له تعلمها او يعني كانت موجودة في حياته من زمان كانت امور احلى تكون اضافة بالنسبة لك؟
2: والله شوف احلى حاجة انه انا لما اشوف يعني اني عملت حاجة واسعدت الناس.
0: مهارة تساعد يعني الاخرين يعني.
2: ايوه مساعدة الاخرين ترى والله هذه ما يعرف حلاوتها اللي يجربها. يعني مثلا انت ادخلت السرور على اهلك على اخوانك على جيرانك على ان شاء الله اي واحد. شفت يعني عامل النظافة لما يكون في الشارع وانت تدي له مثلا موية ولا اي حاجة هو يضحك، هذه تساوي الدنيا وما فيها.
0: يا السلام عليك دائما. ايوه راعي الأولى، الله يقويك إن شاء الله.
2: والله إحنا ما تعلمنا إلا منكم، وإنت عارف إنت يعني معزتك في قلبي قديش.
0: الله يخليك على رأسي والله، تسلم طال عمرك.
2: الله يسلم رأسك إن شاء الله. الله يسلم.
0: طيب يلا أعطينا فقرة مزاجك، إيش حاب تقول فيها؟
2: نعم
0: عندنا فقرة اسمها مزاجك، أتوقع قد سمعتها من قبل.
2: أيوة أيوة
0: أيوة تفضل.
2: والله أشوف المزاج إنه أحب إن يعني مزاجي إن أجتمع بالأهل بالإخوة، أطلع يعني معاهم رحلة على البحر، نطلع في اجتماع كده استراحة، نقعد نلعب بلوت وزي كده، يعني الواحد يروح عن نفسه.
0: يا سلام جميل جميل ورهيب من يومك بريان، تسلم حبيبنا على المشاركة.
2: الله يسلمك، لأنه الإنسان كل ما كبر يبغى الهدوء والراحة ويحب يشوف يعني السعادة في وجه الآخرين، لما يسوي زي كده ويحط راسه على المخدة وينام ينسى الدنيا وما فيها.
0: الله الله الله شعور جميل. شكرا لك يا أبو ريان.
2: الله يوفقك لما يحب ويرضى جميعا كلكم إن شاء الله.
0: بالتوفيق حياك الله.
2: الله يسلمك.
0: أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم أحلى وكل عام وأنتم بخير، كل عام والجميع بخير إن شاء الله، عيدنا كويس فل وناس والحمد لله مع الحبايب والأصحاب والجماعة. أم صالح من الطائف، ونعم والله أم صالح شكرا لك، وإن شاء الله أجواءكم حلوة وجميلة دائما. مكملين معكم في برنامج مساكم أحلى، اليوم نسأل كيف كان عيدكم، رجعتم الدوامات ولا لا، وأيضا يعني سؤال سالفتنا اليوم، وش المهارة اللي لو كانت موجودة في حياتك أو تعلمتها راح تنقل حياتك إلى جزء أفضل. حياكم على 012-64-77154.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد. نكمل معكم مشوار في تقريبا نصف ساعة الأخيرة ببرنامج مساكم أحلى. اليوم عد العودة لبعض الناس من الإجازة، وكذلك بعض الأشخاص لسه ما شاء الله إجازة، فالله يقوينا وياكم بإذن الله. اليوم نتكلم عن كيف يعني مشت أيامكم في العيد اللي فات، وأيضا إيش المهارة اللي ممكن أنت لو ضفتها راح تكون جزء حلو وتنقلك نوعيا، يعني مهارة تضيفها في حياتك أو تتعلمها خاطرك أنه يعني تكون جزء من حياتك، تحس أنه هذا الشيء لو تعلمته راح يكون فيه فرق وراح يكون فيه إضافة كبيرة وقيمة لشخصك. حياكم الله معنا على 012-64-77154، الواتساب 8-02-44-2-8-2-8. ناخذ معنا أبو صالح محمد، حياك الله.
1: يا مرحبا، الحمد لله،
0: أهلا وسهلا فيك، شخبارك أخونا محمد؟
1: والله الحمد لله، كنا العائدين كل عام أنت بخير،
0: الفائزين إن شاء الله. شو علومك طيب؟ كيف عيدكم؟
1: والله عيد، أنا صليت العيد
0: ما شاء الله،
1: في الليل جو أخويا وأبناء أخويا، سوينا عشاء وسمعنا وأبناء أبناء عمومتي
0: ما شاء الله،
1: عشوا عندي والحمد لله. الحمد لله نقول لك، خلاص كانت اللمبة حق أول افتقدناها، لأن الأخوان الكبار والوالدة توفوا والوالد، يعني أول كنا لما أحسن وهذا، لكن ذا الحين الحمد لله،
0: الله يرحمهم يغفر لهم إن شاء الله ويجمعك لله. مع أحبابك يعني، وتحظى بأسرة سعيدة حولك دائما وأبدا إن شاء الله.
1: آمين،
0: طول بعمرك. طيب يا صديقنا العزيز، بعد ما عرفنا أخبار العيد، بس أنت طبخت لهم ولا لا؟
1: لا، ما عاد في طبيخ، الطبيخ خلاص راح زمانه.
0: طيب طلع
1: ايام العجاوز الطبيخ الحين خلاص كله من برا.
0: يلا كويس، اهم شيء اللمه، اهم شيء الجمعه.
1: اي والله.
0: طيب وش المهاره اللي تحس طال عمرك انه انت لو تعلمتها او كانت موجوده في حياتك يعني بتصير حياه احلى افضل بالنسبه لك في جوانب معينه؟
1: يعني كيف المهاره؟
0: يعني اداره المشاعر مثلا، الواحد يعني ما يكون عنده انفعالات في مواقف معينه، يفهم الناس.
1: أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة، أنا كذا أيوة، يعني مواقف ما خلاص ما أخذ بالي، يعني شيء موقف شيء أيوة، ما أيوة.

0: خلاص عندك مهارة التجاهل مثل
1: أيوة
0: ما يقولون.
1: ايوه ايوه ايوه
0: مشيها معديها.
1: ايوه لانه هذا واللي كذا واللي وسبب لكن تمشيها خلاص.
0: اي خلاص فعلا أيوة. تمشي الحياة. الله يقويك ان شاء الله.
1: أيوة.
0: طبعا
1: آمين.
0: عندنا فقرة مزاجك عادة اصدقائي يشاركون فيها بيت شعر، فهل تحفظ شيئا من الشعر؟
1: لا لا
0: تغني؟
1: ايوه والله اغني، ما عندي لا اغاني ولا هذا ولا شيء.
0: يا اخي صوتك اغنيه، صوتك طرب اصلا.
1: اي والله الحمد لله.
0: الحمد لله. الله يسعدك ان شاء الله. شكرا يا حبيبنا محمد، شرفتنا بتواصلك الكريم.
1: العفو،
0: حياك الله، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا.

طيب حنكمل معكم إن شاء الله أصدقائنا، نرجع لكم في الجزء الأخير ومن برنامج مساءكم أحلى. اسمحونا نطلع لهالفاصل، نرجع معكم في ختام حلقتنا.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

حياكم الله أصدقائنا في ثوانينا الأخيرة برنامج مساكم أحلى، وعودة البرنامج اليوم وعودة باقة البرامج الإذاعية في برنامجكم وإذاعتكم عموما إذاعة جدة FM. تحية طيبة وجميلة لكل اللي شاركونا حتى على كافة الوسائل. أبو يوسف تحية وتقدير لك كذلك، وشكر لك حبيبنا على التواصل معنا، ونتمنى أيامك كلها جميلة وأنت والسامعين أجمعين إن شاء الله في تمام الصحة والعافية. إحنا معكم يوميا من الأحد الخميس من 8 إلى 10 مساء، وبعد شوي البرنامج الأروع والأجمل المليء بالهدوء والكلمات الجميلة التي تلامس القلوب مع مريم العمري في الحرف 29. تستمعون لأجمل الساعات، فكونوا معنا وتابعوا باقة البرامج. احنا بدورنا هنا نستودعكم الله، ونلتقيكم ان شاء الله بكرة في نفس الموعد من 8 إلى 10 مساء. كنت انا معكم خالد مستور، وفي الاخراج العزيز الجميل عبدالله القحطاني. نستودعكم الله وفمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكم أصدقائنا، أصدقاء الحرف 29، مساءاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، ومساءاتكم تمطر وردا. يا مساء الخير ويا مساء السعادة والأخبار الحلوة، أكيد راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، ارسلوا مشاركاتكم، افتتاحياتكم، وأيضا آراءكم على موضوع اليوم. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. وطبعا الإخراج والإبداع لا يكون إلا لمخرجنا عبد الله القحطاني.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أكيد أنتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وكمان من خلال منصة إكس في حساب إذاعة جدة. كالعادة لو حابين نتكلم عن مواضيع تهمكم في قادم الأيام والحلقات، أكيد تقدروا ترسلوني على الدايركت مسج في الحسابات الخاصة. ويا هلا وسهلا بالجميع. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم وأمسياتكم الحلوة، وكمان البرنس يحيى. يا هلا وسهلا يا يحيى، يقول: إلى صوت الإبداع وأناقة الحرف الأستاذة مريم العمري مقدمة برنامج 29، لك مني كل التحية والتقدير على حضورك المشرق وعلى طريقتك الراقية في تقديم الكلمة وصياغة المعنى. أنت لا تقرئين النص فقط، بل تمنحينه نبضا وحياة، تجعل المستمع يشعر بأنه جزء من الحكاية. صوتك يصل بهدوء لكنه يترك أثرا لا ينسى. وإلى المخرج المتألق عبد الله القحطاني، شكرا لذائقتك ولمستك الإخراجية التي تجعل البرنامج متكامل في صورته ومضمونه. العمل الفني الذي تزينه ليس صدفة، بل هو نتيجة جهد ودقة وإحساس فني نفتخر به. تحياتي للجميع، البرنس يحيى. شكرا يحيى على كل الكلام الحلو والجميل، وتأكدوا ان احنا نبادلكم المحبة، وكل حروفنا 29 تحبكم وتفتخر بكم. شكرا اصدقائي. كمان معاذ، يا هلا وسهلا، يقول: مساء الخير مريومة. يا هلا وسهلا يا معاذ. يقول: مساء النور مخرجنا الفريد والجديد الرائع عبد الله القحطاني. وايضا عبد الله يمسي عليك بالخير، يقول: لا تنبهر بكل ما تراه، فبعض الماء سراب، وبعض الأقارب أغراب، وبعض البعيدون أحباب، وبعض الحديث استجواب، وبعض المشاعر مجرد إعجاب، وبعض الضحك يخفي خلفه اكتئاب، بعض البكاء ليس إلا فرج، وبعده ينتهي العذاب. معاذ العيسائي. الله على جمالكم وعلى كلامكم وانتقائكم ومشاركاتكم الحلوة، شكرا لكم. طيب أنا في عندي افتتاحية حابة أني أنا كمان أشارككم فيها قبل ما نروح لموضوعنا. افتتاحية اليوم تقول: أنت المشروع الأهم في حياتك، المشروع الذي يستحق كل الجهد والصبر. طريقة تفكيرك، نضجك العاطفي، قدرتك على الاستمرار في غياب التصفيق والدعم، والعمل الهادئ اليومي نحو نسخة تشعرك بالفخر. نقضي أعمارنا نبني مظاهر خارجية، لكن التغيير الحقيقي بالتأكيد يحدث في الداخل، في القرارات التي يراها أحد، التي لا يراها أحد، في المعتقدات التي تعيد النظر فيها، في العادات التي تختارها حين يكون الاستسلام أسهل. النمو الذاتي لا يملك خط نهاية، بل وعي أعمق بالذات، حدود صحية أقوى، أسئلة أفضل، اتساق أكبر بين من نحن ومن نريد أن نكون. وأعظم مكافأة لن تكون فيما تكسبه، بل في الشخص الذي تصبح عليه. حبيت أشارككم هذه الافتتاحية، وخلينا نروح لموضوعنا اليوم عن الحب لكن من زاوية أخرى. خلينا ننطلق من سؤال أو قاعدة عريضة كده أو عنوان يقول: هل نحب لأننا نحتاج، أم نحتاج لأننا نحب؟ خليني أقول إن هناك فرق كبير جدا بين أن تمسك يد شخص في هذه الحياة لأنك بتخاف من الوحدة، وبين أنك تمسك بيده لأنك أنت اخترته. هناك فرق أكبر بين شخص ممكن يقول أنا أحبك عشان أنا أحتاجك، وشخص يقول أنا أحتاجك لأني أنا أحبك.
يمكن البعض يشوف الجمل متشابهة، لكن أؤكد لكم أن بينهم عالم كامل وكبير جدا من المعاني. عالم النفس والفيلسوف الشهير إيريك فروم يقول وكان يرى أن الحب الناضج يختلف تماما عن الحب الغير ناضج. الحب غير الناضج يقول أحبك لأنني أحتاجك، أما الحب الناضج يقول أحتاجك لأنني أحبك. هذا هو موضوعنا اليوم. بذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نروح نغني مع عبد الله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. اليوم بنتكلم عن الحب الناضج وغير الناضج. من الناحية النفسية في علم النفس هناك مفهوم يسمى الاعتماد العاطفي. الاعتماد العاطفي يعني يصبح الشخص مرتبط بالطرف الآخر لدرجة أن سعادته وتوازنه النفسي وراحته وهدوء الداخلي يعتمد على الشخص الآخر بالكامل. وممكن إحنا في حياتنا بنسمع كثير عبارات زي أنا والله ما أقدر أعيش، تخيل نوصل لمرحلة أنا ما أقدر أعيش من غير وجود هذا الشخص بحياتي، ارتبطت الحياة بهذا الشخص، أنت كل حياتي، أنت سبب سعادتي الوحيد في هذه الحياة، أنت سبب، أنت الأمان في هذه الحياة، أنت سبب الراحة والهدوء والاستكنان وإلى آخره. يعني ممكن إحنا لما نسمع زي هذه العبارات ممكن نقول أوه قمة الرومانسية.

يا إيش الكلام الحلو هذا، إيش الكلام، كلام الحب الجميل. إحنا كلنا نتمنى أن نسمع شخص يقول لنا هذا الكلام، لكن نفسيا أكيد هذه العبارات أبدا أبدا غير صحية. الحب المتوازن، الحب الناضج مختلف. الحب الناضج لا يقول أنا ناقص وإنت تكملني، أنا حزين وإنت تسعدني، أنا فاشل وبوجودك أنا أنجح. هذا يتحول طبعا من حب إلى احتياج، بل يقول أنا شخص كامل وأحب حياتي معك، أحب وجودك بحياتي. هنا الفرق.

صح، اتفق معك عبد الله، لأنه بيقول فعلا إذا ما كان الشخص كامل ومقتنع بنفسه وواثق من نفسه وحياة حياته مليانة، أكيد ما راح يستفيد شيء من وجود الشخص الآخر غير أنه يكون عبء عليه. طيب حاتم الكثيري، يا هلا وسهلا بك، يقول مساء الخير والسعادة على جميع المستمعين الكرام. يا هلا وسهلا بك يا حاتم. يقول الحب شعور إنساني نبيل يزرع السعادة في القلوب، يقوي روابط المودة بين الناس. بالحب نتعاون ونتسامح وننشر الخير في مجتمعنا، وليس الحب مقتصر على الأشخاص فقط، بل يشمل حب الوطن، الأسرة، العمل، كل ما يجعل حياتنا أجمل. الحب لغة عالمية تجمع القلوب وتبني جسور الألفة والسلام. أكيد أكيد أتفق معك، أتفق معك يا حاتم. الحب شعور إنساني نبيل جدا جدا، يعني هو مو بس بين الناس، تحب الحياة، تحب وطنك، تحب عملك، تحب أسرتك، كل شيء بهذه الحياة. من غير حب يكون بشع وما يكون أبدا حلو. طيب خلينا نتكلم كمان من ناحية اجتماعية. من ناحية اجتماعية أنه في كثير من العلاقات للأسف تبدأ بالاحتياج. أي علاقة تبدأ بالاحتياج، فتأكد أنك أنت أسير لهذا الشخص. الكنترول في يده، ما أصعب الحاجة. إنسان يشعر بالوحدة، إنسان يبحث عن الأمان، إنسان يريد بسمة من الآخر أو يريد من يسمعه. هذه الأمور أكيد أكيد إنها طبيعية، لكن المشكلة تبدأ لما تصبح العلاقة هي مسؤولة عن كل شيء، تصبح إنها هي مصدر السعادة الوحيد، مصدر القيمة. أحياناً بعض الأشخاص مرجعيتهم خارجية، لا يرى قيمته إلا في الآخر، هو من يمنحه القيمة ومن يمنحه الأهمية ومن يمنحه الكرامة أيضاً. هنا للأسف بتتحول العلاقة من حب إلى تعلق. في دراسات كثير نفسية تكلمت عن هذا الموضوع، يعني في دراسة أشارت وتكلمت عن أبحاث التعلق، قالوا إلا أن الأشخاص ذوي التعلق الآمن يميلون إلى بناء علاقات قائمة على القرب والاختيار المتبادل، بينما قد ترتبط أنماط التعلق القلقة بخوف أكبر من الفقد والاعتماد العاطفي الزائد. بمعنى إنه الحب الصحي لا يلغيك ولا يلغي شخصيتك ولا يلغي وجودك ولا يلغي اختياراتك ولا يلغي هواياتك ولا يلغي أهميتك ولا يلغي شخصية الطرف الآخر أيضا. طيب خليني أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. شو رأيكم نروح نغني مع عبد الله؟ يلا.

0: مشتاق لك.
1: نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. هل الحب الحقيقي برأيكم هو أننا إحنا نحتاج الطرف الآخر؟ أم إن الحب الحقيقي هو أننا إحنا نختاره رغم أننا إحنا قادرين على الاستمرارية بدونه؟ 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، وكمان من خلال منصة إكس في حساب إذاعة جدة. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيراسلونا، وكمان صديقتنا، أكتبوا أسماءكم بليز. بحاول ألاقي الاسم صراحة، من عمان عموما، مروة الجنوبي، يا هلا وسهلا بك يا مروة. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، أول مرة أشارك معاكم في البرنامج، ما شاء الله عليك أستاذة مريم، مواضيعك جدا جميلة والتقديم أجمل، تحياتي إلى الشعب السعودي، أختك من سلطنة عمان مروة القنوبي من ولاية السويق، ادعي لنا بكرة عندنا اختبار نهائي. كل التوفيق وكل النجاح يا رب، وفول مارك إن شاء الله يا مروة، وسعيدة لوجودك معانا واستماعك، ويسعدنا أكثر كمان تكوني صديقتنا وتسمعين على طول.

طيب، علي عنتر من اليمن، يا أهلا وسهلا. يقول الحب ليس مجرد كلمة تقال في لحظة رضا، بل هو ذكاء روحي وانتماء آمن ورحلة نختار أن نخوضها معا بكل ما فيها. هو أن تجد شخصا يرى فيك ما لا يراه الآخرون، يتقبل فوضاك وهدوءك، عيوبك قبل مزاياك، ويصنع من وجوده بجانبك ملاذا دافئا يحميك من قسوة العالم. علي عنتر. هل الحب الحقيقي برأيكم هو أنه يحتاج الطرف الآخر، أم أن الحب الحقيقي هو أن تختاره رغم أننا إحنا قادرين على الاستمرار بدونه؟ ربما أجمل أنواع الحب ليس ذلك الذي يجعلك عاجز عن الحياة بدونه، بل بالعكس يعطيك القوة، يعطيك الاستمرارية، يعطيك الأمل، يعطيك التفاؤل والابتهاج في هذه الحياة اللي يخلي حياتك أجمل بوجوده. الحب الحقيقي أو الناضج ما يقول إنه أنت من غيري تتدمر، أنت من غير وجودي ما راح تعيش الحياة بسلام. المشكلة مو إننا إحنا في إننا إحنا نحتاج من نحب، كل إنسان يحتاج إلى الاهتمام، إلى الرعاية، إلى الكلام الحلو، إلى القرب، إلى الاحتواء، إلى من يشاركه الحياة. دائما السعادة أحيانا بتكون ناقصة إذا ما كان فيها مشاركة. فعلا السعادة مشاركة، وهذه احتياجات إنسانية طبيعية. إحنا ما نبغى نتحول إلى نسخة تدور بالكامل حول شخص آخر. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم. أنا شايفة في كثير حقيقي من المشاركات قاعدة توصلنا. طيب، يحيى، هلا وسهلا، يقول الحب غير الناضج أناني، والحب الناضج عطاء. الفرق بسيط، الغير الناضج يحبك عشان يكمل نفسه، والناضج يحبك وهو كامل ويختار يكمل معك. أكيد أتفق معك يا يحيى. ومضى من الوقت نصف ساعة، يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا بقي مثلها أيضا. نرحب بكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا واللي انضم إلينا الآن. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج كل الإخراج لمخرجنا عبد الله القحطاني.

نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا. أكيد أنتم معانا في الحرف 29، رقم الواتساب 800-244-28-28، ارسلوا آراءكم ومشاركاتكم. أيضا ممكن ترسلوا على دايركت مسج في حسابات الخاصة لو حابين نتكلم عن موضوع يهمكم. أكيد تقدروا تراسلونا. اليوم نتكلم عن الاختيار في الحب، عن النضج في الحب، عن الحقيقة في الحب، عن إنه ما تلغي نفسك ولا ذاتك في الحب، على إنه الكلمة اللي دائما نسمعها أنت مصدر سعادة الوحيد، أنت أمان الوحيد. أحياناً إحنا بننخدع في الكلمات وننخدع في الجمل، لكن مثل هذه الكلمات أبداً مي صحية، لأنه إذا أنت فقدت الأمان الداخلي وكان عندك هشاشة نفسية أو فقدت ثقتك بنفسك أو سعادتك وعلقت كل آمالك وكل سعادتك وكل حياتك وكل اختياراتك في مزاج إنسان، فتأكد أنك خسرت. طيب بنروح لمشاركاتكم على سناب شات. أميرة من جدة، يا هلا وسهلا يا أميرة، تقول مساء الحب ومساء السعادة ومساء الحرف 29. شكرا لك يا أميرة، مساءاتك حلوة. تحياتي لك مريومة ولمخرجنا الرائع عبد الله. شكرا لك يا أميرة. تقول أجمل علاقة عشتها كانت مع الإنسان اللي جعلني أحب نفسي أكثر لا أن أفقدها. صح صح، الحب الحقيقي السليم يخليك تحب نفسك، تحب نفسك وتحب الحياة وتتقدم وتتطور وتزهر وتصير أفضل نسخة من نفسك. أتفق معك يا أميرة. عبد العزيز من القصيم، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، مساء الخير عبد الله، يا هلا وسهلا بيك. يقول الحب الناضج لا يجعلك سجين بل يجعلك أكثر حرية وإطمئنان. نعم أتفق معك يا عبد العزيز. كمان هدى من المدينة، هلا وسهلا يا هدى، أوقاتك دايما حلوة، شكرا لك على الإطراء الجميل. تقول أحيانا نخلط بين التعلق والحب، لكن الاثنين يخلينا نفكر كثير في شخص ما. نعم في خلط كبير بين التعلق والحب، دائما إحنا بنتكلم عن هذا الموضوع ونقول الحب شيء مختلف تماما عن التعلق، مختلف جدا. لا يمكن أني أقول عن تعلق أنه هذه مشاعر حب، مستحيل يعني. وفي أقوال والله كثير يعني تحضرني، منها يقولوا الحب ليس أن تجد من يملأ فراغك بل أن تجد من يضيف معنى لحياتك. أيضا قالوا في الحب لا نبحث عن شخص يشبهنا تماما بل عن شخص يفهم اختلافنا. يا سلام. طيب كمان خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. أمواج المطيرية، هلا وسهلا، تقول نعاتب الوقت بس الوقت وش ذنبه؟ الذنب ذنب القلوب وطبعها القاسي، الهوى غلطة نرتكبها بلا ذنب، نعيش كل العمر ندفع ثمنها غالي. أوه يا أمواج. طيب خالد خميس من جيزان، يا هلا وسهلا، شكرا لك على التهنئة الجميلة، يعطيك العافية يا خالد. معاذ العيسائي كمان يقول كل الذين وقعوا في الحب كانوا يبحثون عن الأجزاء الناقصة من أنفسهم، لذلك كل من يحب يصبح حزين عندما يفكر في محبوبه. الأمر يشبه العودة بعد زمن طويل إلى غرفة تحمل كل ذكرياتك. انتوا رائعين، انتوا قاعدين تبهروني بمشاركاتكم. طيب عبد الله بركات، يا هلا وسهلا. عبد الله بركات يقول الحب الحقيقي لا يقاس بكثرة الكلام، صح، ولا بوعود اللحظة، نعم، بل بالثبات عندما تتغير الظروف، وبالاهتمام الذي لا يحتاج إلى تذكير، بالاحترام الذي يبقى وقت الخلاف. هو شعور يمنحك الأمان لا القلق، ويجعلك على طبيعتك دون خوف أو تكلف. والنصيحة أن تبحث عن الحب
الذي يضيف إلى حياتك سكينة ونضج، لا عن الحب الذي يستنزفك ويجعلك تفقد نفسك وأنت تحاول الحفاظ عليها. مساكم حب، مريم ومستمعي الحرف 29 عبد الله بركات. والله انتوا قاعدين تلخصوا الحلقة كلها كاملة. سعيد الحلامي يقول الحب يحتاج للاحترام والاهتمام. نعم اتفق معك يا سعيد، ومساءك سعيد وجميل دائما وابدا يا رب. على فكره في كثير من المشاركات قاعده لا ترسلوا ملاحظات صوتيه، ترى على فكره ما نقدر نسمعها، اكتبوا كتابه يا جماعه. ليث الخولاني يا هلا وسهلا. ليث الخولاني يقول ان تحب يعني أن تمنح أحدهم القدرة على قراءة تفاصيلك الصغيرة، فيعرف متى تكون متعب ويمد لك يده، ويعلم متى تحتاج للعزلة فيمنحك إياها دون أن يبتعد عنك بقلبه. هو أن تصبح ملاذا دافئا لروح أخرى وتبني معها جسرا من الثقة لا تهزه العواصف، لتدرك في النهاية أن الحب هو أسمى درجات الانتماء في هذه الحياة. ليث الخولاني. ما أجملكم وما أجمل كلامكم الرائع. علي الرداني يا هلا وسهلا يقول الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش بمفرده، ويبحث دائما عن الأمان والتقدير والانتماء. الحب الناضج هو أن نحتاج لأننا نحب، أي أننا نحب الشخص لذاته أولا، ومن هذا الحب تولد حاجتنا لوجوده في حياتنا. أما نحب لأننا نحتاج فهو حب ناتج عن الرغبة في سد فراغ أو مصلحة، وينتهي غالبا بانتهاء تلك الحاجة. علي الرداني. طيب أنا بحاول أفتح المسجات، بس في مشكلة عندكم على فكرة، البعض ما بيوصل المسج كامل، في مشكلة. لكن عموما إحنا مكملين معاكم، ونطلع فاصل مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

يا هلا وسهلا بكل أحباء وأعزاء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: لا تغضبي مني فإني تائه، ما زلت أبحث في الهوى عن ذاتي. لا تغضبي مني، لا تغضبي مني فإني تائه، ما زلت أبحث في الهوى عن ذاتي. أعطيك ياقوتا عقيقا لؤلؤا، أعطيك سلسالا من النجمات. لا تغضبي مني فإني تائه، ما زلت أبحث في الهوى عن ذاتي. أعطيك ياقوتا عقيقا لؤلؤا، أعطيك سلسالا من النجمات. إن تعتبي أو تغضبي فمحقة، هذا اعتذاري منك عن غلطاتي. أعطيك ياقوتا عقيقا لؤلؤا، أعطيك سلسالا من النجمات. إن تعتبي أو تغضبي فمحقة، هذا اعتذاري منك عن غلطاتي. هذا اعتذاري، هذا اعتذاري باسم لك فابسمي، فالحب لا يحيا بلا بسماتي.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطلق
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي،
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة إف إم.
0: جدة إف إم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة إف إم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة إف إم على هواك.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جد اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جد اف ام على هواك.
1: جد اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جد _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جد راديو، وفي سناب شات جد اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جد اف ام على هواك.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم وأوقاتكم تمطر وردا. أكيد أنتم معانا في الحرف 29 وراح نكون معاكم على مدى ساعة 29، يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا وسام بحة. هلا وسهلا بكم، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. أيضا حساب إذاعة جدة على منصة x@jedda_radio، تقدروا تشاركوا هناك، تقدروا كمان تسمعوا البث المباشر، وكمان تقدروا تسمعونا عن طريق تطبيق سعودي راديو بلس. نروح أول فاصل مع وسام ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة FM. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. هلا وسهلا بكم، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. ارسلوا مشاركاتكم، ارسلوا أفكاركم، اقتراحاتكم لمواضيع قادمة نناقشها في الحرف 29. أكيد تقدروا ترسلوا لي على دايركت مسج في حسابات الخاصة. وخلينا نقرأ افتتاحياتكم. فهد العتابي بيقول مساء الخير، يا هلا وسهلا، مساء الأنوار ومساءاتك تمطر وردا. معاذ العيسائي يقول مساء النور مريومة، يا هلا وسهلا. يقول مساء الخير مخرجنا المبدع المميز وسام بحا، يا هلا وسهلا. يقول تعلمنا أن الحياة تسرق منا العمر وتعطينا التجربة، والتجربة تأخذ منا الجهد وتترك لنا الحكمة، وأن لكل زمان مذاقه الخاص ولكل عمر بهجته المميزة. تذكرت من مدوا أيديهم لنا في لحظات الانكسار، فأيقنت أن الحياة مبرمجة بين هزيمة ولذة انتصار. إياك أن تندم على تجارب الحياة التي علمتك وأنضجتك، وربما

الحياة لا تعطينا كل ما نريد، لكن القناعة تعطينا كل الحياة، ولا يمكن للإنسان أن يتعلم فلسفة جديدة وطريقا جديدا في هذه الحياة دون أن يدفع الثمن. طيب كمان علي المالكي، هلا وسهلا. أوكي علي يقول هلا وغلا مريومة، أنا عايز أقول إنه أنا بداوم بالليل، والحرف 29 أصبح عامل مهم جدا بالنسبة لي. في الأيام الماضية كان الدوام بدون البرنامج شيء فعلا ممل، يا ريت البرنامج يبث طوال الأسبوع. أوكي هو طوال الأسبوع تقريبا، هو من الأحد إلى الأربعاء، ويعاد يوم الخميس كمان يعني، والإعادة إعادة 29 في نفس اليوم، يعني هو ببث مباشر لايف الساعة 10، ويرجع ينعاد الساعة 2 بالليل بعد منتصف الليل، 2 صباحا. أوكي يعني اللي ما سمع الحلقة في اللايف يقدر يسمعها الساعة 2 بعد منتصف الليل. وأهلا وسهلا بيك يا علي. اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركات جديدة، حتى لو كنتم مشاركين قبل كده، كل ما تكتبوا مشاركة اكتبوا أسماءكم، لأنه في مشاركات قاعدة توصلنا بس بدون أسماء. مازن هلا وسهلا يا مازن، يقول مساء الخير نجمتنا المميزة الرائعة مريم ووسام بحة وحبايب الحرف 29. يا هلا وسهلا بك يا مازن، أنت وكل حبايب وأعزاء وأصدقاء الحرف 29. طيب اليوم بنتكلم كده عن شعور يمكن كلنا مرينا فيه، أوكي؟ بدون استثناء، وممكن نمر فيه من وقت لآخر، وممكن نمر فيه كل يوم، تمام؟ اليوم بنتكلم عن شيء، شعور هو شعور الراحة لشخص أول مرة تشوفه، تمام؟ أحيانا كده تحس براحة غريبة، تقول هذا الشخص أنا ارتحت له، تمام؟ أحيانا إحنا نرتاح لبعض الناس اللي بمروا في حياتنا من أول مرة نشوفهم فيها. ليش؟ لأنه جهازنا العصبي شعر بالأمان، وذاكرتنا العاطفية تعرفت على إحساس مألوف. تأكد إنه الشخص اللي بترتاح له من أول ما تشوفه كان حضوره صادق، ممكن قيمهم تلامس قيمنا، والراحة دايما عمرها ما حتكون صدفة، وممكن ما تكون وهم أبدا، هي لغة داخلية تقول إنه هذا الشخص في شيء يميزه عن الآخرين وأنا ارتحت له. عارفين إنه مو كل ارتياح نقدر إحنا نفسره، ولا كل شخص نقدر نعرف السبب اللي خلانا نرتاح له. أحيانا من أول لقاء، تحس إنه الحوار صار جميل، تحس إن الحوار والكلمات والجمل صارت سهلة وسلسة، تحس إنه حتى الصمت مع هؤلاء الناس ما يخوف، والوجود ما يضغط، كأنه بينك وبين هذا الشخص لغة ما تنقال، ما انقالت حتى. إحساس يقول أنا ارتحت لهذا الشخص. اليوم إحنا في 29، ليش نرتاح لبعض الناس من أول مرة؟ هذا هو سؤالنا. إيش اللي يصير في داخلنا بسرعة البرق؟ يصير في ثواني. هل هذا الإحساس فعلا بيكون دايما صادق ولا غير صحيح؟ في حلقة اليوم هذا هو موضوعنا اليوم، إنه نحن نقترب من هذا الشعور ونحاول نفهم سر الراحة اللي تجي قبل المعرفة وقبل الكلام. 800-244-28-28 رقم الواتساب. نروح نغني مع وسام ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. اليوم بنتكلم عن شعور راودنا كلنا بدون استثناء. ليش لما احنا نشوف شخص ممكن من أول لقاء وما نعرفه وما صار بيننا وبينه شيء، لكن نحس إن الحوار معاه سهل والصمت ما يخوف، وجوده ما يضغط، وجوده جميل، تمام؟ أحيانا احنا يعني ما نعرف إيش السبب. في حلقة اليوم احنا راح نقرب من هذا الشعور ونحاول نفهم سر الراحة التي تجي قبل المعرفة وقبل الكلام أيضا. طبعا في دراسات نفسية تكلمت عن هذا الموضوع، عن الانطباع الأول والثقة الفورية. قالوا إنه الانطباعات الأولى السريعة ودورها في الشعور بالارتياح والثقة مهم جدا، تمام، في العلاقات الإنسانية. الجهة البحثية كانت جامعة برينستون، هذا ضمن فريق بحث بقيادة عالم النفس ألكسندر تودورف. قال إنه إن الإنسان يكون انطباع أولي، إنه الإنسان بيكون انطباع أولي عن الشخص الآخر خلال أقل من ثانية واحدة. تخيلوا كده، من النظرة الأولى، أقل من ثانية واحدة، أنت حتحس إنك أنت هذا الإنسان مريح أو لا غير مريح، صادق أم غير صادق. هذا الانطباع يكون مرتبط بالشعور بالثقة، بالأمان، بالارتياح أو النفور. الغريب في هذه الدراسة إنه هذا التقييم يحدث قبل التفكير الواعي، يعتمد، تخيلوا، مش على التفكير ولا يعتمد على إن أنا شكل الإنسان، يعتمد على الجهاز العصبي والدماغ العاطفي أكثر من العقل المنطقي. يعني جهازك العصبي هو اللي بيقيم إنك أنت ارتحت لهذا الشخص ولا لا. طيب قالوا في هذه الدراسة كيف يقرر الدماغ إننا إحنا نرتاح؟ قالوا إنه الدماغ يركز فورا على سؤالين أساسيين: هل هذا الشخص آمن؟ هل يعني ما هو مصدر خطر؟ هل نواياه ودية ولا مهددة لحياتي؟ إذا كانت الإشارات نبرة صوت هادئة، تعبير وجه متزن، تواصل بصري غير عدواني، فهذا الشيء يخفف إشارات الخطر ويفعل شعور الارتياح تلقائيا. لما أنت تكون مع إنسان لأول مرة ويكون نبرة صوته مزعجة جدا، عالية، حادة، تعبير وجهه مبين، يعني سيماهم في وجوههم، ما أعرف إيش أقول، مو بس متزن، أحيانا تشوف، يعني أنا ما بتكلم عن الجمال والقبح، نو، أنا بتكلم عن الراحة. أحيانا في ناس وجيههم سمحة، في سماحة، ترى أنا ما بتكلم عن الجمال، ترى ناس يكونوا على حسب معايير الجمال اللي إحنا في مجتمعنا إنه واو، إنه قمة في الجمال وهو ممكن تشوفه يعني فعلا تخاف تقول لي يا لطيف صح، وسام يوافقني الرأي، يس، يعني الجمال مو كل شيء. أحيانا يكون إنسان يعني

والله أنا مو حابة أن يقول إنسان جميل ولا مو جميل، الله خلقنا في أحسن تقويم وفي أحسن صورة، بس أنا بتكلم بلغة الحياة والمجتمع والإلى آخره يعني. أوكي راحت من الفكرة. يس زي ما بيقول وسام، فعلا بيقول وسام الجمال الحقيقي هو جمال الروح، جمال الروح. وفي كثير من الناس حاولوا يتنمروا أو يقللوا من شأن هذه الكلمة، بنشوفهم في السوشيال ميديا. أوكي لكن إحنا لو جينا للحقيقة، الروح لها جمال، في أرواح طيبة وفي أرواح خبيثة، وهذا الشيء موجود إحنا عارفينه. ففعلا الجمال جمال الروح هو اللي يطغى على وجه الإنسان وعلى الراحة اللي بيشوفوها الناس حول هذا الإنسان. يعني لما نقول سبحان الله أنا شفت هذا الإنسان وارتحت له، حبيته من أول نظرة، والله لا عشان شكل ولا عشان منصب ولا علشان اسم ولا شيء. يعني أنا صادفني هذا الموضوع قبل في أيام، قبل أسبوعين تقريبا، شخصية أول مرة ألتقي فيها حقيقي حقيقي أنا حبيتها من كل قلبي، ما أعرفها ولا تعرفني، بس فعلا وبلغتها قلت لها على فكرة أنا كثير بحبك وروحك مرة حلوة، وقالت لي والله نفس الشعور متبادل. فسبحان الله في أشخاص تحبهم من اللحظة الأولى والله ما تبغى منهم شيء ولا حتى تعرفهم، وفي أشخاص لو عملوا معاك يعني المستحيل، لكن إذا روحك ما حبتهم فللأسف ما راح تحبهم. اليوم لما قلت إنه في هذه الدراسة الجهاز العصبي هو اللي بيحكم عن الانطباع الأول، هذه نتيجة مهمة جدا في الدراسة، هي دقيقة نفسيا في الإحساس بالأمان. بمعنى إحنا ما نحكم إن كان الشخص جيد أو سيء، ما نحكم عفوا جميل أو قبيح، بل نحكم إذا كان هذا الشخص مريح أو مهدد أو مقلق لجهازنا العصبي. يس صحيح. طيب هذا هو موضوعنا كذا باختصار، بس في هذا من جانب نفسي، بس راح نتكلم من جوانب أخرى أكيد. كونوا معانا 800-244-28-28، نطلع فاصل مع وسام ونرجع لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد أنتم معانا في الحرف 29 800 244 28 28. اليوم إحنا بنتكلم إيش هو الشعور اللي بيجينا، أو تفسير الشعور اللي بيجينا ونحس فيه لما نشوف شخص لأول مرة ونرتاح له. إيش السبب؟ أحيانا نرتاح لشخص لأنه يشبه شخص في حياتنا أحببناه، لي مكانة كبيرة بحياتنا. أحيانا يعني نرتاح لشخص لأنه يذكرنا بإحساس قديم جميل. أحيانا نرتاح لشخص لأنه يعيد لنا شعور افتقدناه. حتى لو ما انتبهنا لهذا الشيء بشكل واعي، الذاكرة العاطفية تقول هذا الإحساس مألوف، هذا الإحساس مألوف وأنا ارتاح له. لهذا أحيانا نرتاح لشخص بلا سبب واضح، أو أحيانا ننفر من شخص ثاني رغم أنه ممتاز منطقيا، بس هو كده يعني. الزاوية الاجتماعية تقول أنه أحيانا إحنا نحب ناس ونرتاح الناس لأنه هذا الشخص يسمعنا، عنده مهارة وفن الإنصات، ما يقاطعنا، يحتوينا، يحترم مساحتنا الخاصة، يهتم بينا اهتمام صادق. هؤلاء الناس اللي إحنا نرتاح لهم ونحبهم من أول لحظة، من أول ثانية، ترى ما حاولوا إبهارك ولا عملوا المستحيل عشان ياخدوا نظرة إعجاب منك أو رضا أو يسيطروا عليك أو يثبتوا شيء ما. هو خلوك تشعر إنك أنت مهم، إنه أنت لك قيمة كبيرة، إنه مرحب بيك. هذا يولد أكيد راحة فورية. طيب، علي الطميح يقول: يميل الإنسان لا إرادياً لمن يشبهونه في المبادئ أو الملامح. قد يمتلك الطرف الآخر مهارة عالية في الاحتواء، في الاستماع، يجعلك تشعر أنك شخص مفهوم. بعض الأشخاص لديهم طاقة تصديرية مريحة تعتمد على الصدق والعفوية، ولكن نصيحة بسيطة: الارتياح مؤشر جميل وبداية طيبة، لكن من الحكمة دائما منح الوقت الكافي للمواقف. الله عليك يا علي، لتؤكد هذا الشعور وتعمقه. فالمشاعر الأولى هي بوابة، نعم تحتاج للتجربة لتصبح واضحة أو مؤكدة. أكيد أتفق معك يا علي، وإنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا جدا. أتفق، يعني it's okay، يعني إحنا مبدئيا هذا الشخص مرتاح له ومؤشر جميل لبداية طيبة، لكن مع هذا كله لا تمنح الثقة الكاملة عشان لسه ما صار في أي موقف يأكد لك هذا الشعور. نعم يا علي أتفق. طيب، عبد الله بركات يقول: هناك أشخاص نلتقيهم لأول مرة لكن أرواحنا تتعرف عليهم قبل كلماتنا، نشعر بالراحة معهم دون سبب واضح، وكأن بين القلوب لغة لا تسمع. هؤلاء لا يحتاجون إلى تكلف أو شرح، فحضورهم بحد ذاته طمأنينة، وجودهم يخفف ثقل العالم. مساكم راحة بال، مريم عشاق الحرف 29، عبد الله بركات. اتفق مع كل هذه المشاركات الحلوة والجميلة. مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا معانا في نصف الساعة الثانية، ونجدد التحية لكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا ونصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الرائع لمخرجنا الرائع وسام بحة. طيب، نروح نغني مع وسام ونرجع، لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن شعور جميل كذا، يعني أكيد كلنا عدينا فيه لما نشوف شخص لأول مرة ونرتاح له. أحيانا إحنا نلتقي شخص لأول مرة وما يصير شيء كبير، لكن نحس براحة غريبة. يمكن هذا الشخص ما قال كلام مميز ولا سوى موقف بطولي ولا استثنائي، بس وجوده كان خفيف، كأنه ما دخل حياتنا فجأة، كأننا إحنا نعرف هذا الشخص من زمان. ليش إحنا نرتاح لبعض الناس من أول مرة؟ هل لأنهم يشبهونا؟ هل لأنهم لمسوا شيء بداخلنا بدون ما يقصدوا؟ اليوم تكلمنا في هذا الموضوع وكنا حاولنا إحنا نفهم سر هذا الإحساس، كيف يجي، متى نثق فيه، متى نحتاج ننتبه له. طبعا على المطلق زي ما قلتوا إنه مستحيل إنه شخص أنا والله ارتحت خلاص يعني أثق ثقة عمياء، لا طبعا أكيد. هل الراحة من أول مرة دائما صحيحة؟ أكيد مو صحيحة دائما، لأنه إحنا نرتاح لأنه الشخص أحيانا يعيد نمط مألوف عندنا، نرتاح لأنه يذكرنا بشغلة معينة. الراحة الأولى إحساس، لكن الاستمرار يحتاج وعي. الراحة الحقيقية لشخص معين يعني تبان مع الوقت، خليني أقول ما تتناقض مع الاحترام، ما تشعرك بالتقليل إلى آخره. ليش طيب بعض الناس إحنا ما نرتاح لهم بس هم جيدين كويسين ما فيش مشكل؟ الراحة ما هي حكم أخلاقي. أحيانا يكون الشخص ممتاز لكن غير مناسب لنا نفسيا، غير مناسب نفسيا، غير مناسب فكريا، وهذا الشيء طبيعي. طيب على الواتساب معاذ العسائي يقول صفات لأشخاص تحبهم من أول مرة هم الذين أهدتهم الحياة نفوسا لا تهدأ وعقولا تضج بالتفكير، الحاملين آلامهم وآمالهم في صمت والمشفقين على غيرهم أكثر من أنفسهم. سلام عليكم وعلى جهودكم التي بذلتموها وعلى نفوسكم التي شابت قبل أوانها وعلى ضميركم الحي الذي لا ينام. سلاما على أماكن علقتم أرواحكم داخلها فلم تستطيعوا الهروب. معاذ العسائي. طيب عاشق الزعيم يقول نؤجل الاعتذار فيسبقنا الفقد، نؤجل الاعتراف بالحب فنفقد من نحب، نأجل الحياة فنكتشف أنها مضت دون أن نعيشها كما أردنا. الوقت لا ينتظر أحد، الفرص لا تعاد ولا تكرر، ومن يظن أنه يملك الغد قد يستيقظ ليجد أن الأمس كان فرصته الأخيرة، وأنه فقط من لم ولن تمنح الحياة فرصة مصادفته مرة أخرى. من عاشق الزعيم. محمد حميد يا هلا وسهلا يقول ما يشتعل سريعا يخبو سريعا، وما يسمى حب من أول وهلة ليس سوى تفاعل لحظي بين الصورة والخيال، أما الحب الحقيقي فهو قرار واعي يختبر مع الوقت أو يختبر بالوقت ويثبت حين يصمد رغم تقلب المزاج وتغير الظروف. محمد حميد. أكيد أتفق معك يا محمد. محمد حسن قاضي مساء الخير يا أجمل مذيعة مريم العمري، تحياتي لكم جميعا، يا هلا وسهلا بك يا محمد، مساءاتك سعيدة. أوكي تمام يا عبد الله بركات، وصل التوضيح. يقول مريم أنت قلتي بداية الحلقة إنه في إعادة الساعة 2 زي ما قلتي، هو بيقول عبد الله إنه حلقة الأمس، نعم حلقة الأمس تعاد، كيف أشرح لكم إياها؟ يعني حلقة الأمس تعاد اليوم الساعة 2، وحلقة اليوم تعاد بكرة الساعة 2 زي كذا. ثانك يو، شكرا لك يا عبد الله، صحيح. المهم إنها
كلها حلقات 29. سعيد الحلامي يقول في ناس الحب بيجي من الله والهواية تجذب العلاقة، مثلا البرنامج منذ بدايته ومتابعتي أحس براحة خاصة في الليل والهدوء. يا سلام، هذا المطلوب. إن شاء الله دائما مرتاحين ومبسوطين وسعداء، ويا رب أتمنى لكم جميعا بدون استثناء راحة البال اللي تجلب السعادة لنا ولكم يا رب، لأنه راحة البال لا تعوض. محمد نشوان يقول مساء الخير والسعادة لك أيتها الرائعة والمميزة مريومة، يا هلا وسهلا، وللمخرج الرائع وسام. سيبقى الود محفوظا لمن عبروا حياتنا وكان لعبورهم معنى، كنا نلجأ إليهم حين نفرح أو نحزن، كانوا لنا الونس والرفقة. فسلاما على كلمات وهمسات تركت بالروح أثر جميل، وستبقى ما حيينا مهما مرت الأيام وقلت الكلمات بيننا، ومهما تباعدنا سيبقى ذلك الأثر الجميل مغروسا في أعماق قلوبنا. مستمعكم الدائم محمد نشوان. يا هلا وسهلا يا محمد. طيب عبد الله بركات يكمل يقول ترى واللي ما يقدر يسمع الحلقات على الراديو ترى موجوده في تويتر في منصه اكس. اوكي تمام يا عبد الله، اسمعوا الكلام يلا. طيب كمان عمار يا هلا وسهلا يقول انا مستمع صامت احب اسمع برنامجك بدون ما اشارك، محبكم عمار. يا هلا وسهلا يا عمار، يا ريت تشاركنا، حيسعدنا كمان لو شاركتنا، أكيد مهتمين نسمع مشاركاتك الحلوة. كمان مين تقريبا مازن يقول سبب الارتياح للناس اللي نشوفهم لأول مرة شعور كان صادق، يمكن من صدقهم من طريقة كلامهم، فالصدق هو أساس فعلا للراحة. طيب محمد يقول كنت أخرج والله بين أصدقائي واليوم ما عاد أخرج بسبب هذا البرنامج. تقدر تخرج أنت وأصحابك وتسمع البرنامج، وممكن تسمعه على الساعة 2 بعد منتصف الليل، 2 الصباح بعد منتصف الليل، وكمان تسمعه في منصة إكس. يا هلا وسهلا بكل أصدقاء الحلوين، أصدقاء الحرف 29، مكملين معاكم، نروح نغني مع وسام ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة.

في هذه الأبيات: ألم ترحل وتمضي في مسارك؟ لماذا لا أكف عن انتظارك؟ ألم ترحل؟ ألم ترحل وتمضي في مسارك؟ لماذا لا أكف عن انتظارك؟ لماذا لا تزال الروح ولها وما زالت تعرج في مدارك؟ ألم ترحل وتمضي في مسارك؟ لماذا لا أكف عن انتظارك؟ لماذا لا تزال الروح ولها وما زالت تعرج في مدارك؟ تسير خطايا نحو البعد دوما، فيحملني حنيني نحو دارك. تسير خطايا نحو البعد دوما، فيحملني حنيني نحو دارك. ألا تبا لأشواقي وسحقا لقلب ذاب نبضا في يسارك؟ ألا تبا لأشواقي وسحقا لقلب ذاب نبضا في يسارك؟ أحبك، أحبك لست أخفيها، ولكن مللت الموت شوقا في بحارك.